نقطة نقاش. لقاء حواري مع المهتمين وذوي الاختصاص يطرح للنقاش مستجدات قضية وحدتنا الترابية على الساحتين الوطنية والدولية، مجالات التنمية الإنسانية والمجالية بالأقاليم الجنوبية، الإنجازات والإكراهات. نقطة نقاش كل أسبوع مع علي الكبش.

0: في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية تحولات جيوسياسية متسارعة وتصاعدا في حدة النزاعات المسلحة، تتعالى أصوات والفعاليات الحقوقية على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مطالبة بتوقيف نزيف معاناة الأطفال بأفريقيا وتحديدا بمخيمات تندوف من على التراب الجزائري. تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية وعبر أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان لفت الأنظار الدولية بإطلاق إعلان جنيف لحماية أطفال أفريقيا، إعلان بمثابة تقرير يستعرض رؤية التحالف وإجاباته الاستراتيجية على الأسئلة الحارقة المحيطة بفعالية المجتمع المدني الأفريقي والانتقال من الخصوصية المحلية إلى الشمولية القارية، بالإضافة إلى الملفات الحساسة التي طرحت في كواليس الأمم المتحدة وعلى رأسها الوضع في مخيمات تندوف وفجوة التنفيذ في آليات القانون الدولية. الترافع الحقوقي الفعل والأثر في آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان نضع في صلب نقاش عدد الأسبوع رفقة ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب الكائن، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: نعم طيب، مرحبا بك مرة أخرى. وقبل البدء نتوقف مع إطلالة الزميلة فاطمة بوتباعة تستعرض عبرها بعضا من نقاط إعلان جنيف لحماية أطفال أفريقيا.
2: نقطة نقاش. إعلان جنيف لحماية أطفال إفريقيا الذي أطلقه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أدرج مخيمات تندوف ومناطق النزاع في الساحل الإفريقي والكونغو كبؤر قلق رئيسية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا، مستندا إلى شهادات حية من صور ومقاطع فيديو توثق عمليات التدريب شبه العسكري للأطفال واستغلالهم لأغراض سياسية وعسكرية. وطلب الإعلان بتعزيز الصلاحيات التقنية والتحقيقات للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح حتى لا تظل تحركاته مقيدة بجداول أعمال مجلس الأمن الدولي الخاضعة للتوازنات السياسية الفيتو، وتفعيل آليات الإنذار المبكر لضمان التدخل قبل تفاقم ظاهرة التجنيد. كما دعا الإعلان إلى صياغة بروتوكول دولي جديد يركز حصريا على الفتيات لتجاوز ثغرات برامج نزاع السلاح وإعادة الإدماج الحالية التي صممت بمنظور ذكوري يقسي الفتيات ويحرمهن من الرعاية النفسية والصحية ويعرضهن للوصم الاجتماعي، منتقدا بطء المحكمة الجنائية الدولية واقتصارها على ملاحقة الأفراد كالقادة العسكريين بعد سنوات طويلة. ووفق الإعلان الصادر من جنيف فقد طلب التحالف بإصلاح هيكلي يسمح بملاحقة الشبكات الحاضنة الممولين والمحارضين والدول التي توفر غطاء سياسيا أو ملاذات آمنة للجنات، مؤكدا أن الأزمة ليست في نقص النصوص القانونية وسط تواجد اتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي، بل في غياب الإرادة الدولية لتنفيذ هذه القوانين والتغليب المصالح الجيوسياسية على المحاسبة الإنسانية. ولم يقف الإعلان عند حدود الشعارات، بل نص على تأسيس مرصد إفريقي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لإصدار تقارير دورية مع وضع جدول زمني يشمل جولات إقليمية لبناء تحالفات قارية والاعتماد على التقاضي الاستراتيجي لإجبار الدول على ملائمة تشريعاتها لحماية الطفل.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب، تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يصف نفسه في وثائقه بأنه يسعى إلى التأثير في مسارات الخطاب الأممي والدولي من خلال مقاربات براغماتية قائمة على الأدلة، غير أن المراقبين يلاحظون أن منظمات المجتمع المدني الأفريقية تجد صعوبة في اختراق صنع القرار الأممي الذي تهيمن عليه الحكومات والمنظمات ذات الثقل المؤسسي. ما الذي يجعلكم واثقين من أن هذه الندوة وهذا الإعلان سيحدثان فارقا حقيقيا في السياسات، لا أن يكتفيا بإضافة صوت نبيل إلى سجل حافل بالأصوات التي لم تترجم إلى فعل؟
1: في الحقيقة ما قلتموه صحيح بشأن يعني عمل المنظمات غير الحكومية في أفريقيا سابقا، ولكن الآن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بدأت تكتسب خبرة وتجربة قوية واطلاع جيد على قواعد القانون الدولي تؤهلها وتمكنها من التفاعل مع الكثير أو إنما قل كل القضايا الضاغطة، وكذلك يتم تنزيلها معياريا بالشكل الصحيح الذي يفيد إحراز تقدمات ونتائج إيجابية على مستوى الترافع الدولي. بالنسبة لنا نحن مثلا في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، نحن يعني منصة تضم ثلاث منظمات غير حكومية لها من القدرة والاطلاع والتجربة المتراكمة ما يؤهلها للتفاعل مع قضايا، في مقدمتها قضية تجنيد الأطفال وقضية سرقة أحلام الأطفال الأفارقية الأفارقة انطلاقا من زجهم في النزاعات المسلحة.
0: نعم طيب دكتور أو أستاذ عبد الوهاب أو دكتور عبد الوهاب، هذا التحالف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يحمل في اسمه هوية جغرافية وسياسية واضحة، غير أنه يطلق من جنيف إعلانا قاريا يعنى بأطفال أفريقيا والحديث جغرافيا من الكونغو إلى الساحل، كيف تبررون هذا الانتقال من الخصوصية الصحراوية إلى الشمولية الأفريقية؟ وهل هو خيار استراتيجي مدروس أم ضرورة ربما فرضتها طبيعة الملف؟
1: في الحقيقة نحن لا نتأثر بالجزئيات بقدر ما يعني ننطلق من واقعنا المحلي وهو الصحراء المغربية التي ننتمي إليها، وهذا هو طبيعة يعني اختيار الاسم إلى الاشتغال على مستوى الوطني والقاري والدولي لما لا. فبالتالي هذه طبيعة الملفات المطروحة على المستوى الوطني والإقليمي جعلتنا والإقليمي كذلك والقاري جعلتنا نشتغل على هكذا ملفات. لماذا؟ لاعتبار واحد وأساسي. أولا نحن مهمتنا الأساسية هي تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي لاعتبار انتمائنا الجغرافي والسياسي لهذه القارة، ثم كذلك اعتبارا لأن مسألة تجنيد الأطفال القسري ليست مسألة تتعلق بالفرقية فقط أو بشمال إفريقيا في علاقة بمخيمات صحراء بتندوف، ولكن كذلك هي إشكالية عالمية بغض النظر عن ما تم بذله من جهود وإنشاء لآليات وترتيبات وإجراءات وتدابير، ما زال العالم يرزح تحت وطأة المتدخلين سواء كانوا الدوليين أو من غير الدول بمعنى الجماعات الفاعلة غير الحكومية. وبالتالي نحن قيمنا التجربة على مستوى النظم المعيارية وعلى مستوى الاتفاقيات وعلى مستوى تدخل الأمم المتحدة، ويعني قدمنا مقترحات وقدمنا توصيات لضمان فعلية وفاعلية هذه التدابير وهذه الإجراءات للحد بشكل كبير من هذه الظاهرة. وفي علاقة بهذا الأمر تم يعني إصدار إعلان سميناه إعلان جنيف بشأن طفولة إفريقيا المسروقة.
0: نعم طيب، هذا الإعلان أستاذ عبد الوهاب إعلان جنيف الذي أطلقتموه يدرج صراحة مخيمات تندوف ضمن بؤر القلق، ويتحدث عن ادعاءات موثوقة بشأن التدريب شبه العسكري واستخدام الأطفال لأغراض سياسية. ما هي طبيعة الأدلة والتوثيق التي بنيت

0: عليه هذه الاتهامات التي تستوجب اهتماما دوليا خاصا، وكيف تردون على من قد يصف ذلك بأنه ربما توظيف سياسي لملف إنساني؟
1: في الحقيقة نحن في تحالف منظمة غير الحكومية الصحراوية اعتمدنا إعلان جنيف بشأن طفولة إفريقيا المسروقة في بنائه الاستدلالي على مرجعية أمومية رفيعة المستوى تتسم أولا بالموثوقية القانونية والواقعية، لأنها تستمد قوته التوثيقية من ملحقات أولا تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاح المسلح وما توفره لنا بالمعلومات موثوقة بشأن تجنيد الأطفال، ثم كذلك ما توفره آليات الرصد والإبلاغ الوطنية المعتمدة من طرف القرار 1612 لمجلس الأمن، ولأنها تتيح لنا معطيات ميدانية تشكل الأساس الواقعي لهذه التقارير الدولية. لكننا لم نكتفي بذلك، لأن أضفنا إلى ذلك المخرجات الرصينة والتوصيات التي تقدمها هيئات المعاهدات. هيئات المعاهدات هذه مجموعة من الخبراء التي تشتغل من داخل لجان للأمم المتحدة منشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ثم كذلك الملاحظات الختامية والتعليقات العامة الصادرة أولا على لجنة حقوق الطفل وكذلك على لجنة مناهضة التعذيب. لذلك هذا الإعلان يعني يحوي غطاء حقوقيا شاملا وشموليا يربط بين نصوص الصكوك الدولية والواقع الميداني المعقد. المسألة الثانية هو أننا في مرافعاتنا قدمنا ادعاءات لكنها موثوقة مستمرة تسلط الضوء على الوضع الخاصة في مخيمات تندوف، ليس من فراغ أو بدافع يعني ممارسة سياسة وكذا، لأن هذا ليس شغلنا في الحقيقة. ما ضمناه في الإعلان هو ما شهدناه من ممارسات تتصل أولا بالشحن الإيديولوجي وثانيا بتدريبات شبه عسكرية الموكلة للقاصرين على مدى 50 سنة من عمر الصراع. وكذلك هذه المعطيات تستند إلى تراكم نوعي من الشهادات المتواترة من طرف الأشخاص العائدين وما تم التواصل معه من طرف التحالف من شهود ومن يعني شهود عيان أقول طلبة كانوا يدرسون في في كوبا وكانوا في إسبانيا وكانوا في المخيمات، ثم كذلك خباراتنا الترافعية المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين الموقعين على الإعلان. نحن نسعى من كل ذلك بجدية إلى تحويل هذه التقارير والشهادات الميدانية إلى مادة حقوقية صلبة تثبت ظاهرة العسكر المبكرة.
0: طيب دكتور عبد الوهاب، طبعا على ذكر البعد القانوني، أمضى المجتمع الدولي عقودا في صياغة منظومة قانونية لحماية الأطفال في النزاعات من اتفاقية حقوق الطفل إلى نظام روما الأساسي، بيد أن الورقة التأطيرية لندوتكم تتحدث عن عطالة معيارية وهو بين النص الحمائي والواقع الميداني. في رأي ما الذي ينقص هذه المنظومة فعلا، الأدوات القانونية أم الإرادة السياسية؟
1: في الحقيقة سيد الفاضل ما راكمناه، وهنا أتكلم بضمير العالم، من يعني تراكم معياري هو كثير وكبير جدا، انطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي الذي يجعل ويصنف تجنيد الأطفال جريمة حرب، إلى كذلك القرار 1612، آليات الإبلاغ، ثم كذلك الكثير الكثير الكثير، وآلية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح والمقرر الخواص إلى غير ذلك من الآليات، كلها تصب في يعني بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل، وخصوصا حمايته من العنف ومن التجنيد. لكن للأسف الشديد أن المنظومة الدولية تتكون من فاعلين دوليين هم الدول، والدول هي التي تسهر على تنفيذ قواعد القانون الدولي وليس الأشخاص أو الجماعات. الإشكالية الآن المطروحة هو أن بروز جماعات أو جهات فاعلة غير حكومية، تنظيمات حزبية مسلحة، مجموعات مسلحة إلى غير ذلك، وهنا أضرب المثل بالبوليساريو، وكذلك دول أخرى في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق تعمل على أو تشجع تجنيد الأطفال. هذه الممارسات التي يعني تعمل عكس ما يريده المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية وترتكب الانتهاكات، نحن حاولنا استقرار كل هذه الاتفاقيات الدولية.

0: وقارناها بالواقع الممارساتي والعملياتي، ثم استخرجنا يعني خلاصة بأن الأمر لا يتعلق بنقص في التراكم المعياري بقدر ما يتعلق بغياب الإرادة السياسية لدى الدول ولدى الجماعات المسلحة من غير الدول في تفعيل يعني قواعد القانون الدولي والآليات التي تراقب مدى الوفاء بكل الالتزامات الواردة. ومن ومن ومن, ومن ومن ومن كل ذلك استخرجنا الكثير من توصيات من غيره، على أساسها ثلاثة توصيات أساسية.
1: طبعاً.
0: الأولى يجب دعم ولاية الممثل الخاص للأمن العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بحيث يستطيع أن يقوم بإجراء تحقيقات ويعني ويمكن أن يحول القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ثم المسألة الثانية اعتماد بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل معني بالأساس بالطفلات في سياقات النزاع المسلحة، ثم كذلك تفعيل المصادقة على اتفاق روما الأساسي يعني ضرب بيد من حديد على المخالفين في شتى السياقات سواء كانت دولية أو غير دولية.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، سنعود لنواصل الحديث ونتوقف بالتحديد عند الإعلان الذي رفعتموه وقدمتموه من جنيف، لكن قبل ذلك نتوقف مع هذا الفاصل، بعده نعود لنواصل.
2: نقطة نقاش.
3: وجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات.

0: نقطة نقاش.
1: نعود لنواصل موضوع عدد الأسبوع والذي نخصصه حديثا عن الترافع الحقوقي الفعل والأثر في آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، رفقة ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب الكائن رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، نائب منسقة تحالف المنظمات الحقوقية غير الحكومية الصحراوية. أستاذ عبد الوهاب، الإعلان الذي أطلقتموه من جنيف يدعو إلى تعزيز الولاية التقنية للممثل الخاص الأمين المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ويطالب تحديدا بتوسيع صلاحياتها التحقيقية خارج نطاق جدول أعمال مجلس الأمن. هل التقيتم

0: ممثل الخاص على هامش الدورة 62، وما هي الرسالة التي حملتموها إليه وكيف استقبلتم ردوده؟
1: في الحقيقة نحن لم نلتقيه مباشرة. لماذا؟ نعم. لأنه كان في مهمة في نيويورك، كان يعني يحضر أشغال مجلس الأمن والجمعية العامة، لكن تواصلنا معه كتابيا وناقشنا معه مسألة الإعلان.
0: نعم.
1: ويعني تحمس بشكل كبير جدا لهذه المبادرة التي قام بها التحالف، وأكد على أن هكذا مبادرات في الحقيقة تصب في تعزيز وحماية حقوق الطفل بشكل كبير جدا. المسألة الثانية هو أنه اتفقنا على أساس أنه يجب أن نستمر في الاشتغال على هذا الإعلان ونعززه انطلاقا من تجربة الممثلة الخاصة المعنية للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فانيسا فريزر، وهي كذلك الممثلة الدائمة لدولة مالطا في الأمم المتحدة بنيويورك. المسألة هو أن اتفقنا على الاشتغال على هذا الإعلان وتطويره لإنتاج نص في مستوى التطلعات ويستحقه الأطفال على مستوى الحماية الميدانية وليست المعيارية فقط.
0: نعم. طيب.
1: السيدة فانيسا فريزر. نعم. قامت كذلك بإعادة نشر خبر الإعلان، وهذا يؤكد على أن أولا عملنا في التحالف هو عمل يتصل بالجدية بعيدا عن التوظيفات السياسية، والمسألة الثانية هو أن الآلية الدولية التي تحدثنا عنها.
0: نعم.
1: المتمثلة في ولاية الممثل الخاص الأمين العام المعني بالأطفال. نعم. والنزاع المسلح، يعني تشتغل بتوازن مع جهود المجتمع المدني، وهنا جهود المجتمع المدني يعني المنطلقة من الأقاليم الجنوبية، بمعنى أو بما يعزز تجربة المنظمات غير الحكومية المتواجدة في الأقاليم الجنوبية.
0: طيب. نعم.
1: مع يعني تسليط الضوء على نقاط القوة لهذا.
0: نعم.
1: العمل.
0: نعم. طيب، من داخل التحالف أستاذ عبد الوهاب تنكبون على عدد من الملفات وعلى هامش الدورة 62، التقيتم بعدد من خبراء طبعا الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ما هي الملفات التي طرحتموها تحديدا خلال هذه اللقاءات وأين وجدتم تجاوب حقيقي؟
1: في الحقيقة دعني أستاذي. نعم. يعني أفسر مسألة بالنسبة لي يعني تواصلنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: وفي هذا السياق في على هامش إشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التقينا 6.
0: نعم.
1: خبراء آليات غير تعاقدية وخبير في لجنة حقوق الطفل. أولا التقينا السيد جهاد ماضي وهو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ثم كذلك التقينا بالسيدة سيوبان مولالي وهي المقررة الخاصة المعنية بالاتجار في البشر.
0: نعم.
1: ثم كذلك المقرر الخاص السيدة كلاوديا فلوريس وهي رئيسة الفريق العامل المعني بالعنف ضد النساء والطفلات، ثم كذلك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والطفلات وهي السيدة ريم السالم وهي يعني خبيرة أممية من الأردن، ثم التقينا بالسيد دكتور فيليب جافي وهو.
0: نعم.
1: نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل. كل هذه الآليات تحدثنا معها على حالات خاصة تتعلق إما.
0: نعم.
1: بحقوق الأطفال وبإعلان جنيف بشأن الطفلة يعني طفولة إفريقيا المسروقة والتوصيات التي قدمناها والآليات التي.
0: نعم.
1: قمنا بتطوير يعني أفكار ومقترحات بشأن تعزيز ولايتها، ثم كذلك ناقشنا العنف ضد النساء والطفلات بالخصوص في مخيمات تندوف وعرضنا الحالات التي اشتغلنا عليها في إطار تقديم شكايات لآلية الإجراءات الخاصة في السنة.
0: نعم.
1: الماضية.
0: نعم.
1: ثم كذلك ناقشنا سبل التعاون الثنائي بين الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: التي التقيناها فعلا وبين تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على مستوى.
0: نعم.
1: أولا تطوير القانون الدولي.
0: نعم.
1: مناقشة التقارير التي تطلبها الآليات وتقديم مساهمات كتابية.
0: نعم.
1: ثم كذلك تقديم الشكايات وتقديم ملاحظات ومعلومات يمكن.
0: طيب.
1: أن تسري ولاية هؤلاء الخبراء.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب، تحالفكم يرفع شعار من التوثيق السلبي إلى حتمية التنفيذ الإجرائي والملاحقات الجنائية الدولية، هذا طبعا خطاب طموح، لكن القضايا التي رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن تجنيد الأطفال في أفريقيا من لوبانغا إلى نيتاغاندا استغرقت سنوات وطالت الأفراد دون البنى المؤسسية. كيف تقرؤون هذه التجربة؟

0: وهل تعتقدون أن آليات المساءلة الراهنة كافية لردع الجنات أم أنها تحتاج إلى إصلاح جوهري؟
1: في الحقيقة الآليات يعني المساءلة الحالية يعني تستدعي يعني مقاربة لتعديل جوهري في الحقيقة. لماذا؟ لأنه أولا نظام روما الأساسي، نظام روما الأساسي المشير للمحكمة الجنائية الدولية هو نظام يحاكم الأشخاص بشكل فردي بمسؤوليتهم الفردية، وهنا يعني يترك الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب بالنسبة للجهات المؤسسية وبالنسبة لمثلا أجهزة الأمن والاستخبارات ووزارة الدفاع والجيوش النظامية وغير النظامية إلى غير ذلك من الفاعلين الأساسيين في قضية مثلا تجنيد الأطفال أو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان إلى غير ذلك. المسألة الأساسية هو أنه لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الجرائم بالقول أن القانون يحد من إمكانياتنا للاشتغال. يجب أن نترافع دوليا وأن نتقدم بمقترحات كإعلان جنيف مثلا، وأن نتواصل مع المسؤولين ومع الجهات التي يمكن أن تحدث فرقا أو أثرا على مستوى بناء القرار الدولي. هذا الإعلان، إعلان جنيف بشأن طفولة إفريقيا المسروقة، يمكن أن يحدث فارقا قويا. لماذا؟ في حالة ما إذا تجند أعضاء تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، لكن كذلك بمعية مكونات المجتمع المدني هنا في الأقاليم الجنوبية وبشراكة مع المجتمع المدني الدولي والمنظمات الدولية والخبراء الأمم المتحدة ولما لا حكومات وممثلي الدول، لإعطاء هذا الإعلان صبغة ترافعية رسمية وتطويره وتجويده وتحسين نصوصه لكي يكون وثيقة دولية. أنا لا أرى أنه أمر مستحيل.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب، في دقيقة، أين يذهب إعلان جنيف بعد جنيف؟ وما هي الخريطة الزمنية لمتابعة مطالبه والآليات التي تعتزمون بناءها لضمان ألا يبقى هذا الإعلان وثيقة رمزية تستحضر في المناسبات، بل يتحول إلى أداة ضغط مدني فعلية تلزم الدول والمؤسسات الدولية بتعهداتها تجاه أطفال أفريقيا؟
1: في الحقيقة رغم أننا لم يعني نضع جدولة زمنية دقيقة محددة بالتواريخ في إعلان جنيف، ولكن كذلك رسمنا استراتيجية متابعة تقوم على أولا على الالتزام الفوري بالنقل الرسمي لمخرجات الإعلان للأمين العام للأمم المتحدة، مفوضية الاتحاد الإفريقي، الجهات الدولية الفاعلة كالاتحاد الأوروبي ويعني المنظمات البين حكومية لأمريكا اللاتينية وآسيا. ثم كذلك سنتطرق أو سننفذ إلى آلية استعراض الدور الشامل كأهم الضمانات المؤسساتية المعلنة لتحويل هذا الإعلان من وثيقة رمزية إلى أداة عمل ديناميكية. لأنه السر أين يكمن؟ السر يكمن أن تتحول هذه الوثيقة الرمزية التي أنتجتها منظمة غير حكومية صغيرة جدا في العيون إلى آلية يتبناها الكل، منظمات دولية، دول، يعني هياكل إقليمية، لكي تحدث هذه الآلية تهدف في النهاية هذه الآلية إلى تقييم تقدم المحرز بانتظام وتحديث المطالب الحقوقية في ضوء التحديات الناشئة. لأن الحقيقة بقاء القضية قيد التداول الإجرائي داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية هو نجاح في حد ذاته، لكن لا يكفي، يجب اعتمادها بقرار لمجلس الأمن والجمعية العامة لكي تكون نافذة على المستوى المعياري وعلى المستوى التنفيذ.
0: نعم، الأستاذ عبد الوهاب الكائن، رئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، نائب منسقة تحالف المنظمات الحقوقية غير الحكومية الصحراوية، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة كما العادة وإثراء موضوع ومواضيع عدد الأسبوع من نقطة نقاش.
1: شكرا جزيلا لكم على الدعوة.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل والأكارم على حسن الإصغاء والتتبع. أذكر بأن عدد الأسبوع خصصناه حديثا عن موضوع الترافع الحقوقي الفعل والأثر في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان عبر استحضار إعلان جنيف لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، رفقة نائب منسقة التحالف ورئيس المنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان الأستاذ عبد الوهاب الكائن. ختاما أنقل لكم تحيات فريق العمل وراء الإخراج الزميل الحسين بوعلام، مع أطيب المنى.
2: نقطة نقاش.

0: الداخلة. مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية 93.50.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل.

0: شي هويه.
1: نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهات الداخلة وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تعلم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. ويندرج هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخلة وادي الذهب. وفي تصريح للصحافة أكد المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب فيصل السحمني أن هذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة التي تجمع المركز بمختلف الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي، وأبرز أن جهة الداخلة وادي الذهب تعد من بين الوجهات السياحية الواعدة جدا بالمملكة، موضحا أن هذا البرنامج يستهدف بشكل مباشر الفاعلين في القطاع من خلال آلية مواكبة يؤمنها المركز الجهوي للاستثمار ومغرب المقاولات ووزارة السياحة. قام وفد رفيع المستوى يمثل عددا من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي بزيارة للداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لدول شرق الكاريبي بالمغرب. وفي تصريح للصحافة أكد ريكاردو جيمس رئيس قسم تطوير السياسات التجارية بوحدة عمليات تنافسية المقاولات التابعة للجنة منظمة دول شرق الكاريبي عن انبهاره بجودة البنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة، لا سيما مشروع ميناء الداخل الأطلسي الذي من شأنه أن يجعل من المنطقة قطبا رئيسيا للتجارة الدولية. وأضاف أن هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد أيضا من الاطلاع على المشاريع التنموية المنجزة بالجهة، فضلا عن تحديد عدد من مجالات التعاون الممكنة بين المغرب والدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.

0: تغييرات اس ان اختي لايف حياتكم
1: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا في المنشيت
2: مع اس ان اختي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في جيبي ديما معايا
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابليت ولا التليفون نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع لهم مع اس ان اختي لايف
2: كان ديما معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان اختي لايف
0: اكتشفوا خدمه اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlive.com والتطبيق المجاني استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم متوفر على بلاي ستور وأب ستور اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: تابعوا الإذاعة الوطنية بقلمية، الموجة 94.70.
2: الجنوبية.
3: إعداد محمد زازا، تقديم الحبيب عيديد.
4: مساء سعيد مستمعاتي العزيزات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. حلقتنا الليلة دائما نستمر في الحديث مع ضيفنا الأديب ملعين بابا عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البدو، لكن في هذه الحلقة لنطرق أيضا الجوانب ثانية من هذه الحياة، اللي متعلق بالجانب التربوي، اللي متعلق بالجانب التعليمي، اللي متعلق أيضا مثلا بالأبعاد الاجتماعية، خاصة مؤسسة الزواج، متعلق أيضا بالإنجاب، متعلق بالألعاب الشعبية اللي كانت رائجة آنذاك، كانت تمارس بعضها يمارس بشكل يومي، بعضها بشكل دوري. وهناك أيضا الجانب الأدبي في حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة، لأنه وسائل الترفيه يعني كانت الألعاب الشعبية، ولكن أيضا هذا الجانب الأدبي كان أيضا وسيلة للتسلية، وسيلة للتثقيف، وسيلة أيضا تربية كذلك، سواء على مستوى الحكايات أو المراد، على مستوى الأمثال الشعبية، على مستوى الزرقات أو الألغاز اللي يختبروا بها ذكاء ونباهة الأطفال بالخصوص وحتى الكبار أيضا. ثم بطبيعة الحال الإبداع اللي مازال مستمر وعنده مكانة خاصة، اللي هو الغناء أو الشعر الحساني. أيضا كان عنده حضور زمن البداوة، هو سمة من سمات الفتوة، ما هو أي حد يقدر يعد مغني، خلق فعلا اللي ما هو مغنية غير راوية، يحفظ ياسر من الغناء ويعود حاضر في الجماعة ونطرح له يعني البال وبلد أيضا، وعنده مكانة. مع ذلك على أن هذا الجانب الأدبي كان أيضا يعطي قيمة للإنسان داخل المجتمع البدوي. أيضا كان هذا الأدب يصف لنا حياة هذا المجتمع، تعرفنا على كثير من الأشياء عن تاريخه وعن أنماط عيشه من خلال الغناء. إذن عموما لنطرق لمختلف هذه الجوانب وربما جوانب أخرى إلى سعفنا الوقت مع ضيفنا الأديب ملعين باب. ملعين، مرحبا بك.
5: بكم سهلا الأخ الحبيب عيديد.
4: إذن رانا ذكرنا في حلقة سابقة شوي عن التربية، من خلال قلت على أنهم يربوا مثلا الذكور على السرحة، والسرحة يراقبوهم، كانهم تعلموا، كانوا ربما خلق جوانب ثانية أيضا في التربية نفسها، في التنشئة الاجتماعية، بس بالنسبة للذكور وبالنسبة للناثي، حبذا لو حدثنا عنها أيضا.
5: بالنسبة لل

0: للتربية كيف قلنا في حلقة سابقة وتكلمنا عن خاصية الذكور، الناس حتى هم عندهم شأن خاص، كانوا وكانوا أمواتهم هما المتوليات تربيتهم. من ناحية كانت الأم تربي من تأول على الأخلاق الحميدة قاع سابق كل شيء، يعني تعود تحلى بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة وتربيها أم اللي كذلك على العمل
1: الحشمة
0: كامل، ذاك كامل الأخلاق الحميدة جامدة
1: حسبها مرفوع
0: جميع الحالات أي مسألة تشيب تحاول صحيح. تنهي عنها
1: صح.
0: عنها تحاول تحترم الكبير وعنها أم اللي تستر وعنها ما تظهر في الجماعة بالكلام الصحق الفوقاني وعنها تعود مولي حتى لسانها حافظته من شي لا يجيب لها العيب ومحافظ على راسها ذاتا وأمورها وكل شيء، لأن حتى

0: مدنتها بصفة عامة، يعني تهيئها تهيئة تعود أنها كيف قلت امرأة صالحة
1: مولات خيمة حقيقية
0: حتى هي
1: بطبيعة الحال أيضا تهيئها على أنها رايدة تنتقل تعيش مع
0: مدة ثانية وتعود مرحلة ثانية مثلاً. يعني هون الأم تعود هي الصورة الصورة الحقيقية لمنتها. وحاجة اللي وما أدل على ذلك بيت حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددتها شعبا طيبا للعراق.
1: إذا معنى ذلك على أنه الشق الذكوري راه الأب يتكلف به يعلم
0: أولاده
1: يعلمهم طبيعة الحال
0: الاحترام،
1: إلى عاد هو فارس يعلمهم فروسية، إلى عاد يعلم نغنى حقه، إلى عاد مثلا عنده حيوان اللي يعلمهم الرعي والحفاظ وكذا، إلى عاد يمارس التجارة اللي يعلمهم أيضا التجارة وهكذا. يا غير ملي حتى القرآن الكريم
0: خلاص ذاك ذاك ذاك
1: يشوهم الزنا حتى بالنسبة للناس والذكور
0: كان مشترك، كان مشترك
1: يعني أمور الصلاة أمور الدين
0: هذه كان لا تناقش.
1: زين، إذا هذا فيما يتعلق بالجانب التربوي، رغم أنه هذا الشق اللي متعلق بالتنشئة الاجتماعية يعني في أشياء
0: في
1: تعرفي أمثال متعددة، ولا الشوكة مستغرة
0: حد حق بعد والله
1: بصوم اللام
0: الملقوم ومزاز اللوم ياس ياس من الأمثلة
1: اللي تأكد أن هذا الجانب. إذا نجو الآن للتعليم، تعليم أيضا كانت الفرقان دائما تصبر فيها فقيه، والفقيه هذا عنده أدوار متعددة ولكن بين التعليم حبذا لو حدثتنا أيضا عن التعليم.
0: كانت أهل الصحابة قديما فريق مشارط فقيه وعازلين خيمته معزولة، وهي هي بصفة المسيد اللي تجيه التركة تقرأ عنده القرآن، هو قاع أساسيات كل شيء. وكان يعلمها الصلاة كيفاش تصلي ويصلي بها ونعت لها. وكان في نفس الوقت هذا الفقيه هو اللي يفتي له الفريق،
1: قاضي وعادل،
0: وكذا في الزواج كان هو القاضي، وكان في الفتوى اللي هو اللي يفتي لهم في الأحكام مثلا عنهم أي حكم له يعدلوه يجوا للفقيه يرجعوا له ويسولوه بثابته عنه هو أعلمهم دين وأعلمهم اللي مثلا عن فايتهم شوي في الدراسة. كان يكرر كان شارطين ومولي وعنده ذيك لابعية وعنده لثنينية، وكان مولي محدد له مثلا شيء معدلته للفريق بصفة عامة،
1: الحيوان
0: مثلا يعطاله سنويا تنعطاله مثلا الشعر والله تنعطاله سنتين حسب ذاك المحدد اللي يحدد له. وكانت مولي معدل له خيمته هذه أمورها كاملة قائم بها الفريق من ناحية الماديات اللي خاصة كامل من الأمور، من ناحية ميرها من قد المير كان هو أساس الوحيد، لا أستاذ ما صحق ما عنده لله يمشي يرعى غنم والله كذا، كان هذا أساس الوحيد هو عنه هذاك الجيل يقرأ القرآن ويتعلم وصول الحديث ويتعلم الصلاة ويتعلم ذاك. كان صفتهم هو النور اللي يلتجأ له هذاك الفريق، مع أنه أي شيء وقع من أحكام والله من فتاوى والله من أي شيء يرجع للفقيه بصفته هو أعلمهم. وكان عنده مقام محدد له، وكان هو اللي يصلي بالناس، وكان هو نور اللي في ذاك الفريق.
1: وايضا في التعليم انا ذاك يعني منين يعود تركب الزال الصغار يعني لا باس انه يعود
0: اختلاط كان شيء عادي، كان
1: منين يكبروا
0: ذاك يتغير الله
1: اذا مع ذلك على انه مجتمع محافظ طبعا الحال، مجتمع بدوي مجتمع تقليدي، ولكن في نفس الان يعلم الناثي كما يعلم الذكور
0: حق بعد،
1: رغم انه كل واحد منهم لا يستعد ليعيش حياة خاصه به.
0: الله.
1: واحد له يعود مسؤول عن أسرة وكذا،
0: واحدة
1: تعود مسؤولة أخرى وهكذا. إذن معنى أن الأب والأم كانوا يشتركوا في تربية الأبناء وفي تعليمهم بطبيعة الحال بالتعاون مع مؤسسة الفقيه، ولكن حتى الأخوال أيضا كان عندهم دور، يقول الخال والد والرب شاهد. مؤسسة الأخوال أيضا هي عندها مكانة مميزة،
0: كانت مؤسسة الأخوال مؤسسة خاصة من قد إلى حد الساعة غير أكثر كانت صح. سابقا كان الشيء الأول معروف مباشرة يرضى مع أخواله ما يرضى عند أهله، وإذا كان طبيعي ما فيهم اللي عنه نوع من اللوم والله كذا، كان الشيء الأول منين يخلق مباشرة أخواله يرضى عندهم وتجبر اللي عند الأخوال وعيش مع الأخوال، وإذا ما فيه تأثير وما فيهم اللي محاسبة والله نوع أنه هذا نوع أنه خاصه ينزقل عليه شيء، كانوا الأخوال يربوه تربية مولي تربية حقيقية باللي بصيفة على المجتمع كامل كان عنده نفس تربية محافظ عليها. وكان اللي يصير من يربى عند أخواله يفوق لين يعود راجل قاع حد أن يجي لأهله يا غا ما يقدين كمصر.

0: قاعد يتخيم
1: يتخيم عندهم قاعد كذا، ولكن يتم بعد اصله لا مهل ينكر.
0: صحيح والله. اذا مع ذلك على انه كيف قلنا التربيه لم تكن مسؤوليه الاسره وحدها، هي مسؤوليه مجتمعيه، حتى الجيران يربوه والاقارب يربوه
1: كل شيء، وكان كان عن قاعد يشير الشير الصغير من جاره الى نصقه.
0: صحيح
1: ما يفد فيه عينه.
0: بالعكس صحيح.
1: كان كان نوع من الاحترام سائد الى الى ايش نقول لك يشير لا لا جاره ونصقه لا نصقه واحده ما تلي يفد فيه العين.
0: زين. اذا هذا هذا بطبع الحال اثر بشكل ايجابي على انه كان الاحترام وكان وكان داخل المجتمع، وكان كيف قلنا على ان التربيه مسؤوليه جماعيه. طبعا الحال راهي راهي الاسره مسؤوله بالدرجه الاولى، غير ملي الفقيه مسؤول، الاخوال مسؤولين، الاعمام مسؤولين،
1: كل شيء مسؤول،
0: الجيران مسؤولين، الاقارب مسؤولين، وهكذا يتعاون المجتمع بصفه عامه في تربيه
1: كان أولئك. كان كان الحاضر بالنسبه ل الأم والأب والفقيه اللي هو بصيبة الأستاذ يعتبر الأستاذ، والله والله العم ولا الخال ولا الجار ولا ذاك كانوا هم حاضنة حاضنة اجتماعية.
0: صحيح.
1: للشباب خصوصا مازالوا صغار.
0: إذا لن تقفوا مع فاصل غنائي ثم نواصل.

0: أسعد الله مساءكم جميعا عزيزتي المستمعات عزيزي المستمعين. نرجعكم في المحور الثاني والأخير من هذه الحلقة. دائما ضيفنا الأديب من العينين بابا، حديثنا معه الليلة عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة. إذا الأخ من العينين طبعا الحال أيضا الزواج يعني كانت عنده طقوس خاصة، ممارسات خاصة، وكان هو أيضا يعكس هذا الجانب التربوي، هذا الجانب التكافلي كيف قلنا في البداية. حبذا لو حدثتنا أيضا عن هذه المؤسسة.
1: الزواج كان عنده للصحراء شيء مقدس بطبيعة الحال، ومن بين تقديسه لأنه كانت عنده طقوس خاصة. ومنين نرجع لمرحلة الزواج؟

0: في البادية في بداية الحال في البادية أهل الصحراء كان الزوج والزوجة ما عندهم علاقة معرفية مسبقا. تم الطفلة سابحة الغنم اللي تجي هي معدل حالة أمورها ما هي عالمة بشيء، هي معدل حالة عرسها وخواضها ومسائلها موجدة عنها داخل الليلة خيمة توك من ما هي عارفة هذا الشخص قد يعود الله لفلان في فريق الفلاني يعلموا عنها لفلان عندهم طفلة وكذا، ما هم عارفين شكلها ولا لونها ولا نوعها لا سمعية عن عندهم منتهم أخلاقها زينة وحميدة وعنها من فلان الفلاني وعنه كذا وكذا. وكذلك مولي الشأن بالنسبة لها والناس الشاب اللي أهله مثلا معروفين ولدهم فلان الفلاني أخلاقه زينة وسمعنا عنه كذا، نوع من السمعية. كانت أهل الصحراء تعتمد على السمعية أكثر من أي شيء. هون كانت يعني مسبقا العلاقة كانت تجي بعد الزواج، حد أنهم يتعرفوا، سابق الزواج ما كانت معرفة. هون وربما من أسباب النجاح كانت راي أسباب نجاح الزواج، هذه الأساسيات. هذا بالنسبة لمعرفة الشاب والشابة منين يخلق حالة طقوس الزواج. تجي ذي المدة مدة أهل الطفل جايبين ذاك اللي صحق بمدنتهم بأمورهم بسكرهم
1: ذاك اللي موجود
0: ذاك الموجود
1: اللي
0: بينهم ذاك اللي حاصل من بعد من المير ولا مسائل أمور اللي محددا بينهم والاثنين يتقل الصلاة تكثر. تجي جايبينها بجماعتهم لهاي الناس لهاي المدة الثانية، والمدة الثانية مولي قدامهم موجودة حالة مستقبل وطقوسها الزينة وأمورها كاملة، وتتغدى ذيك الناس ولا تتعشى حالة مثلا العرس اللي يعني في كانوا عدلوه في الليل ولا عدلوه في النهار، وتجاب ذيك الناس وعدلوا عقدهم بفاتحة من عند الفقيه اللي هو سابقا عنه كان هو العادل والقاضي وهو كل شيء. تعدل ذيك الفاتحة وتجمع عليها ذيك الناس شهود كاملة، وهون تبدأ مرحلة طقوس ثانية طقوس الليل، وهي خيمة رق كانت معزولة عن الفريق. وهذه خيمة رق كان يخلق فيها ياسة من
1: هذا يسمى خيمة القدام
0: حاك هي هذا اسم تسميات كان يخلق فيها ذاك الأبراز ويخلق فيها الهول ويخلق فيها ياسة من المسائل. خالق أمولي خيمة ثانية معزولة للعرسان، وكان بين الطقوس اللي الناس كانت تضحك بين يلتهى العريس يدخل على العروس يطيحوا لهم الخيمة ويخلق نوع من وخالق اللي يهربوا بها هي بلد ثاني، ونوع من كانت نوع من من من, من جوقة وضحك يغير على نزاهة ما فيها.
1: وفيما يتعلق بالتكافل أيضا في زمن المناسبات أيضا
0: تبارك الله ما شاء الله ذاك اللي يخلق فيها خطير. حتى هذا الفريق والله هذا الخيام عالمين عن الفلان جايهم حد يتقنع هذه جايبة صمي هذه جايبة مثلا شيء حنبل هذه جايبة كذا ذاك اللي وجد مولانا لا كلها معاهمش وهذا جايب قصعة هذا جايب كذا
1: يقدوا علاتي خيمة مثلا وجدوها هذه المرأة
0: والطياب مولي الطياب كانوا للعليات اللي هم اللي طيبوا ما مثلا
1: ورجلهم
0: يسخروا وكان نوع من التكافل بدرجة كبيرة. حتى مولي
1: حتى مثلا حد رازق
0: بن حيرة حسب إمكانيات اللي عند الشخص خالق اللي جايبة راس من غنم الوثنين خالق جايب بن حيرة خالق اللي جايب على حسب الإمكانيات للشخص. كان نوع من التكافل كان يخلق مولي ما فيه تباهي
1: زين غير المناسبه ما كانت يعني للاسره حدا تعني المجتمع كامل
0: مجتمع كامل.
1: هذا كانت المناسبه سنوات قريبه
0: كانت المناسبه ما هي الا نهار واحد صحيح. كانت اسبع ايام
1: صحيح
0: كانت اسبع ايام
1: غير مولي ببساطه
0: بساطة ما فيها تكلف اسبع ايام الناس تاكل وتشرب اهل فلان هذا اهل الفريق والله الفلان فريق اهل فلان فيه مناسبه راهم جايين الفريقان من كل بلد ويباتوا فم ويظلوا ويتموا عندهم الصحق أسبوع كامل. وعقب ذاك الأسبوع اللي خطوا في الليل عندهم خيمة رقهم واللي باتوا هيك سبعة أيام هم اللي خيمة رقهم بهولها وبالصحق بقطاع بقيفان الناس الشعراء يتقاطعوا والطافلات يتناهلوا من هؤلاء تحسهم زين ويخلق ياسا من شي زين يغا محددة للشباب فقط زين. والنسبة للكهولة كان عندهم طابع خاص والشباب مولي ما وخالقين من الكهولة اللي يعدوا مغنيين ما ما ما ما يظهر في الساحة يغا يقدم
1: مشي قاف
0: يسمع شباب زين عنده مشي قاف.
1: فيما يتعلق الآن بالألعاب الشعبية طبعاً حل وسائل الترفيه ضد المجتمع الصحراوي ياسر قاع منها مازال موجود لحد الآن، ولكن كانت هناك ألعاب طبعاً حل مقسمة هم اللي خالق خاص بالناس
0: نافي وخالق
1: بالذكور خالق بالكبار بالصغار حب أعطينا نوع ولا اثنين منها.
0: خالق كبيبة
1: مثلا كبيبة هذه واحدين يقولوا عنهم كانوا يعلموا تعرف هي يعلموا بها ركوب الإبل
0: حق لأنه هم مجموعة من الشباب
1: وحدين
0: راكبين وزابوهم بيناتهم
1: يعني المحافظة
0: كانوا

0: كانوا
1: صحيح.
0: قد كانت مولي
1: أراح
0: راح نوع من الابراز يخلق بين
1: هردوخ
0: هردوخ. كانت هي كل مجتمع عنده ترفيه
1: صحيح.
0: كان حياته
1: والسيق
0: السيق كان خاص بالعليات
1: مزال
0: ومزال وكان مولي
1: نوع من الرجال لما يشترك معه
0: لا لا بعد كان قليل
1: لا من يعود عائلي
0: عائلي حق بعد كانت ضامة من الألعاب الشعبية المعروفة لحد الساعة لأنها كانت تعتمد على الذهن لأنه من الذهن وكانت مولي تسلية للناس مجمع عليها وتلعب ذاك فمياسة من الألعاب اللي الحقيقة انضافها وثلاثات خالقة
1: إذن في الجانب الأدبي طبعا الحال كانت هناك أيضا مراد والله حكايات شعبية أمثال شعبية الغاز هذا أيضا الجانب حضور
0: شوف خالقة مسألة ربما ما شرنا لها في بداية الحلقة وهي الأساسيات عنه منين كانت كان محدد عن في النهار الناس
1: زمن العمل
0: للناس كاملة كل شيء منطلص يغير في الليل خالق شيء خاص خصوصا الشباب كانت عندهم خيمة معزولة يتقنوا فيها الشباب ويتقنوا فيها ملي الناس يغير على حشمه ويقاب باحترام ونوع تخلق نوع من المسابقات يقبضوا مثلا يعدلوا تحاجي هذا هو نذكره الناثي يطرحوا مثلا تحاجي ويجوا ويجيبوا مولي نوع من ويخلق الأشواب يتنهولوا يخلقوا القيفان ياسم من الشباب الصحق تعلم لغنى عن طريق الخيمة اللي كانت معزولة للشباب ويبات فيها الهول إلى وقت وذا كامل كان على النزاهة وترجع الناس مولي لبلدها وعند الصبح نوع من العمل كان قلت لك بالنسبة للغاز والتحاجي ياسم الأمثلة الحسانية يتعلمهم الشباب عن طريقاش عن طريق الكهولة تقعد مثلا الطفلة تقعد وخصوصا الأم هي اللي كانت هي الحاضنة القريبة من الطفل والطفلة ما الأبو كان عنده نوع من الاحترام سايد ما ما ما يلحقوا شيء علاش من خوف لعل قع الشاب يقول كلمة يكسر اللقاء على أبوه يجي لوالته بحكم عن الأم كانت هي الأيق على زالت الحمد لله الأم حنونة وهي القريبة من هي اللي بغينا نقوله عنها
1: محور الأسرة
0: الأسرة كانت أم اللي هي ركن تواصل بين الأب وأبنائه
1: الوساطة
0: كان وساطة تجي يجوها ويتعلموا من عندها يسولوها عن الأمثلة
1: وحتى المراد كانت أيضا الجدات تحكيها الأطفال
0: تحكيها الحق والله ذوك مولي كانوا خاصية ثانية كانت جدة دائما تبكت مناتها ولا تبكت أولادها ترد عليهم دون المراد نوع من التسلية وهما دائما وخصوصا ياسر من الناس اللي ذكي يستنبط ذيك المواد الدوية يضبطها ويحفظها
1: القيم والعبر
0: اللي فيها من أساسيات الأساس عن هذيك المواد اللي مذكورة عند هدف محدد اللي هي يوصل له الشاب في آخر المطاف عن هون رعى هذه المواد نتيجتها كذا ونتيجتها كذا وكانت محافظين بها على جميع قيم حياته.
1: نختم معك بالحديث عن اللغنة أيضا اللغنة كان ولا زال عنده حضور متميز زمن البدا وحبذا لو حدثنا عن الجانب أيضا
0: شوف اللغنة قاعة ما مازال الا هو الغنى يغير كان زمن البداوه كانت الناس صايبه ليش لان كان هدفها واحد وشغلها واحد وتوفيه في ساعه واحده وفي الليل الناس صايبه الغنى وحتى مولي اصلا وسائل الغنى اللي تغني عليهم خالقين كان المركوب خالق كانت التراب اللي تسكنها خالق بليد اللي تغني عليها يعني هون تجيش مشاعرك وتقوله وهون مولي كان نوع من كانت انها مدرسه عند الشباب مدرسة من ناحية إيش كانوا يستنبطوا الغنى يحفظوه من الكهولة الكبار ولا حد ثاني يسمع من عنده طلعة ولا ثنتين يحكيها ويحفظها هو ويضبطها وتم يتعلم على نساقها وكان مولي حتى على الغنى يستوي الشخص بطريقة بسيطة عنده إلى درجة عنه يحفظ طلعة بشكل أسلحي نقول لك غريب حتى ومن خلالها يتعلمه ويخلق القطاع كان سائد القطاع كان سائد القطاع كان عن طريق الخيمة وكان مولي يتواصلوا به الناس من بلد بعيد تجبر واحد عادلوا عن واحد زمن يمشي له طلعة قد تفوت شهرين حدنا تلحقوا ويعقب الثاني يمشي له طلعة ثانية جاوبوا بها تفوت ثلاثة شهر يغاب كان محافظ على الغنى كانوا محافظين عليه
1: زين إذا نختم معك بنص شعري نختم به هذا الحوار
0: إيه يبوي يقع الغنى ياسر يغاب عليه نحكي لك طلعة نطلع لي زين حقيقة عندي أنا وهي من أول شيء أنا قد سمعت في البكاء على الإطلال ودائما تستنبطني حقيقة حد الصيد في تقانة شام نافذ هلاقي عنها عام وعمل

0: باللي يليه والايام اللي نلحق منها باللمنين. عادي بنو الوسخ شام طبقه كانت متحدين ينباو يغباو في الغمام وهم زاد لا مشوفين يطرالوا شي يغلب الافهام كون اللي قولانه في الحين ما يبقى شوق بس مقام ولا يبقى في العينين خزين ولا يبقى منظوم في الكلام ما جاو الفاظ ومنظومين
1: ولا يبقى منثور في الكلام
0: ما يبقى منثور في الكلام ما جاو الفاظ ومنظومين ويبقى ما ودى حق تراب ما هي كيف تراب خرزين ولا زاد مولي حق احباب ما ينجبوا في بلاد اخرين لان هذه مولي حتى هي تخص على زمن ذاك الاول الناس كانت في البداوة
1: يعني ارتباط على حياه ماضيه
0: ارتباط
1: كذلك نتحدث عنه قبل قليل. اذا الحديث عن هذا الموضوع هو حديث حقيقه كيف قلنا عن الاداب عن القيم عن الأشياء الاجتماعية عن نمط عيش عن حياة يعني وكسمينا حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة بكل ما في هذه الحياة من قضايا مرتبطة بكافة مناحي
0: الحياة.
1: حياة هذا الإنسان. إذن نشكرك الأخ ملعين لحضورك معنا على ما فتنا به من معلومات قيمة بخصوص هذا الموضوع رغم أنه يحتاج منا إلى أكثر من وقفة وأتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق وأتمنى نجاوب معك في حلقات قادمة بحول الله.
0: مرحبا بك وسهلا الأخ.
1: ختاما أقول لكم تحيات الناجم علي فال ومعد ومقدم هذا البرنامج إلى حلقة قادمة بحول الله. السلام عليكم.
2: لقاء الأسبوع.
3: فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار.
2: لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
3: إعداد محمد زازة، تقديم الحبيب عيديت.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العاهدي،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، حيثما كنتم وأينما وجدتم نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم. على الرحب وسع نستضيف أسماعكم الطيبة، ونحن نفتح في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم من أدب البحر، الذي يسعدنا غاية السعادة أن حضراتكم في هذه اللحظات المشرقة بنور ربها آثرتم أن تتابعوا محتوى ضمن هذه الحلقة على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل. قلت مستمعين نفتح أشرعة زوارقنا لنمخر بها عباب بحر الكلمات الحافلة بالدلالات، في كل موجة حكاية وفي كل زرقة امتداد لحلم. البحر ليس مجرد امتداد مائي، إنه كائن حي ينبض في الأسطورة ويسكن القصيدة ويتردد صداه في كتب الفلاسفة ورؤى المتصوفة.

جديد حلقة اليوم مستمعين الأعزاء الفضلاء بمشيئة الرحمن، أننا نزولا عند رغبة مجموعة من المستمعين الذين آثروا أن تمنح لهم هوامش ومساحات من الحرية لاختيار مواضيع متفرقة ومنوعة تتمحور حول أدب البحر، طبعا شريطة أن تركز على تيمة البحر، سواء توصلنا بها مكتوبة أو بطريقة التسجيل الصوتي وموافاتنا بها.

عبر الواتساب على الرقم الهاتفي 0616-921-38. نعيد 0616-921-38، أو تكون طبعا بصوت المعني أو غيره. فقط يرجى أن لا يتعدى سقفها الزمني 3 أو 4 دقائق، وأن لا تقل عن الدقيقة. فعلى بركة الله ندرج مساهمات مستمعاتنا ومستمعينا الذين لا نأمل البتة أن يطنوا علينا بمشاركاتهم.

0: عن صوت البحر في الرواية باعتباره حضورا دراميا ووجوديا توصل برنامجكم من أدب البحر بتسجيل صوتي بعث به ممنونا عبر الواتساب الأستاذ زين العابدين الكنتاوي شاعر ورئيس جمعية مبادرة القراءة للجميع الداخلة نستمع إليه يقول:
1: ما بين سكون البحر وثورته تدور أحداث روائية. ما بين سكون البحر وثورته تدور أحداث روائية تشبه البحر ذاته، هادئة حينا وعاصفة حينا آخر. وفي روايات البحر تتجلى معركة الإنسان مع المصير. البحر ليس فقط خلفية للأحداث، بل فاعل درامي. في الشيخ والبحر للروائي الشهير إرنيس مينغواي يرمز البحر للصراع من أجل الكرامة. وفي الرواية العربية كما عند حنا مينا في الشراع والعاصفة يصبح البحر امتحانا لرجولة الأبطال وتمسكهم النفسي. إن الرواية تقرأ البحر كخطر.

ارفعوا الى عينات اسماعكم الطيب انكم تتابعون هذه الحلقه من برنامجكم من ادب البحر عبر اثير اذاعه المملكه المغربيه في الداخله، فمرحبا بكم جميعا.

0: ممنونة على مساهمتها لإغناء مضامين هذه الحلقة ضمن برنامجكم من أدب البحر. ساهمت الأستاذة صفاء عطور بالحديث وتناول مجال المرأة والبحر بين الغياب والحضور، فتفضلت تكرما بموافاتنا بتسجيل صوتي تضمن مشاركتها التالية.
1: غالبا ما تظهر المرأة في أدب البحر في مواقع الانتظار، لكن أحيانا كانت هي ذاتها البحر. في القصائد تظهر المرأة المنتظرة على الميناء، تودع الحبيب المسافر، ولكن في رمزية أعمق تصور المرأة كبحر عميق غامض جميل وخطر. وفي بعض الثقافات تتجسد أرواح البحر في هيئة نساء، عرائس البحر أو حرياتهن نموذجا. وحتى لا أطيل، مستمعي ومستمعات برنامج من أدب البحر، أشير أنه بين أن تكون المرأة رمزا للبحر أو حاضرة في محيطه، يتقاطع الجمال مع الألم والحنين مع الفقد.

0: الأستاذ عزيز الضافي، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، اختار ضمن هذه الحلقة تناول موضوع أدب البحر من زاوية مغامرات البحارة، باعتبار البحر ميدان البطولة واقتحام هول المجهول، وهو ما تضمنته مساهمته التالية.
1: أيها الأحبة المستمعون، ونحن في فصل الصيف أبعث لكم تحية طيبة. سأتناول معكم اليوم موضوع أدب البحر من زاوية مغامرات البحارة، باعتبار البحر ميدان البطولة واقتحام هول المجهول. فعلى ضفاف المغامرة كتب البحارة سيرهم، وسجلوا لحظات الانتصار والانكسار. كان البحر ميدان اختبار، لا مكان فيه إلا للشجعان والحالمين. نعم أحبتي، الإخوة المستمعين الكرام، متتبعي وأوفياء برنامج من أدب البحر، من سندباد في ألف ليلة وليلة إلى الملاحين الفينيقيين، ظل البحر فضاء للمجازفة. ففي أدب البحر نقرأ مغامرات البحارة ككفاح دائم ضد المجهول، تسردها المرويات الشفهية وتخلدها السير الشعبية. المغامرون في قصص الشعوب لم يكونوا فقط مستكشفين، بل حاملي رسائل ثقافية وناشري قيما وتصورات. ويبقى البحر بين هذا وذاك فضاء مفتوحا للمغامرة، لا تحده شطآن ولا توقفه العواصف والرياح الهوجاء

ختاما مستمعاتنا مستمعين نشير أنه كلما كتبنا عن البحر ازداد اتساعا، وكلما أبحرنا فيه ازددنا ظمأ للمعنى. أدب البحر ليس موضوعا بل أسلوب رؤية، هو أدب الحدود المفتوحة والعبارات السائلة. يكتب الأدباء عن البحر لا ليصفوه بل يبحثوا عن ذواتهم، من الشعر إلى الرواية ومن الأسطورة إلى المذكرات. يشكل البحر رئة للتعبير عن الإنسان في انكساره وانتصاره. مع نهاية رحلتنا

الإذاعية لا نغلق الشراع بل نتركه مفتوحا لموجة جديدة ولمستمع جديد ولنص جديد لم يكتب بعد. ففي أدب البحر البداية دائما ممكنة. دمتم في رعاية المولى وإلى الملتقى بمشيئة الرحمن.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: في خدمة المواطن،
1: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
0: في خدمة المواطن
1: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة معروف.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية. يتجدد معكم اللقاء في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي في خدمة المواطن. في حلقة اليوم، ومع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة التنقل والسفر بين المدن والوجهات السياحية، تتجدد الدعوات إلى التحلي باليقظة واحترام قواعد السير حفاظا على الأرواح والممتلكات. فموسم العطلة رغم ما يحمله من أجواء الراحة والاستجمام، يشهد سنويا ارتفاعا في حركة المرور، ما يجعل السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتقاسمها على حد سواء المؤسسات والفاعلون المدنيون والمواطنون. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية ضيفي الكريم دده العناي، رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة الطرقية ومكون في مجال السلامة الطرقية. ضيفي الكريم، يا أهلا وسهلا بكم معنا.
1: شكرا أستاذتي على الدعوة.
0: أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم. طبعا يكنض السادة المستمعين والمستمعات في سياق هذه الحلقة، فهي طبعا يعني فرصة للحديث عن دور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن للطريق والحد من حوادث السير خلال فصل الصيف.

0: زيادة في فصل الصيف. وكما نعلم جميعا بطبيعة الحال كما نقول الأرقام لا تكذب في الإحصائيات ونسب يعني الإحصاءات الموجودة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بحرب الطرقات خصوصا في هذا الفصل وخصوصا في الشهرين وهو بطبيعة الحال شهر 7 و8 من فصل الصيف. هذا بطبيعة الحال يرجع إلى إلى إلى زيادة السفريات وكذلك التنقل ما بين المدن وكذلك الاستعمال الطريق بشكل يومي وبوتيرة أكثر. فهذا بطبيعة الحال من شأنه مع قلة الحيطة والحذر والاحتياطات من شأنه أن يزيد من نسب الحوادث في هذا الفصل.
1: هل بعض الوجهات يعني تكون ذات خطورة أكثر من وجهات أخرى مثلا؟ بالحديث مثلا عن مقاطع طرقية معينة والله.
0: أكيد أكيد أكيد دائما أكيد الخطورة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن طريق إلى طريق وكذلك من فترة زمنية إلى فترة زمنية. الخطورة هي نسبة يعني كالمؤشر في حالة صعود وفي حالة نزول حسب المناطق. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بالنسبة للمختصين نقط سوداء بطبيعة الحال تكثف فيها المراقبة تفاديا لحوادث أخرى إلى آخره. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بطبيعة الحال نقط تسمى بالنقط الخضراء وهي الأقل خطورة بطبيعة الحال. وبناء على هذه يعني الدراسات يكون هنالك يعني برنامج خاص بالمراقبة الطرقية وكذلك التوعية التي تستهدف هذه النقاط السوداء على الطرقات.
1: إذا داخل وخارج المدار الحضري هل الاكتظاظ مثلا ولا زاد الإقبال الكبير للناس على مناطق دون أخرى يزيد في المقابل من يعني ارتفاع نسبة حدوث يعني حوادث
0: أكيد السير؟ أكيد كلما زاد عدد مستعملي الطريق سواء داخل أو خارج المجال الحضري يزيد بطبيعة الحال نسب يعني وقوع حوادث سواء داخل أو خارج المجال الحضري. فبالتالي هنالك مدن سياحية يعني المقيمين في هذه المدن أو نسبة المقيمين في هذه المدن أو عدد النسمة في هذه المدن داخل فصل الصيف يختلف عن باقي الفصول. فبالتالي هنالك سيارات أكثر، دراجات أكثر، مستعملي طريق أكثر، راجلين أكثر، ديتخوتينيت أكثر كذلك، هذا الوافد الجديد على الطرقات اليوم. فبالتالي هنالك يعني درجة الخطورة ترتفع كلما ازدادت نسبة يعني أو عدد يعني مستعملي الطريق سواء كان داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري.
1: ربما هي فرصة كذلك يعني باش نتكلموا على السلامة الطرقية ونربطها كذلك حتى بالموضوع الأساسي الحلقة اللي هو فصل الصيف، فصل الاستجمام والراحة، وكيفاش أنه الإنسان ما يخلي الاكتظاظ يأثر على نفسيته. هذه نقطة نقدر نتناولها يعني في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن قبل ذلك نتكلم عن النقطة الأهم وهي المجتمع المدني والجمعيات المحلية والمدنية. كيف باعتقادكم ضيفي الكريم يمكن لها المساهمة في نشر ثقافة السلامة الطرقية والتحسيس بأهمية احترام قانون السير
0: في هذا الفصل؟
1: حق بعد.
0: أكيد سؤال مهم وبرجوعنا كما قلت الأرقام لا تكذب، برجوعنا إلى الأرقام نجد بأن فبراير من كل سنة هو أقل شهر لحوادث السير دائما بطبيعة الحال مقارنة بباقي الأشهر. وهذا إن دل على شيء لأن فبراير يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية وهو يوم 18 فبراير. هذا دائما ستكثف فيه حملات التحسيسية من الجهات الرسمية والجهات الشبه رسمية وكذلك المجتمع المدني، حملات توعوية وتحسيسية داخل على الطرقات وداخل المدارس وداخل الشركات والأنشطة حتى على مستوى الإعلام. فبالتالي هذا يجدي نفعا أو يؤتي أكله بطبيعة الحال يعني يكون هنالك تقليص في عدد الحوادث وعدد الخسائر المادية والبشرية وكذلك عدد الضحايا، كل هذا يتقلص في هذا الشهر. هذا يدل على شيء، يدل على أهمية التحسيس والتوعية خصوصا كما ذكرت أستاذتي الكريمة المجتمع المدني. فلماذا هذا المجتمع المدني لا يكثف بنفس الطريقة هذه الحملات التحسيسية والتوعوية لشهر فبراير أن تستهدف فصل الصيف؟ هذا يبقى تساؤلا بطبيعة الحال مطروح، لأن دائما ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دائما
1: يعني ولو الصيف. الاستجمام كذلك بالنسبة لهم هم يمكن
0: نعم، هو فصل الاستجمام ممكن يكون، لأن نشوف المجتمع المدني عندما نتحدث عن المجتمع المدني أو عن الجمع

0: فنحن نتحدث عن كيان له العديد من الأفراد والأعضاء، بطبع الحال له برنامج سنوي. والغريب في الأمر، نحن هنا يعني احنا نتكلم بمنتهى الصراحة، الغريب في الأمر أن عند نهاية كل سنة مثلا ممكن أنه هذه الجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني تجيب لك برامج السنوية أو البرنامج السنوي الخاص بالحملات التحسيسية والتوعوية، وتلقى بأن فصل الصيف كانت فيه حملات تحسيسية وتوعوية، الله أعلم ربما على الورق، لكن احنا الأهم عندنا من هذا كامل هو الهدف، تقليص عدد الحوادث، لأن كل ما تقلص عدد الحوادث كل ما تقلصت بطبع الحال يعني الضحايا وكذلك القتلى وإلى آخره على الطرقات.
1: واضح. طبعا خالقة نوع من المواضيع اللي يقدر يتناولها الإعلام، ويعني يقدر يعود المستمع يصنت النظر ويحس عنها ما تعنيه. لكن موضوع السلامة الطرقية يعني كل فرد، يعني
0: أكيد
1: منا احنا
0: أكيد
1: انا وانت والاخر والاخر،
0: أكيد
1: وبالتالي نحس انه فيه جانب وفيه فيه فيه لحظات وفيه مواقف تتفقدنا بامور وقعتنا احنا. فمنين نتكلموا عن فصل الصيف ونتكلموا عن الاكتظاظ داخل وخارج المدار الحضري، ما نتكلموا بالضروره عن مدن الشمال، ما نتكلموا عن اكادير، نتكلموا كذلك حتى على العيون، نتكلموا عن فم الواد، طريق فم الواد، نتكلموا عن فم الواد نفسه يعني، والطريق الرابطه بينه وبين العيون. وبالتالي هون خالقه مجموعه من الاخطاء اللي يرتكبوها الناس سواء في العيون والله خارج العيون فصل الصيف. فهل عندك فكرة ضيفي الكريم حول يعني هذه الأخطاء، وكيف في المقابل ممكن أنه نحن يعني نتجنبها ونجاوزها؟
0: أكيد بالنسبة حتى كيف قلت لك وأعيد وأكرر بأن لغة الأرقام لا تكذب، في إحصائيات الخاصة بأجهزة الدرك الملكي وهي المسؤولة عن تحرير المحاضر الخاصة بحوادث السير سواء كانت مادية أو بشرية، مثلا في جماعة فم الواد أو على الطريق الوطني رقم واحد بطبع الحال رابطة بين فم الواد وجامعة فم الواد ومدينة العيون، سنجد بأن هذه النسبة وعدد من الحوادث يكون مضاعفا في فصل الصيف نظرا لإقبال يعني ساكنة المنطقة وكذلك الوافدين إلى يعني الذهاب إلى هذا الشاطئ وهو أقرب شاطئ من المدينة. الأخطاء عدة ومتعددة، مثلا على الطريق الرابطة ما بين جماعة فم الواد ومدينة العيون، ممكن بين الأسباب عندنا مثلا الزيادة في السرعة، والزيادة في السرعة بطبع الحال على هذا الطريق مع خطر وجود زحف رمال بطبع الحال على حاشية هذا الطريق ممكن أن يتسبب لنا في حوادث اللي بعض المرات تعود مبيتة كشفنا بطبيعة الحال، كذلك السير بسرعة في ساعات متأخرة من الليل بطبع الحال وانعدام الرؤية، كذلك يعني هذا ممكن كذلك أنه يتسببنا في حوادث السير، عدم احترام الإشارات المرورية داخل جماعة فم الواد بالضبط، عدم احترام إشارات القف مثلا، عدم احترام الخط المتصل، السياق الاستعراضية أو البهلوانية إن صح التعبير، كلها تصرفات بطبيعة الحال تؤدي لنتيجة واحدة وهي حادثة سير، إما ستكون خسائرها مادية أو ممكن خسائر مادية مع الأسف مع خسائر بشرية. فدائما نعود لمسؤولية السائق والعامل البشري، هو المسؤول الأول والأخير عن وقوع أي حادثة سواء كانت داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري، فالعامل البشري له اليد يعني أو النسبة الكبيرة في وقوع هذه الحادثة.
1: بالنسبة لحد مثلا يستعمل الطريق من بين العيون وفم الواد، تعود مثلا هي مسافة اللي هي نوعا ما ما هي طويلة حتى، يعني
0: صح
1: مسافة بسيطة. لكن الصيف يعرف كذلك مثلا سفر لوجهات سياحية أخرى داخل المملكة. فباعتقادكم ضيفي الكريم لدى العنين ذكر بصفتكم مكون في مجال السلامة الطرقية، إلى أي حد ممكن تساهم عوامل مثل إرهاق السائق، السرعة المفرطة، استعمال الهاتف المحمول، قلة النوم وغيرها من الأسباب يعني في ارتفاع حوادث السير خلال فصل الصيف؟
0: أكيد كله أسباب بطبيعة الحال مؤثرة وأسباب كبيرة بالأسباب اللي ممكن أنها تعود سبب حقيقي وواقع في وقوع حوادث السير خصوصا للمسافات الطويلة. نتحدث عن الإرهاق، نتحدث عن العياء والتعب وقلة النوم لساعات كافية بطبيعة الحال، نتحدث عن عدم ترتيب خط السير للانطلاق وكذلك الوصول، نتحدث عن الزيادة في السرعة، نتحدث عن النوم، نتحدث عن عدم احترام الإشارات المرورية، نتحدث كذلك عن الأمور التقنية المتعلقة بالمركبة من عجلات وفرامل وإلى آخره، يعني العديد من العوامل المتداخلة بطبيعة الحال اللي ممكن تكون سبب في وقوع حوادث السير خارج المجال الحضاري. لذلك نعود ونكرر العامل البشري، أي سلوك السائق. فالسائق مثلا قد يكون مثلا يقطع هذه المسافة حوالي 600 كيلومتر مثلا، أقرب منطقة مثلا أكادير أو 1000 كيلومتر مثلا، يقطع هذه المسافة بسيارته أو رفقة عائلته مرة في السنة. فبالتالي هذه المرة في السنة يجب أن يكون حذرا، يجب أن يكون له برنامج خاص بالانطلاق والوصول ونقطة الاستراحة، توقيت الانطلاق، برنامج الانطلاق، أين سأتوقف، بعد كل ساعتين يجب التوقف من أجل الراحة بطبع الحال، ولو شرب الماء والمشي مثلا لمئة متر والعودة للسيارة، هذا يجنبه التعب وكذلك الإرهاق والعياء، مع احترام بطبع الحال الإشارات الخاصة بالسرعة، خصوصا أن السرعة هي العامل الكبير المتسبب في حوادث السير خارج المجال الحضري. وكلما زادت السرعة ازدادت خطورة الحادثة، لأن مثلا ممكن يعني عجلات السيارة يعني أن تنفجر بسبب الحرارة أو بسبب التآكل هذه العجلات، لكن انفجار هذه العجلة وأنت تسير بسرعة قانونية يختلف عن انفجار العجلة وأنت تسير بسرعة 140 أو 160. فبالتالي هنالك خطر وقوع حادثة خطيرة، نسبة وقوع هذه الحادثة فهو نسبة مرتفعة. فبالتالي يجب المراعاة بطبع الحال للخصائص التقنية للمركبة قبل الانطلاق.
1: إلى جانب يعني العوامل التقنية اللي عندها علاقة بالجانب يعني السيارة، وإلى جانب العوامل الذاتية اللي ذكرناها سابقا، تصرفات وسلوكيات خاطئة للسائق، عندنا عوامل تعود خارج مثلا ما هم تحكم فيها الإنسان، كيف مثلا يعود رجاج معول على السفر ذاك النهار، تعود درجة الحرارة ولا زاد مثلا شي يسموها هذه
0: تقلبات مناخية،
1: موجة حر مثلا مفاجئة، كيف مثلا زحف الرمال، كيف مثلا يعود الإنسان معاه في السيارة عائلة فيها كبار السن ولا فيها أطفال، هذه أمور ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ويتم التعامل معها بشكل حذر.
0: أكيد.
1: وتعود فيها ملي نصائح عملية، كيف تلقاش يعود عنده الماء، يكون عنده خط سير منظم، يمرق في وقت مثلا بكري سابلة تنتان الشمس، وكذا صح. وكذا يعني مجموعة من الأمور.
0: تماما وشد السائقين حرصا، هو السائق بطبع الحال الذي يراقب حالة الطقس والمناخ في يوم السفر قبل بيوم أو بيومين، أن يتعرف على درجة الحرارة في هذه المنطقة، أن يأخذ بطبيعة الحال بعين الاعتبار الأطفال إلى عدو معاه، الرفقة إلى عدو معاه، من اللي هنوكل وكيلي واش اللي نديه معايا، والله اللي هنوك في المحطة الفلانية اللي نوكل فيها، اش من توخصني نطالق، من اللي نفطر، من اللي نتغدى. فبالتالي هذا هو رسم خط السير. فبالتالي عندما نرسم خط السير، أولا يقلل من التعب وكذلك الإرهاق، يقلل الأهم أنه يقلل من نسبة وقوع حوادث السير. فبالتالي هذا هو رسم خط السير، أن نحدد ساعة الانطلاقة، وحدد كذلك منطقة التوقف أو منطقة التوقف ومنطقة الاستراحة بطبيعة الحال. فبالتالي هذا رسم أو رسم خط السير هذا يكون سببا بطبيعة الحال في تجنب هذه الحوادث على الطرقات.
1: دهل عناي رئيس الاتحاد الوطني الصحراوي مدارس السياقة والسلامة المرورية، تكلمنا عن تقريبا يعني بشكل غير مباشر عن الرحلات الشخصية يعني، ولكن في المقابل خلق يعني مهنيين اللي يستعملوا الطرق خلال فصل الصيف، كيف مثلا النقل العمومي وكيف حتى دي غون تاكسي اللي يربطون بين المناطق، فهل عندك نصائح يعني مخصصة لموجهة زاد للمهنيين؟
0: أكيد، لأن حتى المهنيين بطبع الحال نسب وقوع حوادث السير في صفوف المهنيين يعني للأمانة هي قليلة مقارنة بمستعمل الطريق العادي، لكن حوادث السير المتعلقة بمهني النقل الطرقي تكون في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول. لماذا؟ نفس الشيء، الإرهاق، التعب، زيادة عدد الرحلات اليومية بطبيعة الحال. فبالتالي هذا يشكل خطرا اللي ما خصنا نتهاونوا معه، لأن التعب والعياء وقلة النوم يمكنها أن يتسبب في حادثة لغفوة سائق لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثواني بأبسط سرعة، وسرعة قانونية اللي هي المئة كيلومتر في الساعة عند الغفوة لثانيتين أو ثلاث ثواني تقطع السيارة 30 مترا وأنت مغمض العينين. فبالتالي في هذه الحالة أكيد النتيجة واضحة وهي حادثة سير لا قدر الله. إذا كيف نقولوا يعني ياسر من الأمور اللي ممكن نتساهلوا فيها هي غير النوم خط أحمر. النوم وهذا هذا هذا نداء لمستعملي الطريق، أي شيء ممكن أننا نتساهلوا فيه، ولو أننا صراحة ما خصنا نتساهلوا في الأمور المتعلقة بسلامتنا غير النوم بالخصوص. النوم الغفوة تأتي، يسمى بالميكروسليب، يعني الغفوة تأتي لمدة الثانيتين إلى 3 ثواني، تغمض العينين، تفقد التركيز، السيارة ستذهب بك إلى حاشية الطريق، مما سيتسبب في حادثة سير.
1: عندي كذلك فئة معينة نبغي توجه لها رسالة، اللي هي شباب وشابات والأشخاص اللي كيف أنهم حكموا
0: رخصة السياقة،
1: البيرمي حق بعد رخصة السياقة.
0: بالنسبة للشباب بطبع الحال هم اللي غالبا راح يكونوا بطبع الحال في المدة الاختبارية اللي هي السنتين الأولى بعد الحصول على رخصة السياقة، أي أنهم ملزمين بسرعة 90 كم/ساعة في الساعة خارج المجال الحضري. للأمانة بأن بطبع الحال الأقل فئة عرضة للحوادث هي هذه الفئة المتعلمة صراحة، ربما بعد يكونوا أكثر حيطة وأكثر حذر بطبيعة الحال، فبالتالي بلغة الأرقام هم الأقل يعني الأقل عرضة للحوادث. لكن بطبيعة الحال نفس الشيء، نفس التوجيهات، هو أننا بطبيعة الحال يجب أن ننظم خط السير قبل الانطلاق. بطبيعة الحال يجب أن نحتفظ أو نحترم لوحات الإشارات المرورية الخاصة بتحديد السرعة، خصوصا أن هذه الفئة سرعتها محددة في 90 كم/ساعة، فبالتالي رغم وجود إشارة 100 كم/ساعة فسيرك أنت بالمئة كيلومتر في الساعة يعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، وستؤديها بطبيعة الحال بما فيها خصم لنقط خصوصا في الدرجة الثانية والدرجة الأولى، اللي يأثر على رخصة سياقتك اللي فيها حوالي أو فيها بالضبط 20 نقطة، لأنك داخل المدة الاختبارية.
1: إذن هل عندك رسالة ربما توجهها للشباب، للأسر، للأطفال، لجعل يعني موسم الصيف موسما للراحة والاستجمام ولكن بصيغة آمنة؟
0: أكيد أكيد، لأن هذا السفر وهذا التنقل في فصل الصيف دائما بهدف واحد، وهو الاستجمام والراحة وكذلك الترفيه وقضاء أوقات أسرية مع الأقارب إلى آخره. لا داعي للعجلة، لأن ممكن أن تتسبب في ندم للسائق أو كذلك للعائل، ممكن أن تتسبب في يعني كيف نقوله يعني في يوم أسود بالنسبة لهذه العائلات اللي كانت ذاهبة لرحلة الاستجمام ورحلة سفر، ممكن يتغير كل شيء بطبع الحال من الأبيض إلى الأسود. فبالتالي هذا دور الأباء بطبع الحال أن يكونوا حريصين أثناء السير بطبع الحال، وأن ينظموا بطبع الحال خط السير الخاص بهذا التنقل، أن تراقب هذه المركبة، ولما لا زيارة مراكز الفحص التقني من أجل فحص هذه المركبات قبل الانطلاق للسفر، لأن السلامة دائما نقول السلامة أولا قبل الاستجمام وقبل الراحة وقبل كل شيء. فسلامة السائق وسلامة الركاب فهي بطبع الحال تحت مسؤولية من؟ تحت مسؤولية صاحب المركبة أو السائق.
1: واضح. إذن ضيفي كريم دده العناي، رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة المرورية ومكون في مجال السلامة الطرقية، نشكرك ضيفي كريم يعني في ختام هذه الحلقة على حضوركم معنا أولا وعلى مداخلاتكم القيمة خلال هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا للأخت فاطمة تو على الدعوة وكذلك على إثارة هذا الموضوع. بطبع الحال أنا أتمنى السلامة لجميع مستعملي الطريق في هذا الفصل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن جزيل الشكر كذلك موصول لكم مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية على حسن التتبع والإنصات. نودعكم على أمل لقاء بكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: في خدمة المواطن،
3: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
2: في خدمة المواطن
3: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم 2، أعداد وتقديم فاطمة معروف.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضفوا من خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع وتنقل هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى أفاق الفن و التأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكوينية، وأيضا عندها مشروع فني لكي يدف إدماج الحرف العربي فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كي يسعدني باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
2: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة

0: صراحة لا تعوض، مدينة الداخلة، مدينة الأصل. شكرا جزيلا.
1: والمدينة الملهمة أيضا.
0: أكيد.
1: طيب إذا طلبت منك بداية أسماء اذكري بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعريف الأكاديمية، من هي الأسماء السكوري؟
0: أسماء السكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة. تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا، رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي في المجال الفني ديالي. كان هو الصراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل لهذا المجال هذا.
1: هذه هي قصتك الأولى
0: هذه
1: مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات، وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الداخلة، شيء صار ولا مثلا بعض الطلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشنو هي الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسة، التكوين، بعض الأفاقي معلومة نقدموها للمستمعين.
0: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام. كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب تقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
1: انت اختارتي
0: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة الفن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين، فقط
1: أدبية وعلمية،
0: بكالوريا سواء علمي أو أدبي، ماشي مشكل.
1: ومن بعد كتكون مباراة ما
0: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور
1: ومن
0: من
1: بعد
0: بعد.
1: سنوات شحال.
0: كمدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين
1: وفيها
0: أكاديمي
1: النظري والتطبيقي
0: نظري
1: طبعا.
0: والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله. يعني
1: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع،
0: أكيد أكيد أنك
1: تقريبا
0: كدرس
1: شحال ديال النوع يكونوا كتار ما
0: هو فن الخط العربي وراء بحر، ما شاء الله
1: صحيح.
0: راه بحر.
1: وفي الفن الخط المغربي عنده
0: أكيد أنه كاينة خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها والميزة المغربية ديالها.
1: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهذه العبارة؟ ما
0: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد،
1: صح،
0: العكس، أنه الحرف هو واحد الكيان متحرك. فأنا من
1: إذا أنت
0: خلال
1: تدخلين في حوار مع الحرف، ماشي
0: طبعا
1: فقط علاقة بصرية، أنك تشوف كتحسي بيه عنده كائن حي كما
0: كائن حي
1: سميتي.
0: من خلال الكتابة ديالي الخط العربي، كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة، فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف
1: من
0: عنده
1: خلال
0: شخصية.
1: الشكل ديالو.
0: كل حرف عنده شخصية، مثلا كيف ما الناس كتكون تلاقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف كنشوف
1: إذا أنت
0: كل حرف
1: كتشوفيهم
0: بحالها،
1: كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
0: كل حرف بالشخصية. كاين الحرف اللي شخصية مرحة، هذا هو الانطباع
1: وشكون
0: اللي
1: الحرف
0: خديته.
1: الأقرب للقلب أسماء؟
0: حرف الألف،
1: سبحان الله.
0: حرف الألف هو بالنسبة لي هو سيد الحروف.
1: صحيح، إذا هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي.
0: ما
1: إذا
0: شاء
1: أنت
0: الله.
1: دابا تشوف النظرة ديالك للحروف ماشي بحال تشوفها ديال أي واحد. ما
0: من خلال التأمل في الحرف ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط

0: اكيد انك كتخرج بواحد الفلسفه، هذه فلسفه خطيه. فلسفه خطيه كتكون عند اغلب الخطاطين واغلب المتمرسين في فن الخط، تلقى عندهم هذه الفكره. هذه اكيد انه كتلقى عنده فكره كيفاش انه كيشوف الخط، كيفاش انه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابه، ما كيشوفهمش بالعين ديال الانسان العادي، يعني الانسان الغير فنان.
1: طيب انت هذه تخصصك وكتلقي ذاتك في تعاملك مع الحرف وكتربطك بواحد العلاقة روحية تشخصنين هاد الحروف. أكيد عندي لك سؤال، كيف توفق أسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
0: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد، فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال
1: ضروري هو
0: الحروفية
1: المرجع.
0: أكيد، كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد دياله؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش انك تعبر، كيفاش انك تحط هذيك اللمسة الخاصة بيك في هذاك اللوحة. هذه هي الفكرة اللي عندي انايا.
1: وما كتفكريش اسما، بصراحة جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينة الداخلة جمعية؟ لأن أنا كنعرف كاين شباب أشخاص عندهم ميولات وإن كانت فطرية موهبة، أكيد تحتاج إلى صقل، وإلا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. واش ما كتفكريش خلقي إحداث جمعية خاصة بفن الخط؟
0: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من لي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
1: واش تحاني
0: وما
1: ما
0: زال
1: طبقتيها؟
0: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة. كان
1: وانا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذا الميول ولكن ما لقاوش اللي
0: ما
1: يحتضنوا فيهم هذه
0: فعلا
1: الموهبة ويحرص على صقلها، لان ماشي
0: أكيد
1: بحالك انت قريتي تبارك الله وهذا هو دورك ده، بل وفاء منك للداخلة وتردي شوية ذاك الشيء اللي خديتي من الداخلة أنك تأسسي
0: أكيد
1: الجمعية وتشجعي هذا الشباب والشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
0: أكيد إن شاء الله، هذه من بين الأفكار اللي
1: وغادي نبداو نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل، دابا راه تلقى القاف في شكل الميم في شكل، واكيد داكشي انت غيمرضك فاش كتشوفي.
0: اصلا ملي في اكاديميه الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكره، وكل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرساله انه يوصلها، هي نشر الثقافه الخطيه خاصه في المغرب.
1: والحمد لله في المملكة المغربية طبعا تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة في تشجيع، لأن كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيدار واحد الحفل كبير كيتم فيه تكريم هاد الخطاطين.
0: جائزة
1: صحيح،
0: محمد السادس
1: وما
0: لفن الخط
1: فكرتيش
0: العربي
1: أنك تشاركي
0: والزخرفة إن
1: فيها؟
0: شاء الله تعالى، إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع الوقت.
1: إذا هذه الفكرة ديال تأسيس الجمعية خاصة بالخطاطين أو فن الخط لا تزال تراوده.
0: مازال قائمة هذه الفكرة إن
1: تعطيني
0: شاء
1: وعد
0: الله
1: إن شاء الله
0: تعالى، إن
1: تحاولي في
0: شاء
1: هذا
0: الله.
1: الشهر أنك
0: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما
1: المهم
0: خاصها بزاف
1: فكرة.
0: ديال الخدمة.
1: صحيح. طيب أسماء، وحنا كنتكلموا على أولا بعيدا إلى بغيتي بطريقة أخرى وحسب علمي المتواضع عرف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلاً؟
0: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية.
1: بمعنى
0: مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف، ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا أننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور؟

0: الديكور في المنازل، بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل. هذه هي الانطلاقة منين جاتني أنا الفكرة ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
1: وانت سبق لك اكيد مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي طبعا انت مسكونه به. واش قط انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه؟ وشنو هي القيمه النوعيه المضافه اللي زادت التجربه ديالك اسماء؟
0: أكيد شارك بزاف ديال المعارض وتأطير مجموعة من الورشات. من أبرز المعارض صراحة اللي كان الأثر ديالها زوين عندي هو معرض كان مؤخرا، هو معرض قوارير. معرض قوارير
1: هذا شكون اللي كينظموا له؟
0: كنا مجموعة ديال الخطاطات مغربيات، كلنا خريجات أكاديمية الفنون التقليدية. قلنا علاش لا أننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط، يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف، وهما اللي غادي يحرصوا عليه
1: إذن هذا فن الخط بنون نسوة.
0: بنون النسوة أكيد، وهما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض، هما اللي غادي يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب، لقى إقبال صراحة.
1: وانت في الدخل الوحيد اظن الخطاطه اللي كاين
0: تقريبا
1: خطاط.
0: الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة
1: الحمد لله هذا
0: حاليا.
1: الشريف لله اكيد.
0: كنتمنى
1: وهذا
0: من
1: دورك،
0: بعد
1: هذا
0: هذا
1: دورك، هذه امانه على عاتقك.
0: كنتمنى انه نبقى نسمع بزاف ديال المرات. يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة ان شاء الله.
1: طيب هذا جرني لان كنشوف لوحات اللي هي على شكل حروف. عندي لك سؤال، واش هاد اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي واش تولد من فكرة مسبقة ام ان الحرف هو اللي كيجعل اسماء انه يقودها اثناء الانجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
0: هو اكيد انه كتكون عندك واحد الفكره مسبقه، كتكون حاط واحد الفكره باش تشتغل عليها في اللوحه، كتبدا اللوحه بهذيك الفكره. مجرد انك ما كتبدا الخدمه في اللوحه بحال لك يكون واحد الحوار ما بين الخطاط واللوحه، سواء انها كانت لوحه خطيه ولا لوحه حروفيه ولا لوحه
1: وكاين اللي
0: زخرفيه.
1: كيدير عاود اشكال شكل مثلا فرس وكيكتبوا فيه شي آية ولا
0: كاين مجموعة من الأشكال، يعني ما كينحصرش في شكل واحد فقط، يعني كاين مجموعة من الأشكال ديال اللوحات الخطية. كتكون بادي بفكرة حتى أنك تلقى يعني ديك الفكرة
1: إذا
0: تخرجوا منها
1: كتدخل في حوار،
0: بزاف
1: كيكون
0: ديال
1: حوار
0: الأفكار،
1: بينك وبين.
0: طورت بزاف ديال الأفكار. داكشي علاش ما كتنحصرش في الفكرة الأولى اللي كانت عندك في الأول.
1: طيب أسماء، أحد المستمعين أكيد المهووسين كيف اشتك بسحر جمالية الحرف كي يطرح سؤال عليك، كيقول أشنو هي المدرسة الخطية الأقرب للقلب ديال أسماء وعلاش تبري هاد القرب ديال الحرف اللي كتختاري؟ اشنو اللي يجعله اقرب ليك اكثر؟
0: صراحة المدرسة الخطية الأقرب لي هي خط الثلث المغربي.
1: وشنو اللي كيميزو هاد الخط؟
0: خط الثلث المغربي هو مستنبط من خط الثلث المشرقي، وأنا من قبل ما أنني نبدأ التكوين ديالي في فن الخط في الأكاديمية كنت متأثرة بخط الثلث المشرقي، وكنت كنقلده بزاف. يعني ما كانت عندي واحد الفكرة صراحة بالقواعد مضبوطة، وكنت كنقلد فن خط الثلث. داكشي علاش
1: وعنده
0: ملي
1: طبعا قواعده
0: أكيد أكيد قواعد
1: ومقاييس
0: مقاييس داكشي يعني مدقق. داكشي علاش
1: وهاد الأدوات ديال الكتابة كاين أدوات خاصة سمع.
0: كاينين ادوات مثلا الخطاط انه خاص يكون كيتوفر على اقلام اللي من
1: وهادو
0: القصب،
1: موجودين في المكتبات ولا خاصين؟
0: من بين التحديات انه ما
1: علاش
0: كان
1: ما ديريش شي مشروع انك بصراحة فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين

0: في جيتنا ان لان غير خصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوا باش اللي كيحتاجوه.
1: صراحه من بين التحدي من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات.
0: عاد غيكونوا غاليين
1: الثمن غالي صراحه. الخطاط كيتوفر على اقلام القصب، كيكون الحبر، الاوراق، يعني خاص تكون جوده الاوراق. الاوراق كتنقسم للمجموعه، كاين الاوراق الطبيعيه مستخلصه من الياف الشجر، والاوراق
0: يعني باش
1: الصناعيه.
0: داك امتصاص داك الحبر عاود مي
1: والاوراق الصناعيه اكيد انه الاوراق الصناعيه كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين.
0: نعم. طيب، المعروف عنك او عن الفنانة الخطاطة اسماء السكوري انها كتشرف، وهذا بصراحة انا كنحييك عليه، على تنظيم
1: شكرا.
0: ورشة تكوينية الفائدة اللي عندهم ميولات من الشباب والشابات ديال جيتنا. كيفاش كتشوف أسماء الإقبال ديال هاد الشباب على تعلم فن الخط العربي من خلال الورشات اللي كتأطري؟
1: صراحة هي بشارة خير، الحمد
0: الحمد
1: لله،
0: لله.
1: أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط. السبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب في حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث، كاين واحد الاهتمام بالتراث، وأكيد أنه
0: لأن
1: الخط
0: أصلا التراث عنده هيبة، إضافة كونه هوية
1: أكيد
0: الانتماء عنده، سبحان الله ذاك.
1: مؤخرا كاين هذا الاهتمام، هذا كاين اهتمام كبير بالتراث.
0: وعاد أظن هذه الحلقة عبر تيري إذا الدخلة غادي تعاود يبانوا موهوبين آخرين وراغبين، أو هادشي
1: ان شاء
0: علاش
1: الله ان
0: هذه
1: شاء الله
0: الحلقة
1: تعالى.
0: عندها قيمة، لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله، وهذا هو حلمنا جميع، تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذه الرغبة، غادي يعرفوا بأن الحمد لله الداخلة عدت فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية تأطير في المجال ديال فن الخط.
1: إن شاء الله تعالى.
0: طيب أسماء، نبغي نعرف رأيك، واش يستطيع الخط العربي اليوم، يعني كاين تحدي، أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
1: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد
0: صح.
1: والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة. داكشي علاش أنا بالنسبة لي أنه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة فقط
0: صحيح.
1: للمساعدة. داكشي علاش أنه نلخص لك في واحد الفكرة، أنه أن نوافق ما بين الأصالة والتقنية. هذا هي الفكرة
0: إذن
1: الأساسية،
0: توظيف تقنية من أجل تجويد أو تطوير ما هو أصيل.
1: المساعدة ماشي تجويد، المساعدة
0: مساعدة،
1: فقط.
0: أما الآخر كيبقى للشخص ذاك الفنان.
1: أكيد أكيد أنه الأثر ديال اليد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس ديالو في العمل الفني ديالو أكيد ما ديش
0: وكتكون
1: تعوضه
0: عنده
1: التقنية ولا
0: قيمة
1: التكنولوجيا.
0: أكثر، صحيح، لأن التكنولوجيا كتبقى داكشي بحال فيه نوع من الجمود، رغم أن هي فيها الجودة
1: ما
0: ديالها
1: كاينش
0: وفيها
1: الحس
0: الإتقان.
1: الفني فيه.
0: صحيح صحيح. بينما الفنان في ذاك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمة لما نعطيه ما لم يكن جزءا من ذواتنا،
1: تماما
0: جزء منك، طرف منك، إذا حي فيه روح. وهنا نرجع للكائن الحي
1: تماما
0: بمعنى نظريتك راه في محلها. طيب أسماء، بعيدا عن وجع الأسئلة، أش كتمثل لك مدينة الداخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك، وواش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية؟ لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الداخلة وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
1: صراحة الداخلة عندها واحد البلاصة كبيرة في
0: صح،
1: القلب ديالي.
0: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في
1: أكيد
0: البحر.
1: الداخلة هي الجذور صراحة، وهي المكان اللي تعلمت فيه التأمل والمكان الهادئ.

0: علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الاثر ديالهم في الاعمال الفنيه ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني، شحال من لوحه، وكنبقى نتامل فيه. يعني كنلقى كاين واحد الاثر، كاين واحد الاثر، لا من ناحيه الالوان، لا من ناحيه الاسلوب. الدخله
1: صحيح، هو
0: خلات
1: الفنان
0: اثر
1: ابن
0: كبير،
1: بيئته
0: خلات اثر
1: وبنت
0: كبير.
1: بيئتها، أكيد إن شاء الله. وهذه مدينة فعلا ملهمة. طيب، بحكم اهتمامك أسماء بل اختصاصك، أصلا أشني هي أبرز التحديات اللي اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
0: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة، هي قلة محدودية الفضاءات، وكيفاش أن غتعامل كخطاط. أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص
1: في
0: المساعدة،
1: جهات أخرى،
0: أكيد
1: فاعلين
0: خاص
1: اقتصاديين،
0: المساعدة
1: مؤسسات، مثلا دور الشباب، دور الثقافة،
0: تماما،
1: قطاعات ديال الثقافة اللي أصلا
0: القطاعات
1: معنية.
0: المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول واحد الموهبة لمشروع مهني مستدام.
1: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح،
0: تماما. ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة، أنه أكيد أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل ليه، غادي توصل ليه
1: وتحقق هادشي كله اللي قلتي انه
0: تماما،
1: تحديات. نعم،
0: رغم الصعاب. رغم
1: وهنا
0: الصعاب
1: دابا فين كتكون روح المبادرة؟
0: تماما.
1: انا شاش قلت لك تقدري ديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسة لتلقين كذا، ما ممكن. المهم افكار، يكفي انك تكون مهووس وحامل الحلم ديال اي مشروع، وان شاء الله مع المدة كيتم
0: نعم،
1: تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي ليه أسماء الخطاطة خلال الفترة المقبلة، أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
0: من بين المشاريع اللي مبرمجة ليهم هو كيفية تضيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا شرنا لها
1: صحيح،
0: مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل، هو مازال صراحة المناقشة فيه، ومازال،
1: مزيان.
0: ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجعو وكندورو، كل شيء كيتمحور على الحرف.
1: صح،
0: هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى. كنتمنى والله ييسر لنا فيهم.
1: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق. هذا علاه لينتهز هذه الفرصة أنني نسولك شنو هي الرسالة اللي تود أسماء سكوري أنها توجهها للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي.
0: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغيو داكشي اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا ليها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وأنا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا
1: وتقدر
0: التخصص
1: تكون
0: اللي أنا
1: عندك
0: فيه،
1: موهبة وانت كاع ما اكتشفتيها في راسك.
0: حين ترى ما يمكنش أنك تعطي في واحد الحاجة وانت ما كتبغيهاش.
1: صحيح،
0: أكيد خاصك تبغي داكشي اللي
1: فعلا.
0: كدير باش أنك تعطي فيه ما أحسن عندك.
1: شكرا جزيلا الفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي. إذن شكرا لكم مستمعتنا، مستمعي الكرام، على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نافذة.

0: على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: أيها المؤمنون والمؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت الرباط سلا وما جورهما.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصبح ولله الحمد أصبح ولله الحمد أصبح والحمد لله رب العالمين.
1: نودي لصلاة الصبح حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما.

0: تابع الإذاعة الوطنية بأس الزهك الموجة 88.50.
1: الكلمة الطيبة، الطيبة. برنامج توجيهي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بالعيون.

0: إعداد وتقديم الفقيه الشامي محمد سيدي صالح.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل والإدراك والجوارح والأعضاء والحواس وغيرها كثيرة، وغير هذا كثير، نعم عظيمة.

يعنى بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا. والمؤمن لا يتمنى البلاء، وإنما يسأل ربه عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في أموره كلها وفي أحواله جميعها. ومنذ أن خلق الله الإنسان وأسكنه في الأرض وأمره بعمارتها بالخير والبر والصلاح والإصلاح، منذ ذلك الحين والإنسان يسعى ويبحث عن طعامه وشرابه ودوائه بشتى الوسائل والطرق وبالعديد من التجارب والرؤى. وقد حقق الله عز وجل بفضله ورحمته ولطفه بعباده، حقق الله لبني الإنسان كثيرا مما سعى إليه وطلبه وبحث عنه، ورزق الله ما كتب له حسب ما يريد من أمر الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل شأنه في آية أخرى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. والمسلم من شأنه ومن طبائعه ومن فهمه السليم للنصوص الشرعية يسعى في كسب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. والمسلم في كل أموره وأحواله يتوكل على الله ويعتمد عليه ويتخذ الأسباب، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيها الإخوة المؤمنون، إن من الأشياء التي تنغص على الناس حياتهم وتخيفهم أو تخيف كثيرا منهم هي الأمراض المعدية وغير المعدية. وقد أباح الإسلام التداوي والعلاج والوقاية والحماية من الأمراض وطلب الشفاء من الله تعالى وتناول الأدوية والبحث عن العلاج. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وجاء كذلك في الحديث قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أصحاب السنن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإشياء في مجال التداوي والعلاج من الأمراض، فأمرهم بالتداوي بالعسل والحجامة والحبة السوداء والكي والتلبية والرقية بالقرآن والأدعية المأثورة، وأمرهم بإبراد الحمى بالماء، وقال إنها من فيح جهنم. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. رواه مسلم وغيره. وغير هذا كثير من الأحاديث والآثار التي تأمر بالتداوي والعلاج وتبيح ذلك وتبين حكمه الشرعي وتجعل المسلم على بينة وعلم وفقه بهذا الشأن وحكم الله فيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشأن الطاعون والأمراض المعدية، قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها ولا تدخلوا إليها،
وإذا ظهر بأرض وأنت

0: بها فلا تخرجوا منها. وقد تقدم الطب والعلاج في هذا العصر ولله الحمد، وهذا من نعم الله عز وجل على خلقه، والمسلم يعمل بتلك الأشياء العلاجية والوقاية مع علمه وإيمانه أن الأمر كله لله بيد الله، وتمت مشيئته وقدرته وإرادته عز وجل. فالصحة والعافية أيها الإخوة المؤمنون، فالصحة والعافية والتمتع بالأعضاء والأطراف والحواس البشرية من نعم الله الكبرى ومننه العظمى على خلقه، والتي تستحق الحمد والشكر في كل وقت وحين لله رب العالمين. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافرها، رواه الترمذي وغيره. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الكلمة الطيبة برنامج توجيهي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بالعيون.

ضمن الأسرة فاضل إلى هنا تنتهي برامج الإذاعة الوطنية في هذا البث الحي والمباشر من العيون. برامج الإذاعة الوطنية مباشرة في الساعة 5 صباحا من الإذاعة الوطنية بالرباط، فيما برامج إذاعة العيون الجهوية متواصلة مع مستمعيها ومستمعاتها على مواجهها الجهوية والمحلية على مدار الساعة من الساعة 5 صباحا. دمتم في رعاية المولى، وهذا محمد مال عينين يطمن عليكم أطلع.

0: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: تابعوا إذاعة العيون بسمارة، الموجة 103.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الصبح حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

الفات ما دام نحن أخدرك عن الأبات.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لا SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعثرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي.

0: إذاعة العيون عاصمة إقليم الصحراء. أيها الإخوة المستمعون في إقليم الصحراء العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية
2: من عند الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العلو، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط الصوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادي. أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

0: Cancún.
1: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

السماء بقدرته، وأدار دوائر الأفلاك وبسط الأرض بمشيئته، ومهدها بالفجاج وسخر الفلك ومهد الملك ودبر الأملاك، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي خلق الموت والحياة وقدر النجاة والهلاك، القديم الخلاق الذي له الخلق والأمر وبيده الإطلاق والإبساك، الذي أنشأ اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ووهب له العقل الكامل والفهم والإدراك، منقذ الغرقى من لجج البحار بعد معاينة الأخطار والهلاك، ومنجي الهلكى بعد انقطاع الحيل والاستدراك. يا من يعاهد وينكث، خف من إلهك واستحي، واذكر هجوم المنايا فما المراد سواك. احذر مصايد ذنوبك، فكم رمت لك من شرك، تروم صيدك وكيدك وشقوتك وأذاك. ويحك تنبه لنفسك واعمل لما تلقى غدا، إذا أتيت القيامة وقامت الأملاك. سبحان من نظر بعين اصطفائه إلى خاصة عبيده، وجعل قلوبهم بيوت توحيده، وسرائرهم مقرا لتفريده، وصدورهم مصادر ذكره وتمجيده، فكلما طلع لهم من أفق التوفيق طالع، أو لمع لهم من بروق التحقيق لامع، انشرحت القلوب لذكر المحبوب، فطاب لها المشروب وكشف لها المحبوب.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

بذكرك يا رب الورى نتنعم، فقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ وقلت استقيموا منة وتكرما، فأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الدياجي ساجدون وقوموا. نظرت إليهم نظرة بتعطف، فعاشوا بها والخلق سكرى ونوموا. لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي.

إلى أن سقتها إليه وهي تضحك. لو يعلم الناس عمن اشتغلوا لما تهنوا بما به اشتغلوا، بالأهل جادوا وكل ما ملكوا، والمال في حبه وما بخلوا، عاشوا وفازوا وهم الملوك، وإن ذلوا وإن أملقوا وإن خملوا، لله قوم بالروح قد سمحوا واستصغروا قدرها وما جهلوا، ذاقوا مدام الهيام فيه ولم يحل لهم منزل ولا طلل، وما تفانوا عن الوجود سدى إذ هم على قصدهم لقد حصلوا. قال أبو نصر الصياد: مر بي بشر الحافي رحمه الله تعالى وأنا على باب الجامع، وقد انصرف الناس من صلاة الجمعة فقال: ما لي أراك في هذا الوقت؟ قلت: ما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء يباع. فقال لي: بالله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى النهر. قال: فحملتها وذهبت معه، فلما وصلنا إلى النهر قال لي: توضأ وصل ركعتين. ففعلت. فقال: سم الله تعالى وألق الشبكة. فسميت الله تعالى وألقيتها، فوقع فيها شيء ثقيل. قال: فجعلت أجره، فصعب علي، فقلت له: ساعدني وأعني، فإني أخاف أن تتقطع الشبكة. فجاء وجر الشبكة معي، فإذا فيها سمكة هائلة، فقال لي: خذها وبعها واشتري بثمنها مصالح عيالك. قال: فحملتها إلى الباب، فاستقبلني رجل فقال: بكم هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم. فقال: اشتريت. فوزن لي عشرة دراهم، فاشتريت لأهلي ما يحتاجون إليه، ثم أخذت درهمين وأتيت بهما إليه، فطرقت الباب فقال: من؟ فقلت: أبو نصر. فقال: افتح الباب وضع ما معك في جيبك وادخل. قال: فدخلت إليه وحدثته بما صنع، فقال: الحمد لله على ذلك. فقلت: إني أتيت لك بشيء، وقد أكل الأولاد وأكلت معهم ومعي درهمان. فقال: يا أبا نصر، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، اذهب كله أنت وعيالك. حاشاك يا ذا الفضل والامتنان، أخاف ضيقا وبك المستعان، قد سود العصيان وجهي وقد رحت أسير القلب رهن اللسان، فمن مجيري من ذنوب بها قد انقضى العمر وضاع الزمان، ما لي سوى عفوك يا سيدي، ومن رجا عفوك نال

إخواني، لقد وعظتنا الدهور بمر الأيام والشهور، ورأينا الحزن عقب السرور، وتيقنا أن آخر الأمر إلى القبور. فالعامل بالتقى مشكور، كم كسفت الدنيا من بدور، وكم أخلت من أهلها من دور وقصور. أعمن في الأبصار أم هي عور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تصرمت الحياة بغير نفع، فما صنعي وقد وافى نذيري، وأعمالي وطاعاتي وبري غرور في غرور في غروري، وصبري والإماتة وارتجاعي عسير في عسير في عسيري.

والإساءة والتعدي كبير في كبير في كبير، وسعي واجتهادي واعتذاري صغير في صغير في صغير، ورحمتك وعفو واغتفار كثير في كثير في كثير.

يا هذا، إلى كم تضيع السنن والفرائض؟ إلى متى تتيمم بالتراب والماء فائض؟ يا كسلان في الطاعة وهو في المعصية ناهض. تالله من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالوعظ منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إخواني، أفلا تنظرون إلى قلوب هؤلاء الأقوام؟ كانت قلوبهم كالزجاجة رقيقة يؤثر فيها الكلام. وأنتم تسمعون المواعظ فلا تؤثر في قلوبكم، بل تتركون ما ينفعكم وراء ظهوركم وتقبلون على اللهو والأباطيل. كما قيل: قلوب بذكر الوعظ تزداد قسوة، فلا الوعظ يجدي لا ولا العتب ينفع. ألين مقالا في الكلام لعلها تلين، فلا تصغي ولا تتخشع. وإن عرضت يوما إلى الناس شهوة تراها إلى ما يغضب الرب تسرع. وأن ليس للإنسان إلا الذي سعى، وكل مجازا بالذي كان يصنعُ.

ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين، ما أطيب حال من انتمى إلى عباده الصالحين، ما أحسن أحاديث المحبين، ما أطيب أخبار المتقين، وما أربح بضائع العاملين، وما أصبح وجوه المجتهدين، ما أعطر أنفاس الذاكرين، وما ألذ عتاب المشتاقين، وما أنفع بكاء المحزونين، وما أعذب مناجاة القائمين. إخواني، ما أمر عيش المحجوبين، وما أذل نفوس الخاطئين، وما أسوأ حال المحرومين، ما أعظم حسرة الغافلين، وما أشنع عيش المطرودين، وما أعمى قلوب الظالمين، وما أقبح وجوه العصاة المذنبين. كان في زمان بني إسرائيل رجل مذنب، كلما زاد في ذنوبه وعصيانه أمده الله تعالى بوافر رزقه وإحسانه،

ما سمع كلام موسى عليه السلام وتوبيخه لأهل الذنوب والآثام، قال: يا موسى، ما أرى ربي إلا كلما زدت في معصيته زادني من فضله ونعمته. فعجب موسى من كلامه الذي أبداه، ثم صعد إلى المناجاة فقال: إلهي، أنت أعلم بما قال عبدك العاصي، إنه كلما زاد في العصيان زدته أصناف البر والإحسان. فقال: يا موسى، أنا أعذبه ولا يدري. فقال: يا رب، وكيف تعذبه وقد بسطت رزقه وأمهلته؟ فقال: يا موسى، عذبته ببعده عني وترك نصيبه مني، أغفلته عن طاعتي وأنمته عن لذة مناجاتي، وأحرمته في السحر لذة عتابي وطيب منادمتي وخطابي، فوعزتي وجلالي لأذيقنه وبيل عذابي ولأحرمنه جزيل ثوابي. يا هذا، إذا رأيت المبارزين بالخطايا قد اتسع لهم مجال الإمهال، فلا تستعجل لهم، إنما نملي لهم، لقد فرحوا بما يوجب الغم من اللذات. أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بينما أرض إعراضهم قد أخذت زخرفها وزينت، جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا معشر الغافلين في لذاتهم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وخجلتهم يوم ينبئهم الله بما عملوا، والله بكل شيء.

إخواني، إذا كان صفاء المواعظ لا يؤثر في قلوبكم الكدرة، ومعاول التخويف لا تقطع في نفوسكم المتحيرة، فهذا كلام ربكم يتلى عليكم في آياته المطهرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا غافلا عما نهاه وأمره، يا مضيعا في البطالة عمره، إلى متى تلهو وذنوبك مكتوبة مسطرة؟ كيف حالك في سفرك وطريقك خطرة؟ وشاهدت ميزانك الذي يرجح بالذرة والحقرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا غافلا والموت يقفو أثرا، كيف بك إذا شاهدت السماء منفطرة؟ وحافظك قد أحصى ما عملت من خير وشر وحصره، وقد تركبت عليك الحجة وتعذرت المعذرة، فهناك يجد الإنسان من الإحسان أو العصيان ما أحضره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته دنفا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت ربي، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، ولم أرعى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم، فادفعوا عني الخطوبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا، وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا المهجور، هل لي من شفيع يكلم في الوصال للحبيبا. أنا المقطوع، فارحمني وصلني، ويسر منك لي فرجا قريبا. أنا المضطر، أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فوا أسفا على عمر تقضى، ولم أكسب به إلا ذنوبا. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا. فوا حزناه من حشري ونشري، ليوم يجعل الولدان شيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوبا. وسامح هفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. وشفع في خير الخلق طرا، نبيا لم يزل أبدا حبيبا. هو الهادي المشفع في البرايا، وكان لهم رحيما مستجيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

0: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
1: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع اس ان اختي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلات ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اختي لايف.
2: كان دي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات اس ان اختي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlife.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون فضاء مفتوح للجميع.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فموضوع هذا الدرس إن شاء الله ومنهج السيرة النبوية في ترسيخ قيم التعايش. أيها المستمعون والمستمعات، جسدت السيرة النبوية باعتبارها منهجا تربويا وحضاريا يؤسس للتعايش بين الناس على اختلاف أدياتهم وأعراقهم وأفكارهم على قاعدة العدل والرحمة وحفظ الحقوق. نعم أيها المستمعون والمستمعات، سيكون الحديث على هذا الموضوع حسب العناصر التالية: أولا، التعايش في التصور الإسلامي. إن التعايش في الإسلام ليس تنازلا عن العقيدة ولا تذللا للآخر، وإنما هو العيش المشترك القائم على العدل والرحمة وحفظ الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا أصل قرآني واضح في مشروعية التعايش والبر والقسط مع المخالف المعتقد. ثانيا، السيرة النبوية منهج عملي. إن السيرة النبوية منهج عملي ترجمت فيه القيم إلى مواقف واقعية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في السياسة وأعظمها تحقيقا لمصالح العباد في المعاش والمعاد. انتهى كلامه رحمه الله. من أعظم هذه المصالح تحقيق السلم المجتمعي والتعايش الإنساني. ثالثا، وثيقة المدينة نموذج للتعايش بين الناس. من أولى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع. فكتب صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة التي اعتبرها العلماء من أقدم الدساتير في التاريخ. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه الوثيقة ضمن حديثه عن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبين أنها قامت على الاعتراف بالتعدد الديني وعلى حفظ الحقوق والتعاون على السلم وعلى رد المظالم، وهو تعايش قائم على المواطنة للإكراه. رابعا، التعايش في التعامل اليوم مع غير المسلمين. أيها المستمعون والمستمعات، لم يكن التعايش في السيرة شعارات بل سلوكا عمليا يتمثل في القيم والأخلاق التالية: أولا، حسن المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. حديث رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا المعنى: هذا من أعظم دلائل عدله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق كافة. ثانيا، الرحمة الإنسانية. مر النبي صلى الله عليه وسلم
مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسه؟ هذا أصل عظيم في احترام الإنسان لكونه إنسانا. خامسا، التعايش لا يلغي الثبات على العقيدة. إن السيرة النبوية توازن بين الثبات العقدي والتعايش الإنساني. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال التوحيد وكمال العدل وكمال الرحمة، فلم يكن التعايش على حسب العقيدة، ولا العقيدة سببا للظلم. سادسا، العفو والتسامح في ذروة القوة من أعظم مشاهد التعايش. حدث فتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم حين ذاك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ابن القيم رحمه الله: وكان هذا من أعظم أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا درس بليغ أيها المستمعون والمستمعات، في أن التسامح قوة، والعفو رسالة، والتعايش سبب للاستقرار. ختاما أيها الكرام، إن منهج السيرة النبوية في ترسيخ قيم التعايش يمكن إجمالها فيما يلي: التعايش ضرورة شرعية وحضارية، العدل أساس الاستقرار، احترام الإنسان أصل ثابت، الخطاب الديني مطالب بإبراز هذه القيم بلغة متزنة، السيرة النبوية صالحة لمعالجات تحديات العصر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وكان معكم أيها الكرام إمام المرشد سعيد فلوس، تابع للمجلس العلمي المحلي بصبارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة

SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: لكم.
1: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.
2: شنو غيرات SNRT Life حياتكم؟
3: مع SNRT Life المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
4: مع SNRT Life الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
5: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت وإلا فلتهم قدر رجع لهم مع SNRT Live.
4: كان دي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على Play Store وApp Store.

0: إذاعة العيون جسركم للتواصل، منبركم للتفاعل. إذاعة العيون أنيسكم في حلكم وترحالكم.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.
1: شنو غيرات اس ان اخ تي لايف حياتكم؟
2: مع اس ان اخ تي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع اس ان اخ تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابليت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اخ تي لايف.
3: كان ديما معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات اس ان اخ تي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان اخ تي لايف عبر موقع www.snrtlife.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: قضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحفيز،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.
2: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مستمعاتي مستمعي الكرام. على أثير إذاعة العيون الجهوية وبرنامج فضاء الأسرة نحييكم. دائما مع فقرات البرنامج اللي هي منكم وإليكم. طبعا فقرات متنوعة نتمنى أن تنال رضاكم. نحن معكم فكونوا معنا، فأهلا وسهلا بالجميع ومتابعة مريحة مفيدة نرجوها لكم.

0: نصائح وإرشادات.
1: هذه الفقرة رحب بالجميع ولهن نتحدث عن فوائد الصمغ العربي. الصمغ العربي اللي هو محليا نقول له العلك، يساعد المرضى الذين يعانون من حالة الفشل الكلوي والضمور والقصور، حيث تساعد على رفع نسبة التركيز في هضم البروتينات، ومع استخدام الألياف داخل الغذاء يرفع من عملية التخلص من الأعراض المحتجزة في حالة الفشل الكلوي عبر طريق الفسحة والبراز. كل ما عليكم هو إضافة ما يعادل 50 غرام يومياً من الصمغ العربي اللي هو العلك المذاب داخل الأطعمة للتخلص من أمراض الكلي المزمنة بنسبة كبيرة، ويتم التأكد من ذلك عبر التحاليل الطبية والفحوصات، لأنه يعمل على إنقاص مادة البولينا في الدم وطرحها مع البراز. من بين فوائد الصمغ العربي للتخسيس، بفضل توفر مواد تساعد على حرق الدهون والشحوم من الجسم وتعديل نسبة السكر في الدم ورفع نسبة حرق الأنزيمات الضارة في الجسم، يساهم الصمغ العربي على تقليل الوزن بشكل كبير، كما يساعد على امتلاء المعدة وإعطائها شعور بالشبع بواسطة الألياف المتوفرة فيه، لذا يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير مع الحفاظ على جميع الفيتامينات والمعادن داخل الجسم وسحب المواد.

المواد الضارة المؤدية للسمنة فقط. من بين كذلك فوائد الصمغ العربي للسكر، يساعد تناول مشروب الصمغ العربي المذاب يوميا على خفض نسبة السكر المرتفع من الدم، كما يقلل من خفض نسبة امتصاص الجسم للسكريات المختزنة في الأغذية وفي النشويات والسكر الصناعي والدهون وغيرها، مما يرفع معدل الأنزيمات الهاضمة للدهون والسكريات في الدم. ومع الاستمرار عليه سيتم الشفاء الكامل من مرض السكر بإذن الله. من بين كذلك فوائد الصمغ العربي للقولون، يقلل الصمغ العربي من نشاط الجينات التي تقوم بدورها على التهاب القولون وتقلصات العضلات في المعدة التي تسبب لحدوث ألم حاد في منطقة الأمعاء، كما أنه يساعد على الوقاية من سرطان القولون عن طريق تناول الصمغ العربي داخل وجباتنا أو عند حدوث ألام والتشنجات في البطن والأمعاء وعدم القدرة على طرح الغازات من الجسم بطريقة طبيعية لإزالة التنفخات والتشنجات في العضلات. قوموا بإضافة القليل من الصمغ العربي مع الماء المغلي والقليل من بذور الكمون. كذلك من فوائد الصمغ العربي للبشرة أن الصمغ العربي يدخل في معظم الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة، حيث يقوم بترطيب البشرة وتعديل مستوى إفرازات الدهون في الوجه والجسم، مما يؤدي إلى التخلص من معظم مشاكل الوجه مثل الكلف والحبوب المزعجة، إضافة إلى عامل حماية البشرة من حروق أشعة الشمس الحارة. ويستخدم في علاج أمراض المهبل والحكة الخارجية والحساسية في الجلد، كما يقوم بشد الوجه وتقليل التجاعيد، ويمكن استخدامه كقناع منزلي عبر إضافة القليل من النشا مع الصمغ العربي والقليل من الماء ودهن البشرة به ثم غسله بعد أن يجف على الوجه. أيضا من فوائد الصمغ العربي للأطفال، يحتوي الصمغ العربي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تساعد على بناء عظام الأطفال بنفس المعدل الموجود في حليب الأم تقريبا، إضافة إلى أنه يساعد على تقوية المناعة في أجسامهم وعدم تعرضهم لحالات الربو أو السعال الحاد، كما أنه يجعل من جسم الأطفال أكثر نشاطا ويساعد على تفتيح الذهن عندهم. لذا يمكن إضافة الصمغ العربي للأطفال عند صنع الحلويات لهم بدلا من استعمال الجلي أو النشا، فسيجعل من الطعام والحلويات صلبة ومتماسكة مثل الجلي ويوفر لهم الحماية الكاملة. فوائد الصمغ العربي للشعر، كما ذكرنا أن الصمغ العربي غني بالألياف والبروتينات، فبالتالي يتوفر بها المواد الرئيسية لحماية الشعر من التساقط أو ظهور القشرة أو ضعف في جذوره، كما يساهم في علاج الثعلبة التي تظهر في الرأس وتسبب تآكل للجذور والصلع بأماكن معينة. لذا يقوم الصمغ العربي بتشكيل مادة وطبقة عازلة من هذه الأمراض بسبب الخواص والتركيبة المتوفرة فيه، كما يقوم بتنظيم مستوى الإفرازات الدهنية في الشعر إذا كان من الشعر الدهني أو يعطي بعض الترطيب له، أي هو ينظم ويعالج معظم مشاكل الشعر دون أن يسبب أي ضرر أو تلف في الشعر. ويستخدم الصمغ العربي في تركيبة أغلى أنواع كريمات الشعر والشامبوهات الطبية. لذا قمي مستمعات الكريمة بمزج الصمغ العربي مع القليل من العسل أو الماء فقط وغسل الشعر به وتركه لمدة ساعتين تقريبا، ثم الاستحمام بالشكل المعتاد وستلاحظن الفرق. من فوائد الصمغ العربي للكبد، يقي الصمغ العربي من أمراض الكبد الشائعة المتمثلة في التليفات في الكبد أو ارتفاع معدل أنزيمات الكبد التي تتلف الكبد أو تسممه، وهذا بفضل قيام مادة الصمغ العربي على تنظيم معدل السكر بالدم وتنظيم نسبة فرز المادة الصفراء في الكبد، إضافة إلى تنشيط عمل الكريات الحمراء في الدم وتشديدها عن طريق تقوية الكبد وأنسجته بشكل فعال عبر إضافة الصمغ العربي ضمن المأكولات أو تناول كوب واحد منه يوميا بعد إذابته بالماء. فوائد الصمغ العربي للإنسان له فوائد كثيرة.

تتلخص في زيادة كفاءة أداء المخ والجهاز العصبي، يحمي الجهاز التناسلي من عرض التهاب والحكة، ويحمي الجهاز البولي من انسداد مجرى البول من تجمع الحصى. يساعد بالحفاظ على صحة الجهاز المعوي وحمايته من أعراض الإسهال أو الإمساك لتنظيم معدله في الجسم. فوائد الصمغ العربي للعظام: كما ذكرنا سابقا أن الصمغ العربي غني بمواد الكالسيوم، مما يساعد على تقوية العظام وحمايتها من أخطار التعرض لهشاشة العظام، كما يساعد على التئام الكسور الناجمة في أي جزء من جسم الإنسان حتى يشفى بأسرع وقت. ويؤخذ الصمغ العربي على جرعات في حال وجود كسور في الجسم، أو بأخذ كمية معتدلة لتقوية بنية العظام، خاصة عند الأطفال أو كبار السن الذين هم أكثر عرضة لهشاشة العظام. من بين فوائد الصمغ العربي الطبية: يرفع من مناعة الجسم بمرض السرطان عبر إنتاج أكبر للخلايا المخاطية في الجسم، لذا يدخل في معظم التركيبات الطبية والعلاجية للمساعدة على التخلص من هذه الأمراض. يساعد على تشكل البكتيريا الحامدة والتي تساعد على التخلص من العديد من الأمراض الباطنية والكبد الكلي. طريقة تناول الصمغ العربي: يتناول منه مقدار 50 جرام يوميا، أي 4 ملاعق مقسمة إلى مرتين، ملعقتان صباحا وملعقتان مساء. طريقة تحضيره: يضاف ملعقتين من هذا المطحون إلى كأس ماء مباشرة ويقلب جيدا، ويترك من بين ساعتين إلى 3 حتى يذوب تماما، ويقلب ويشرب على الريق، وتكرر هذه العملية في المساء قبل النوم، وهو مساعد للعلاج لهذه الحالات: السكر، الضغط المرتفع، الإمساك الحاد والمزمن، الكلي والمسالك البولية، فشل الكلي والضمور والقصور، البدانة، التقصيص، كل الأمراض الباطنية والجلدية، الكوليسترول، أمراض الصدر والرئة، جميع أنواع السرطانات، تقوية المناعة، علاج القولون العصبي وسرطان القولون. إذن كانت هذه من بين الاستعمالات والفوائد الصحية للصمغ العربي اللي هو العلك. ودائما نقولوا عن الاستعمال الجيد والمعقلا هو اللي يعطي نتائج جيدة.

0: تتابعنا برنامج فضاء الأسرة مباشرة من استديوهاتنا الجهوية بعيون الساقية الحمراء. معك في المطبخ. هذه الفقرة نرحب بجميع المستمعات والمستمعين ونرحب بالصديقة الدائمة للبرنامج الأخت خديجة من مدينة الراشدية.
1: بأكيد
0: أنا لاباس. الله يبارك فيك، كيف الحوالي عندكم؟ كيف لاباس؟
1: الله يبارك فيك.
0: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
1: وتحية الطاقم وتحية جميع المستمعات وحضور.
0: بارك الله فيك، كل شيء بادلك نفس تحية الأخت خديجة.
1: الله يبارك فيك.
0: إذا مرحبا بكم، ونشوف واش وجدتي من الشهيوات.
1: واخا هذا النهار نعطيك مشملات على شكل بسطيلة. ونعطيك مادلينات وواحد الكيكه بالشوكولاته وقهوه سريعه في الذواب
0: ان شاء الله.
1: واخا نبداو بالمسمنات. كيجيو مذاق ديالهم بحال البسطيله. في العجينه عندنا بسم الله عندنا نص كيلو ديال الدقيق فرص، ونص كاس ديال الزيت زيت المائده، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الخميره ديال الخبز، والماء دافي من طبيعه الحال باش نعجنوا. نعاودو نص كيلو ديال الفرص، نص كاس ديال
0: زيت المائده،
1: زيت المائده، شويه ديال الملحه، خميره ديال الخبز، وماء دافي باش نعجنوا ونخليوها ارتاح شويه. فداك الاثناء كنكونوا خدينا جوج بصلات كبار مشلطين، كنديروهم في المقله حتى كيتشحروا في واحد الكاس صغير ديال الزيت، وجوج معالق ديال الزبده حتى كتهبط لينا البصله. كنضيفوا ليها اربعه البيضات مطربين مع الملحه من طبيعه الحال، وشويه البزار، وشويه سكينجبير، وشويه القرفه، وشويه الربيع. نخلطوا داك الشيء كله وكنحركوا حتى كيعقد لينا البيض، ونطفيو عليه ونديروه في شي صفايه قطر باش يهبط لنا الزيت لتحت. هذاك الزيت اللي هذه ما نلفوهاش، كنورقوا بهذوك العجينه، كنديروها كويورات صغيورين ونحطوا ونطلقوها في المائده ديالنا حتى كتكون رقيقه. كنكون الحشوه بردات، كناخذوا معلقه ولا القدر اللي بغينا ونحطوه في مسمنه، ونسدوه على شكل مربع بحال مسمنه، ونحطوهم في لاطه مدهونه حتى كنساليهم جميعا، وندخلوها الفران تحمر. حتى كطيب وتبغي تحمر في الوجه هذيك الساعه كتقرب، كنخرجوها ونرشوا عليها شويه سكر كلاصي بالفوق، ونعاودوا نردوها باش يتحمر لها الوجه داك السكر. نخرجوها تبرد شويه ونذوقوها بالقرفه.
0: نعم، اذا هذو مسمنات قلتي معمرين. بالنسبه للعجين نص كيلو من الفرص، نص كاس زيت المائده، شويه الملح، شويه خميره الدار، والماء طبعا دافي للعجين، نعجنوها نخلوها ترتاح في هذا الوقت اللي نوجدوا الحشوه اللي فيها جوج بصلات مشلضين، نشحروهم في شويه من الزيت والزبده، ومن بعد نضيف عليهم اربع بيضات مضربين مزيان
1: مع زيت المائده، نشحروها في جوج معالق ديال الزبده مع كاس صغير ديال
0: زيت المائده. نعم، ونزيدوا مع شويه الملح، البزار، قرفه، والربيع، ونخلي هذا يتشحر مزيان، ومن بعد نديروا في صفايه تصفى، وهذاك الزيت اللي نحتفظوا به باش نورقوا به المسمنات. بعد ما نورقوهم لهنا نعمروهم بالحشوه اللي نكملوا المقادير اللي عندنا، وندون لاطو نديروهم فيها وندخلهم الفران يطيبوا. سابق ما يشد طيبهم مزيان لهنا نمرقوهم، ولهنا ندثروا عليهم شويه من
1: السكر من فوق،
0: السكر باش يتحمروا مزيان، ومن بعد ندثروا عليهم فاش نقدموهم نديروا لهم شويه القرفه ويقدم
1: القرفه. نعم. يجي مذاق بحال كتاكلي بصيدلات صغيورين.
0: بصيدلات صغيرة.
1: أيه. نمشيو للمادلين، مادلين بالكوك. حاجتنا في واحد ثلاثة ديال البيضات، كأس ديال سنيدة، كأس ديال الياغورت بالكوكو إذا كان، ما كاينش كنعوضوه بالفاني ماشي مشكل. كأس ديال الكوك، كأس ديال الكوك، كوك مطحون، كوك هذي ديال باش كنصايبو الحلوى على البقال، كأس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الدقيق، وخمارة ونص. عاودين نشوفوا المقادير.
0: عندنا ثلاث بيضات، كاس سنيدة، كاس ياغورت بنكهة الكوك، وعندنا كاس من الكوك مطحون، وعندنا كاس من الزيت، عندنا كاسين من الدقيق، وعندنا خمارة واحدة.
1: خمارة ونص.
0: خمارة ونص. خمارة
1: ونص. ونص. نخلطوا هاد المقادير كلهم ونديروا في ليمول ديال المادلين ولا كويرطات ولا غير. كان واحد نصيحة، دوك ليمول ديال الطون، حكاك ديال الطون خاوي، حيت كبي ما نلحوهمش، كنخليهم باش كنحطو فيهم الكويرطات حتى الا ما عندناش القوالب ديال السيليكون.
0: هذا يساعد في الاقتصاد.
1: هذا كيساعد الكويرطة باش ما تميلش لينا لواحد الجهة، كنحطو فيها الكويرطات وكنحطوهم في وسط لاطا كبيرة، وندخلوهم الفران، تما كتشد المادلينة كتشد راسها والفورم ديالها.
0: نعم، إذا نعلو هذه الوصفة ديال المادلين. عندنا ثلاث بيضات، كاس سنيدة، كاس ياغورت بنكهة الكوك، كاس كوك مطحون، كاس زيت، كاسين من الدقيق، خمارة ونص. نخلطوا المقادير كاملة مع بعضها، نديروها في المولات ديال المادلين. والله كيف قلتي، لكننا نحتفظوا لاطات ديال التون من الاحسن ديرهم فيهم لانهم كيحافظوا على شكلهم لنا في الكويطات. بعض المرات كتميل المادلين ندخلهم طبعا الفران ومن بعد نقدمهم. نعم الاخت خديجه
1: واخا نمشيو الكيكه بالشوكولاته وقهوه سريعه في الذوبان. هذه كيكه عائليه كبيره حلتنا فيها 6 ديال البيضات، جوج كيسان ديال سنيده، وجوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال الماء مخلطين فيه جوج معالق ديال معالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو، وربعه الخمارات، وربعه اربعه الخمسه الكيسان ديال الدقيق على حسب الدقيق. الا كان كيشرب راه كتزيد كدير غير خمسه غير ربعه، والا كان رطب زعما كتشوفيها مطلوقه الكيكه راه كديري حتى الخمسه ماشي مشكل، ما بين اربعه وخمسه.
0: نعم كان عندنا 6 بيضات، كاسين من السنيده، كاسين من الزيت ياك، كاس من الماء مخلطين فيه القهوه سريعه،
1: جوج كيسان سنيده وجوج زيت
0: ايه، وعندنا كاس واحد من الماء في قهوه سريعه الذوبان مع جوج معالق كبار من الكاكاو. عندنا اربع خمر،
1: واخا جوج معالق ديال الكاكاو وجوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، جوج معالق كبار.
0: جوج معالق كبار، اذا جوج معالق كبار من القهوه سريعه الذوبان، جوج معالق كبار من الكاكاو، وعندنا اربع خمارات، وعندنا 4 الى 5 كيسان ديال الدقيق على حسب العجين باش ما تكون قاسيه، باش ما تكون مرخوفه بزاف، باش تطلع الكيكه مزيان.
1: كنضربو نيت البيض وسنيده والزيت ونزيدو المهم التدريج كل سوائل مراهم النواشف، وكنديروا ندهنوا شي مول كبير يكون كبير، وحتى اللي ما عندوش كبير قد يدير جوج صغار وندهنوهم وندخلوا الفران حتى كطيب تحمر لينا راه كتطلع مزيان وكتجي خفيفه فنه المذاق ديال القهوه وهذا والكاكاو كيجي رائع حتى كتخرج وتبرد. هذيك الساعه بغينا شونتي كنديروه، بغينا كنديروه على حسب الزين دي كل سيده واش بغات ديرها.
0: اذا قلتي طبعا ضربوا البيض مع السنيده الزيت، ومن بعد نزيدو نضيفوا الماء اللي معاها القهوه سريعه الذوبان والكاكاو نضربوا مزيان، وفي الاخر كما يعرفوا السيدات باش تنجح الكيكه كان نغربلو الدقيق مع الخمارات،
1: ومنين نكبوها في المول كنحاولوا نهزوا داك العجينه وهي هز كنهزوها للسما باش كيدخل الهواء لداخل
0: باش تطلع عليك الكيكه. دائما حاولي ما امكنت يعني قد ما صبيتيها من العلق قد ما طلع
1: يدخل الهواء
0: وتطلع هشيشه. ونصيحه ثانيه بالنسبه للمول، فاش تدهنيه وترشيه بالدقيق تكوني قبل دخلتيه
1: للمجمد
0: باش يبرد مزيان وتطلع الكيك. تبارك الله عليك،
1: الله يبارك فيك، الله بارك الله.
0: شكرا على المشاركات وتواصل معك ان شاء الله في الحلقات القادمه، والتحيه خاصه لك من الجنوب. يا اهلا وسهلا،
1: الله يبارك فيك، بارك الله فيك،
0: السلام عليكم.

0: لجمالك سيدتي.
1: والحقنا الفقرة الأخيرة اللي هي خاصة بالجمال والتجميل بوسائل طبيعية مجربة. وفي حلقة اليوم اللي نقدم لكم طريقة تحضير صابونة صدر للبشرة والشعر، ويعتبر من أحسن الصابون الطبيعي تنظيف البشرة بعمق والحصول على بشرة صافية وناصعة البياض. لهنا قبضوا نص صابونة غليسيرين طبعا بدون رائحة ولا يتنحك، ولهنا قبضوا ملعقتين كبارات من الصدر المطحون، ومعلقة كبيرة من الشوفان المطحون، ومعلقة كبيرة من الحليب المجفف. لينحكوا الصابونة ونذوبوها على نار هادئة لين ذوب تماما، لين نضيفوا لها باقي المكونات اللي هو الصدر والشوفان والحليب المجفف، ونخلطوا الجميع، نخلطوا جيدا لين يعود لين يتجانس العناصر، ولين نصبوا هذا الخليط في قوالب سيليكون، ولين نحتفظوا بها في الفريزر اللي هو الفريغو لين تتماسك لين تجمد ذات وتعود جاهزة للاستعمال. إذا نعلو طريقة تحضير صابونة الصدر هذه، قلنا لأننا قبضوا صابونة طبيعية الجريسيلين وصابون طبيعي مثلا يعود بلا رائحة، ولا هي ينحك، ولا ينضيفوا عليه ملعقتين كبارات من الصدر المطحون، ولا ينذوبوا باطل هي الأولى، ولا ينضيفوا له ملعقتين من الصدر المطحون، ومعلقة كبيرة من الشوفان المطحون، ومعلقة كبيرة من الحليب المجفف. عقب نتفوت الذوب ليك الصابونة اللي هي نضيفوا عليها هذه المكونات ونحركوها حتى إلين تتجانس العناصر مع بعضها، واللي هي نصبوها في قوالب سيليكون نحتفظوا بها في الفريزر إلين تتماسك وتعود جاهزة للاستعمال. هذه الصابونة تنظف البشرة بعمق وتنقيها من الشوائب، تعمل كذلك على تنشيط الدورة الدموية وتشديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت، تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة، تعقيم البشرة وإزالة حب الشباب والرؤوس السوداء وتقليل التجاعيد. وممكن علينا نستخدمه

صابونة كشامبون طبيعي للشعر. إذن هذه كانت كيفية صنع صابون طبيعي من ستر وطريقة استخدامه سواء للبشرة أو للشعر. ومع ذي الوصفة ننهي معكم حلقة اليوم من برنامجكم فضاء الأسرة، نجاب إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله.

0: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
1: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع اس ان اختي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
3: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اختي لايف.
2: كان دي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات اس ان اختي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlive.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور. اكتشفوا اس ان اختي نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اس ان اختي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق اس ان اختي نيوز. اس ان اختي نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي.

0: لكم.
1: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.

0: لكم.
1: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.

0: وكبرة للأنشطة الصيفية
1: لدى الأسر عند الشباب
0: بالشاطئ
1: وبالمخيلات الصيفية.
0: الصيف
2: طيلة فصل الصيف.
3: للكبرياء العرب، للكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض واقع. الله يا مغرب الله، الله يا مغرب الله، مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ.

0: استغل الاداء ديال المنتخب المغربي واخا كان ناقص الشوط الاول، لكن عرفنا كيفاش نستغلوا الفرص في الشوط الثاني وانتصروا بنتيجه 3-0 مقابل لا شيء.
1: سكوكي احنا فرحانين جدا بهذا الانتصار هذا اللي ما كانش سهل، وصراحه زعما اللاعبين تقاتلوا ولعبوا مزيان ما عندنا ما نسالهم. ولي كان ستريس بزاف، كنعاودوا نبينوا للناس كلهم ان 2022 سيتي با لو هازار. احنا كنا واثقين في الدراري، الماتش ما كانش سهل، احنا غادي نمشيو لمراحل متقدمه في هذه البطوله
2: واحنا فرحانين فرحانين فرحانين.
3: الحمد لله والشكر لله، هذا توفيق من الله. احنا درنا اللي علينا، اللعابة داروا اللي عليهم، الكمال كان على الله. الحمد لله هذا فوز ونتمناو الافضل.
4: مبروك علينا، هنيئا هنيئا المغاربة يستحقوا، هنيئا لنا هنيئا لنا.
5: مبروك علينا التعاون، وديما مغرب ديما مغرب
6: ديما مغرب. عجبنا الحال بزاف والحمد لله، فرحونا والمغرب كله فرحان بهم، والله يكمل لهم بالخير ان شاء الله. نبغينا نوصلوا للفينال ان شاء الله.
7: الصراحه داروا بول ماتش، الصراحه الدراري قصروا، داروا جهدهم كامل، تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه.
8: مبارك مسعود علينا، كل شيء خارج، كل شيء ناشط، كل شيء.
9: التأول كان صعيب شويه، وانا كي نشوف الدراري شنو داروا في جهدهم، كل شيء لعب مزيان. تشوف الناس كثيره كل شيء فرحان بهذه المباراه ديال اليوم، وان شاء الله غندوزوا النهائي وغيكون الخير ان شاء الله.
10: ديما مغرب ان شاء الله.
11: أكيد بأن المنتخب الوطني المغربي سيواجه الفائز مباراة منتخب فرنسا. هنيئا للعناصر الوطنية بهذا الإنجاز، وهو التالي تواليا والأول لمنتخب إفريقي بعد إنجاز قطر. أتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية. تقوم على فاصل الغنائي، إهداء للعناصر الوطنية. إلى المنتخب. مستمع الفضيل، اهلا بكم من جديد من خلال برنامجنا الرياضي الخاص بكأس العالم، ومعنا عبر الهاتف المدير المسؤول التقني عضو الإدارة التقنية الوطنية عن تكوين المدربين المامي السملالي والمحلي الفني برامج الرياضي ذات العين الجاوية. نرحب به المامي، مساء الخير.
12: مرحبا العينين، مرحبا بالمستمعين الكرام. هذا اليوم السعيد اللي موالي للنهار انتصار والتأهل إلى ربع النهائي ثاني مرة إن شاء الله.
11: المانيا أول إيش تقولنا على التأهل ديال المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم؟
12: هو أولا صراحة ما هو مفاجئ، لأنه أولا هذه مدة ونحن كنا خدموا على هذا المستوى، وبينا عليها السنة الفارطة في قطر في 2022 وصلنا لنصف النهائي، وعطانا هذاك تقريبا ساعدنا على نعرفوا إمكانياتنا وعلى أعلننا نديروا حد هو، وعن ما كاين فرق بيننا وبين الفروق اللي على المستوى، لأن اللاعبين تبارك الله في المستوى، المؤطرين اللي كيدربوا المنتخبات في المستوى، الجامعة دايرة دايرة كما ينبقي كيف ما كان باقي سيدنا الله ينصره كيف ما خطط لها النهار الأول. دونك كان الأمور متوفرة باش نوصل لهذا الربع النهائي اللي صراحة مهم ومهم جدا، لأن شفنا عدة دول بمستوى عالي.

0: قلناه وفرح جميع المغاربة وفرحة جميع أنحاء العالم.
1: نعم، نبقى معنا هذا الرحبوب بزميلنا علي الكبش رئيس قسم التحرير العربي بإذاعة عيون جاوية. زميل علي، واش قلنا كذلك أنت عن التأهل المستحق للمنتخب الوطني المغربي؟
2: مرحبا بك الأخ محمد، كذلك مرحبا بالإطار الوطني الأستاذ المامي السمرالي. تأهل مستحق أخي محمد لقادم الأدوار، العناصر الوطنية، وبعد يعني بداية هذه الرحلة وهذه السيمفونية الأطلسية إنجاز التعبير على الأرض الأمريكية والكندية والمكسيكية استحقت التواجد. فهذا التأهل اليوم لا شيء يأتي بالصدفة كما يقال، ولكن ما نحصده اليوم هو نتاج أعوام من الاجتهاد، أعوام من الاشتغال، أعوام طبعا يعني من المبادرة، ونحن نستحضر المناظرة الوطنية حول الرياضات بالسخيرات في العام 2008 والرسالة الملكية السامية أنذاك التي أسست لما طبعا وصلنا إليه اليوم من اهتمام بالعمل القاعدي، من تعزيز البنى الأساسية والتحتية الرياضية. والحديث اليوم عن أكاديمية محمد السادس، وتابعنا أو بالأحرى عاينا المنتوج هذه الأكاديمية طبعا بالأمس في موقعة هيوستن عبر طبعا خريج المؤسسة والمدرسة أناحي، وقبل ذلك انصاري وعدد من الأسماء. فطبعا نتائج اليوم هي تترجم إرادة، أولا إرادة أمة، إرادة مملكة، وإرادة أيضا قائد استثمر في الإنسان وكان طبعا الداعم الأول للرياضة والرياضيين بالمملكة. واليوم بدأنا نحصد النتائج ما بعد مونديال قطر في كرة القدم على مستوى جميع الفئات العمرية، تربعنا على عرش العالم. صحيح. في رفقة طبعا الإطار محمد وهبي الذي خبر البوديوم التتويج، رفقة طبعا المنتخب أقل من 20 عاما، في انتظار أن يتواصل هذا التوهج خلال المجموعة الأبرز للمنتخبات الوطنية على المستوى العالمي.
1: سأعود إليك زميلي علي، سأعود إليك المامي السمالي، فقط سنعود إليك هذا التقرير عند الزميل وتقديم الزميل علي الكبش. وصول أصل صديه كمباراة ستتجه إليها الأنظار لتحديد معالم أحد إضلاع محطة نصب أغراض مشتركة بين المنتخبين للمضي قدما في محفل العالم أدخل في كرة قدم المنتخبات الوطنية. المنتخبان معا عبر يدور الربع عقب تصطيرهما لملامح كروية أمام المنتخبات ليست بدهية. أما تاريخ المواجهات بينهما فتكتب أفضلية لبلاد العطر فرنسا. بين مسار المنتخبين ضمن تضاريس البطولة وتاريخ المواجهات بينهما يتوقف الزميل علي الكبش عن هذا التقرير.
2: أسود الأطلس، الديكة، قمة كروية أفريقية أوروبية، تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026. طرفاها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زائر الأسود وصياح الديكة. أسود الأطلس باسم المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري ببوسطن الأمريكية بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف، وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السيمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.
1: إذن زميلي علي، لماذا اخترت هذا التقرير؟
2: طبعا حتى نعود للتاريخ، طبعا تاريخ المواجهات، وايضا حتى مسار يعني المنتخبين على مستوى البطوله. المنتخبان معا يعني تسيدا سواء المجموعة الثالثة بالنسبة لأسود الأطلس طبعا بفارق النسبة خلف البرازيل، أو المجموعة التاسعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. وطبعا لنفهم الحاضر يجب أن نعود إلى الأمس، وكما ورد في التقرير 6 مباريات بين الطابع الرسمي والودي المصنف على مستوى الفيفا، تعادلين و4 هزائم بالنسبة لأسود الأطلس. وأعتقد أن الفرصة سانحة أولا لتذويب كما جاء في التقرير هذا الفارق على مستوى الأرقام في مواجهة المنتخبين، وأيضا لا أقول الثأر كما يجانب الحديث عن ذلك محمد وهبي من خلال طبعا إطلالاتي في هذا الجانب، ولكن ولكن من أجل إثبات بأن المدرسة المغربية لها هوية كروية خاصة غير متأثرة بأي مدرسة كيفما كانت، وتابع ذلك أمام المدرسة الشاملة المدرسة المغربية التي أعطتها الكرة المغربية درس آخر في تدبير طبعا يعني التسعين دقيقة.

0: أول 120 دقيقة من على المستطيل الأخضر.
1: نعم أكيد المال الشمالي استمعتنا عن التقرير وكذلك استمعنا من زميلي الكبش. أولا من حضور المنتخب الوطني في مواجهة منتخب فرنسا الذي يقصر المنتخب الوطني في مونديال قطر في 22.
2: شوف لابد مش بعد الكبش وتقريره جيد جدا ونظرته جيدة جدا، ولكن شو لي هذه كأس العالم مختلفة على كأس العالم اللي كانت في قطر من ناحية ديال الأداء خاصة، لأنه كانوا في بداية ديال اختيارات ديال الناخب الوطني اللاعبين كانوا هم اللاعبين يستحقوا، ولكن هو مأمن بواحد الفكر تكتيكي هو الاستحواذ على الكرة ياكو على ملي مهاجم غير صريح، وكانت ياسر من الكلام في هذا الصدد، ولكن الحمد لله تبين على عنده صح تكتيك. ما ثانية تتكلم على فعلا على الأكاديمي محمد سيس أعطت نتائج جد إيجابية، ولكن هون جد إيجابية على مستوى اللاعبين ولعبوا كأس العالم المتكونين داخل الأكاديمية ومشاو لنصف النهائي السنة الفارطة وهذا العام كاينين، ولكن ما ننساو ملي الوطنية ديال المغرب اللي ما كيحيدها أي حد، لأن ما ننساو عن 90% من المنتخب بتكوين خارجي فهم تكوين أوروبي، ولكن ذات ما خلاهم يكون يختاروا المنتخب ذاك راجع الوطنية وراجعوا ملي للسياسة الرشيدة الملك البروجي اللي داير الجامعة أصلا اللي مقنع ياسر من اللاعبين في هذه السنوات الأخيرة اللي عكس السنوات الفايتة، يعني ما كانش شي حاجة مبنية على الصح، الآن الحمد لله جات قناعة على البروجي ديال اللي أصلا داير سيدنا، وعاد مقنع عمل اللاعبين وزيد على ذاك حبهم للوطن وتكريس الوطنية من طرف بواتهم ووالديهم متربيتهم. دونك هذه هي من الأساس اللي كنلاحظه، وحظوظنا مع ليلة فرنسا متوفرة. أنا كنشوف 50-50، ولو أعلن الناس كيقولوا منتخب فرنسا عنده كرسي احتياط، فعلا عنده فرقتين ولا شيء، ولكن حتى نحن عندنا فرقتين والله قاع نقول لك ثلاثة، كاين قاع الثالثة ما مشات، يعني تشوف اللاعبين اللي ما مشاو نقدروا نديروا منهم التشكيلة وما تفرق مستواها على هذو اللي مشاو. دونك غادي تكون صعيبة، وما اللي غادي تكون بين أصدقاء ما نشاو الصداقة اللي بين اللاعبين ديال باريس سان جيرمان وحكيمي، وما نشاو الحارس اللي كيعرف واحدين أصلا في إسبانيا، دونك اللاعبين ولا نشاو الناحية اللي كان كيلعب في مارسي وكيعرف منتخب فرنسا جيدا، وكان اللاعبين زعما 50-50 كل شيء يمكن. غادي تكون أنا نظن عنها قد تكون مفتوحة عكس المباراة ضد كندا وعكس المباراة ديال ملي فرنسا ضد هذا، قد تكون فترات فترة لهم فترة لنا، وذاك الوقت اللي نحن الفترة لنا إذا استقلنا الفرص غادي نفوزه، واللي جبانس عن استقل الفرص في الوقت اللي هو جابر لك الفرص وعنده الكرة هو اللي يمكن يدي المباراة. وأنا نقول أنا تريز أوبتيميست صراحة، متفائل جدا هذه المباراة لأن يسالنا الدين.
0: لا الأستاذ المامي غادي يستغل طبعا يعني التوقيت، هناك يعني طرح قائل بأن من خلال موقعة هيوستن بين المغرب وبين الأسود وكندا والطريقة التي بدأ بها وهبي في تدبير مجريات المباراة بصورة على خلاف طبعا الصورة التي أطلت بها العناصر الوطنية سواء خلال موقعة هولندا وقبلها بقية طبعا منتخبات دور المجموعات. هناك طرح يقول بأن وهبي لعب مباراة كندا وهو يتأهب لمحطة الربع، بمعنى آخر طبعا يعني كان يدبر مباراة كندا لكن برؤية الربع، فكان يبحث عن التأهل بأقل جهد بدني، إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح؟
2: هو صراحة وكل واحد هي الكرة فهمت، ما كاين حد يقدر يفكر فكرة غلط، ولكن كل واحد عنده وجهة نظره. أنا نحترم هذه وجهة النظر، ولكن أنا كنظن عن اللي خلانا نلعبه في ذاك الأسلوب هو الإرادة والطريقة اللي

0: لعبت بها كندا، لان كندا فاجئتنا. نحن كنا ما كنا نشكل عن الانسان الماتش في الشوط الاول، ولكن كندا جات
1: نعم
0: بواحد عزيمه، ولانها منظمه ولانجاز كاس العالم. ثانيا ما عندها ما تخسر في المباراه، قالت غادي ما نخلو المغاربه، لانهم الا خليناهم يلعبوا الكره هم احسن منا، دونك ما غاديش نخليهم كاع نفس باش يلعبوا. فعلا داروا واحد ضغط عالي عالي، وتفاجئنا نحن به اللي كنا كنتفرجوا، تفاجئوا به جميع الناس، لان ما كنا ننتظروا كندا تلعب ذاك الشيء. وذاك فاجئهم اللي حتى اللاعبين، ولكن الحمد لله مع انهم لقوا فرص باش يسجلوا، ولكن كان الحمد لله الحارس بونو كان حاضر. ايوا دونك دوزيام ميتان كانت الوقت اللي دارك بها المدرب الموقف، وحتى اللاعبين ملي يعرفوا على ان المباراه جميع المباريات، يعني احنا رانا ما كاينش يعني مباراه واحده، هذا الدور اللي نترحوا اقصائيات، ما تلا فيه ذاك احسن ولا ذاك احسن، وكاين العامل النفسي والعامل الاراده ديال الربح تعود اكثر هي من تغطي على ضعفك تكنيك ما وتكتيك ما، خاصه ملي تسترجع الكره بسرعه. وداكشي اللي كان وقع لنا دازيم في بريمير ميتان، كانوا فين ما كيخسروا الكره هذوك الكنديين كتشوفهم تيرجع الكره بالزربه، وما خلاش اللاعبين ديالنا ويتيقوا في روسهم ولا لحظه ولا لحظتين الى حتى المباراه. دونك انا كنظن معناها جات في هذاك الوقت، احنا بتاتر ما درسناش هذاك الوقت، كنا كنتظروا فريق كندي يرجع اللور، ولكن فاجئنا بديك ذاك الهجوم الفوق، ودونك كانت هذيك الامور. لكن الحمد لله عاد تم اللاعبين منضبطين
1: التجارب الثاني. طيب استاذ المامي، هل يمكن القول بان ربما منتخب كندا استفاد من الدرس الهولندي؟
0: فعلا، ولو علن المنتخبات مامسي، يعني شفت منتخب ديال كندا ومنتخب ديال هذا ومنتخب ديال نحن كندا، نحن اللي كنا هولندا، حد شاف اللعب نحن اللي كنا هولندا، لان هولندا ما تنسى عنها هي المدربين الاولين جابوا الفكر الاستحواذ على الكره واللعب وهذا، هي هما الهولنديين، خاصه كريف اللي وصلها للبرشلونه ووصلها لياسر، وما نساو عن حتى كومان عنده هذا الهدف. ولكن احنا اللي لعبنا الكره ونحن اللي لعبنا، علاش راجعهم ملي للقيمه الكبيره للاعبين اللي عندنا والثقه اللي عندهم. نحن راه ما تشوف تبارك الله ما شاء الله جينيو اقل من 22 عام ما رضاو يكون يدو كاس العالم، نفس الشيء السنه الفارطه كاس العالم ديال اقل من 17 عام، كاينين لاعبين كيلعبوا انديه كبار، دونك وعندنا مؤطرين اللي يعرفوا ينكادروا هادو اللاعبين، هذا الشيء المهم، وهذا الشيء اللي خلى فرق بيننا نحن وهذوك الافارقه، لان الا شفتوا الدول الافارقه راهم عندهم لاعبين جيدين، لاعبين يلعبوا في الانجليز يلعبوا في اسبانيا يلعبوا احسن بطولات العالم، ولكن هون الفرق جاء في الاطار اللي كيشرف على المنتخبات وخاصه يكون محلي.
2: اكيد المهم سمعني، نتمنى ان شاء الله نلقاوك ان شاء الله في المباراه القادمه والتاهل لمرحله المنتخب الوطني امام منتخب فرنسا. كلمه لك المهم سمعني للجمهور ديال اذاعه العيون الجهويه، خصوصا المتابعين البرامج الرياضيه ونشر الاخبار اللي قدم الزميل علي الكبش عن نافذه كاس العالم، او كذلك ما نقدمه جميعنا على كاس العالم من خلال هذه النتائج الايجابيه للمنتخب الوطني.
0: شوف الحمد لله المنتخب المغربي وصل مستوى عالي جدا، وكنتسناو منه يوصل اكثر، هذا العام كنتسناو منه على الاقل يمشي للنهائي لا فينال. هذا ملي على جميع المستويات، مين تشوف دابا قناه العيون فيها انت وفيها الكبش والتقارير اللي كديروا، وتشوف احسن قالين هما عنهم احسن منابر صحافيه تيديروا التحاليل وداكشي، وتسمعكم انتم تتكلموا تعرف عن كرة ديال المغرب، مشات على جميع المستويات، مشات على مستوى البنية التحتية، مشات على مستوى الصحفي اللي مهم ومهم جدا، مشات على المستوى ديال اللاعبين، مشات على المستوى ديال المدربين، مشات على المستوى حتى ديال المسيرين، والحمد لله هذا هو اللي وصلنا له اليوم، ونتمنى إن شاء الله ونترجعون عند الله عدنا نتواجدوا في ذيك النهاية إن شاء الله وبإذن الله.
2: شكرا لك المامي السنالي المسؤول عن تكوين الأطر الأقاليم الوطنية ومن اختصاص عضو الإدارة التقنية الوطنية، كنت معنا عبر اتصال هاتفي من مدينة أكادير، شكرا جزيلا لك. إذا نواصل مع المستمعين ومع زميلنا عيل كبش علي. وانت رأيك في المنتخب الوطني المصري كذلك والتاريخي لمنتخب مصر المهم منتخب أرجنتين؟

0: نعم طبعا طبعا الفراعنة يتصالحوا أو تصالحوا إنجاز التعبير مع يعني تاريخ مشاركات المنتخب المصري، المنتخب المصري الذي بدوره يقدم أداء يعني يرقى للتطلعات بوصوله إلى محطة دور الربع، وهذا ليس بأول مرحلة الثمن، وهذا ليس بالأمر الهين في أول محطة مرورية للمنتخب المصري لقادم الأدوار. طبعا تنتظر مباراة كبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، وصدقني محمد بأنه طبعا عدد من المنتخبات قوتها من منطلق الحاضر فقط تبنى على التاريخ. تابعنا موقعة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، رأس الأخضر بدون طبعا تاريخ كبير على مستوى كروي طبعا على مستوى المسابقة الدولية، وتابعنا كيف أحرج المنتخب الأرجنتيني وكان ندا قويا طبعا في مباراة كانت يعني مباراة من أمتع المباريات المونديال. فأعتقد بأنه المنتخب المصري قادر على تخطي عقبة وعتبة المنتخب الأرجنتيني إن طبعا بدأ بيعني أداء يعني أكبر وأداء متقدم بعد خاصة بعد الدرس درس الرأس الأخضر. نعود للأهم وهو رحلة والسمفونية الأطلسية المنتخب الوطني. لن طبعا يعني أبالغ إذا قلت لك بأن أرى المنتخب الوطني في نهائي الكأس العالمية الزميل محمد، وهذا تابعته أو هذا ربما يعني آمنت به منذ أول مباراة أمام البرازيل. ممتلك كل المقومات، لاعبين بسوق يعني بقيمة سوقية عالية، ينافسون في أعتد المدارس الدولية في أعرق البطولات العالمية المصنفة على مستوى طبعا الخمس بطولات الكبرى على مستوى العالم، إدارة تقنية، مدرب بفلسفة تكتيكية متقدمة جدا، إرادة ملكية، جمهور كبير تابعناه سواء في المكسيك سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وكأنك تلعب في المغرب، فكل مقومات بلوغ النهائي ولما لا التتويج بهذا الكأس فهي متوفرة زميل محمد.
1: أكيد
0: أتمنى أن يكون الحظ معنا.
1: معنا إن شاء الله، ونلتقي بك إن شاء الله في يوم الأحد إن شاء الله في لقاء مباشر نتمنى نحتفله أو من خلال يوم الخميس وكذلك إن شاء الله يوم الجمعة نحتفل جميعنا بتأهل المنتخب الوطني لأول نصف نهائي وأقصى أحد المرشحين الأوائل بكأس العالم هو المنتخب الفرنسي. لاحظنا مع منتخب باراغواي قبل أن أودعك مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب باراغواي، هل هي فخ كذلك للمنتخب الوطني؟ لم يظهر المنتخب الفرنسي بمظهره المعهود.
0: نعم، ولكن الجميل في وهبي يلعب مباراة بمباراة، وهبي لا يعيش على وقع التعاليق أو التصريحات إلى غير ذلك، وكل مباراة كما قال يلعب كل مباراة على أنها مباراة سد، على أنها مباراة فيصل. تابعنا تصريحه قبل مباراة كندا عندما قال بأنه أقوى وأصعب مباراة قد يلعبها المغرب هي أمام طبعا يعني كندا. فتدبير وهبي لكل مباراة على حدة يتجاوز طبعا منطق ظهور المنتخبات في المباريات السابقة. الرجل له رؤية، له
1: حتى عندما سألته أحد الصحفيات بمراسلة لأحد القنوات العربية قال ماذا ستغير في النتيجة؟
0: ستغير ملابسي، وهو طبعا جواب صريح، جواب صحيح طبعا في جاء به اندام خلال المباراة، وإن كان في نوع من طبعا التهرب عن السؤال، لأنه مدرب لا يمكن أن يكشف خطة العمل وطبعا وأنت في صراع على مستوى مستطيل اللعب، فلا نثق في فلسفة وهبي. محمد البارحة طبعا وحديث الجواري في أحد المقاهي الشعبية خاصة بعد المشهد الأول الذي لم يبح بأسراره، دردشة عابرة بين طبعا رجلين، الأول يقول له المنتخب بدأ مشتت

0: يقول المشرفين ضمن لنا زميلنا حيدر حمزة صحفي متدرب وقرأ عن مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الفرنسي. تفضل.
1: أولا السلام عليكم. بالنسبة للمقابلة القادمة ديال المنتخب الوطني ضد فرنسا هي قمة ربع نهائي بين منتخبين في مستوى على مستوى عالمي، مصنف سادس عالميا ومصنف الأول، يعني نتوقع أن تكون مباراة يعني في واحد تقارب ديال المستوى والندية، ولن تكون مباراة سهلة على الجانبين. نتمنى طبعا فوز المنتخب الوطني، لكن أيضا نقدر قوة الخصم، يعني منتخب فرنسا منتخب قوي يمتلك نخبة لاعبي العالم أمثال كيليان مبابي، ميكيل أوليزي، عثمان ديمبيلي، مدافعين على مستوى عالي، وسط ميدان، ومدرب ذو تجربة كبيرة، وبطل عالم سابق في سنة 2018. يعني كل هذه المعطيات يعني ستجعل المشاهد يحظى بفرجة ممتعة ومباراة حماسية، وأعتقد أنه من الصعب جدا تخمين نتيجة المباراة.
0: أكيد أكيد. يعني قرأنا التقرير لك أمامك زميلي حمزة.
1: بعد 4 سنوات من هزيمته في نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، سيواجه المنتخب المغربي مجددا منتخب الديوك في ربع نهائي مونديال 2026 يوم الخميس المقبل في بوسطن بعد تأهله أمس السبت على حساب كندا. اللاعبون المغاربة وفي تصريحات بعد مباراة كندا وقبل نزال فرنسا والباراغواي أبدوا انزعاجهم من سماع أي حديث عن الثأر من فرنسا، مؤكدين أن تركيزهم الكامل هو استعادة طراوتهم البدنية وجاهزيتهم لمنافسة أي خصم في ربع النهائي. الناخب الوطني محمد وهبي قال بدوره للصحافة: علينا أن نكون مستعدين، فرنسا وباراغواي فريقان بأسلوبين مختلفين لكن كلاهما قادران على تحدينا، لا يوجد ثأر شخصي. أما بالنسبة لشمس الدين الطالبي فإن فرنسا في أفضل حالاتها الآن بقيادة لاعبين رائعين، أما سمير المرابط فقد صرح بأن المباراة ستكون جيدة وعالية المستوى. إبراهيم دياز أيضا صرح لكوبي الإسبانية: سيكون من الأفضل لو تأهلت فرنسا لأنني سألعب حينها ضد زملائي في ريال مدريد.
0: أكيد. يعني هذا كان تقرير جميل جدا لزميلنا حمزة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقوا معك بفرحة للمنتخب الوطني، ونتمنى أن تكون بداية إن شاء الله لمستقبل زاهر لك كذلك أنت في الإعلام إن شاء الله. شكرا لك حضورك معنا داخل الاستوديو، نلقاكم إن شاء الله في فترة مسائية قادمة وبرامج قادمة. صوت مستقبل إذاعي جميل جدا. أتمنى لك التوفيق حمزة حيد اللي كنت معنا. نحن سعداء بتكون معنا في هذه الفقرة. مستمر فضيل بقينا نترككم هذا الفاصل الغنائي إهداء للعناصر الوطنية، والمنتخب الوطني سيواجه يوم الخميس إن شاء الله منتخب فرنسا على الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب. فاصل إلى الملتقى في حلقة قادمة من فسحة برنامج فسحة الصيف في الموعد القادم إن شاء الله.

0: شنو غيرات SNRT Life حياتكم؟
1: مع SNRT Life المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
2: مع SNRT Life الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
3: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في التابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع لهم مع SNRT Life.
2: كان دي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقات SNRT Life.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Life عبر موقع www.snrtlife.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.
4: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون، تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية

0: أكد أن عمليات التدخل والتوقيفات التي همت عناصر هذه الخلية الإرهابية نفذت بشكل متزامن في 7 مدن مغربية. للحد من خطر اندلاع حرائق الغابات مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحين خرائط التنبؤ من أجل استباق نشوب الحرائق على المستوى الوطني. والخبراء يؤكدون أن ارتفاع درجات الحرارة حاليا يطرح تداعيات اقتصادية بسبب ارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة وتضرر قطاعات كالزراعة والبناء. بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأخير، مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بمجلس النواب مجددا بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية. ودوليا، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يؤكد جاهزيتها لتسلم مهامها بعيد إعلان حماس اليوم حل حكومتها في قطاع غزة المدمر. أهلا بكم إلى التفاصيل. في إطار المقاربة الاستباقية لتحييد المخاطر الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عمليات مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقية. بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في 7 مدن مغربية هي أكادير، رودانت، الدار البيضاء، الحاجب، تطوان، الفقيه بن صالح وأسفي، وذلك في أعقاب عمليات التتبع والتحري. مزيد من التفاصيل مع الصديق العالمي.
1: أسفرت هذه التدخلات الميدانية المتزامنة بحسب المصدر ذاته عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل والتوقيف، مكنت عمليات التفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات النسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة العمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع، تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو داس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس هذا المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط، بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حجازتها. وتشير المعلومات الاستخباراتية المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قيادي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب من أجل تنفيذ أجندته الإرهابية والتخريبية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
0: وسط موجة الحر القوية التي تعرفها حاليا عدد من أقاليم المملكة، حيث يسجل المحرار درجات تفوق 46 كما هو الحال بأقاليم سيدي سليمان، قلعة صراغنة، مراكش، رحامنا، الخميسات، اليوسفية، الفقيه بن صالح، أو سرد، سيدي قاسم، سطات، بني ملال وغيرها من الأقاليم، تتفاقم مخاطر نشوب حرائق الغابات خاصة مع تسجيل هبوب رياح قوية أحيانا. وللحد من خطر نشوب بالحرائق التي اندلعت شرارة بعضها في مناطق شمال المملكة، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 16 إلى 12 من هذا الشهر، من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. والتفاصيل نتابعها معك بلال بالحسين.
2: بعد السيطرة على الحريق الذي شب بمنطقة ملوسة نواحي مدينة طنجة نهاية الأسبوع، يبدو أن موجة الحر خلال هذه الفترة تطرح عدة تحديات أمام المجالات الغابوية ببلادنا. وفي هذا السياق وفي إطار جهودها الاستباقية، عمدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تعميم خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. خرائط تصنف المناطق ذات درجة خطورة قصوى وأخرى مرتفعة ثم متوسطة الخطورة. ويرى الخبير في قضايا البيئة والمناخ مصطفى بن رامل أن هذه الخرائط التنبؤية تكتسي أهمية قصوى في عمليات استباق مخاطر حرائق الغابات.
3: هناك اعتماد للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تصنيف أكثر من 12 إقليم ضمن مستوى الخطورة القصوى، مما يعكس تطورا مهما في منظومة تدبير السباقين للحرائق الغابات بالمغرب، حيث لم يعد التعامل مع الحرائق يقتصر على التدخل بعد اندلاعها، بل أصبح يرتكز على التنبؤ المسبق بمخاطر قبل وقوعها. وتسهم هذه الخرائط في توجيه عمليات التعبئة الميدانية بشكل أكثر فعالية من خلال التموقع للسباقين لفرق التدخل والطائرات المختصة في إخماد الحرائق وطائرات الاستطلاع وتعزيز المراقبة في النقاط السوداء، إلى جانب إصدار تحذيرات مبكرة للسلطات المحلية والسكان للحد من أنشطة التي قد تتسبب في اندلاع حرائق خلال فترات الخطورة المرتفعة، وخصوصا المناطق الغابوية التي تستقبل الزوار بشكل كثيف وبشكل يومي.
2: ورغم أهمية هذه الخرائط التنبؤية تبقى غير كافية للحد من اندلاع حرائق الغابات، فالعمليات تتطلب تعبئة جماعية وحملات تحسيس مكثفة للساكنة المحاذية للغابات والمصطفين وزوار الفضاءات الغابوية. عودة للخبير في قضايا البيئة والمناخ مصطفى بن رامل.
3: هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تدبير المخاطر البيئية، لأنه يتيح الانتقال من منطقة رد الفعل إلى منطقة الوقاية والسباق، وهو ما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مواجهة حرائق الغابات في ظل التغيرات المناخية. ومع ذلك فإن فعالية هذا النظام تبقى رهينة باستمرار تحديث قواعد البيانات، تجهيز استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ، وتوسيع شبكات الرصد الميداني، إلى جانب رفع المستوى الوعي البيئي لدى المواطنين باعتبارهم شريكا أساسيا في الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابوية الوطنية.
2: وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد حددت أقاليم بركان، الناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازة، خنيفرة، الحوز، صويرة، أكادير الدوتنان وتلودانت كمناطق مهددة بالحرائق الغابوية من درجة خطورة قصوى، فيما حددت أقاليم شفشاون، الفحصنجرة، العرائش، وزان، طنجة أصيلة، المضيق، الفنيدق، تطوان، جرادة، وجدان قاد، فاس، القنيطرة، الرباط، الرباط، سلا، صخيرات، تمارة، أزيلال، بن ملال، شيشاوة وميدلت كمناطق يحتمل اندلاع حرائق الغابات بها من درجة خطورة مرتفعة.
0: ولارتفاع درجات الحرارة تداعيات أيضا على الاقتصاد الوطني وكلفة ترتبط بتراجع الإنتاجية أحيانا وتضرر قطاعات كالزراعة والبناء وارتفاع استهلاك الطاقة وتكاليفها مع تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على استهلاك الطاقة بسبب المكيفات الهوائية. التفاصيل ضمن تقرير عتيق النهي.
4: تفرض موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة تحديات متزايدة على المغرب، خاصة في ظل تأثيراتها المباشرة على الموارد المائية والقطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية. كما تفرض هذه التغيرات ضغوطا متزايدة على البنيات التحتية مع الاستهلاك المرتفع للطاقة واستنزاف الموارد المائية وإضعاف الإنتاجية. الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية الأستاذ زي العابدين الحسيني.
5: الأمر الأول هو أننا نقع تحت ما أصبح يسمى عند المناخيين بالقبة الحرارية، الحرارة المفرطة التي تجتاح منطقتنا هذه الأيام، فلها انعكاسات سلبية على الاقتصاد بحكم على أنه أول شيء هذا الإجهاد المائي الذي يتهددنا يزداد صعوبة مع هذه الحرارة، وعندما نتحدث عن الإجهاد المائي نتحدث عن قلة الموارد، وكذلك الخطورة التي تشمل الموارد السطحية وحقنة السدود بسبب التبخر، وهو ما ينعكس سلبيا أولا على الفلاحة وكذلك على تلبية حاجيات المواطنين بطبيعة الحال في جميع المراكز الحضرية منها أو القروية. من جهة أخرى مناصب الشغل، لأنه مناصب الشغل في العالم الفلاحي وكذلك حتى على المستوى الحضاري تتأثر كثيرا بمستويات الحرارة، إما أن الظروف تجعل العمل أكثر صعوبة.
4: التحديات المناخية تفرض تبني سياسات أكثر فعالية للتكيف معها عبر ترشيد استغلال الموارد الطبيعية وتطوير البنيات التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، كما يبرز الوعي البيئي والتخطيط الاستباقي كعاملين أساسيين للحد من تأثيرات موجات الحر المتكررة. عودة مع الأستاذ زي العابدين الحسيني.
5: يجب التفكير في وسائل وخطط، أذكر هنا مصالح وزارة التجهيز والماء وكذلك مصلحة المياه. كان قد بدأ تجربة على مستوى سد طنجة المتوسط، وهو تغطية حقينة السدود بألواح شمسية. التجربة مهمة جدا، تساعد على الحفاظ على الماء من التبخر وتجعلنا نربح طاقة نظيفة. ميزانياتيا يجب أن نفكر مستقبلا، سواء على مستوى الجهات، سواء على مستوى المناطق الأكثر تعرضا للحرارة، أو على المستوى الوطني في تعميم هذه التجربة، نجعلها تشمل كل المياه السطحية ونأخذ بعين الاعتبار استعمال معقلا والأمثل للموارد الجوفية.
4: وبين تحديات الإجهاد المائي والكلفة الاقتصادية وارتفاع درجات الحرارة، يظل التكيف مع التغيرات المناخية أحد أبرز الرهانات التي تواجه المغرب اليوم، بما يفرض مواصلة الجهود لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة، حفاظا على مسار التنمية وضمانا لمستقبل أكثر استدامة.
0: وكما تمت الإشارة، ارتفاع درجات الحرارة قد تكون له انعكاسات على رواج قطاع البناء في ظل ما يعتبره المتتبعون والخبراء ركودا وتراجعا في مبيعات العقار ونشاطه بالمملكة، مسجلين انخفاضا في حجم المعاملات العقارية بشكل عام مع انخفاض في أسعار العقارات السكنية. كريمة زحنوني والتفاصيل.
6: يشهد القطاع العقاري مرحلة دقيقة في ظل مؤشرات تؤكد حسب المتتبعين تراجع المعاملات العقارية بنحو 40% إلى غاية مارس الماضي، مع تسجيل انخفاضات متفاوتة في مختلف المدن الكبرى من بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الكلفة الشرائية وارتفاع كلفة التموين. المحلل الاقتصادي أمين سامي.
7: يمكن القول أن ما نشهده اليوم في سوق العقارية المغربية ليس مجرد تراجع بعدد المعاملات، بل هو مؤشر على مرحلة انتقالية يعيشها القطاع بأكمله. بالتالي الانخفاض الكبير في المعاملات يعكس وجود طلب حقيقي عن السكن، لكنه في المقابل يكشف عن صعوبة تحويل هذا الطلب إلى عملية شراء فعلية بسبب تداخل عدة عوامل. يمكن القول ان من ابرزها تراجع القدره الشرائيه وارتفاع الكلفه ديال التمويل وتعقيد بعض الوساطه الاداريه وارتفاع اسعار العقار والاراضي والمواد البناء.
6: ويبقى انعاش القطاع العقاري رهينا باجراءات تعزز الاستثمار عبر تبسيط المساطر الاداريه وتوفير عرض عقاري يتلائم مع القدره الشرائيه للمواطنين.
7: يجب تحويل هذا التراجع إلى فرصة من خلال الانتقال إلى من سياسة تنشيط السوق إلى إصلاح المنظومة العقارية بشكل متكامل عبر تبسيط ورقمنة المساطير، التعمير، تسريع منح التراخيص، توسيع العرض الموجه للطبقة المتوسطة والشباب، تجهيز السكن الميسر والمستدام، وبالتالي هذا سيحقق توازن بين حماية الاستثمار وضمان الحق في السكن.
6: وفي انتظار إجراءات تعيد الحيوية إلى السوق، يبقى القطاع العقاري أمام مرحلة تتطلب تضافر الجهود لضمان استعادة ديناميته باعتباره أحد المحركات الأساسية للاستثمار والنمو الاقتصادي.
0: في موضوع آخر، مشروع قانون تنظيم مهنة العدول يواصل مساره التشريعي بمجلس النواب بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية، وبعدما صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي على المشروع الذي يهدف إلى ملائمة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية. وفي سياق الجدل المصاحب لنص المشروع كذلك، كان مجلس المنافسة قد قدم رأي بخصوص مطلب هيئة العدول المتمثل في تمكينهم من مسك سجل لحسابات الودائع على غرار ما هو معمول به لدى الموثقين. تفاصيل هذا الموضوع في تقرير صديق العالمية.
1: تنعقد هذه الجلسة على وقع قرار قضائي غير مسبوق بعد أن قضت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر منتصف يونيو الماضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون. هذا المعطى فتح الباب أمام مراجعة النص وتجويده بما ينسجم مع أحكام الدستور وانتظارات المهنيين. سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة:
8: اليوم مهنة العدل والتشريع ستناقش مشروع القانون متعلق بتنظيم مهنة العدول، وتم فيه صدور القرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مواد في هذا القانون. قرار المحكمة الدستورية كان يوم 15 يونيو، اليوم 6 يوليو، 21 يوما. السؤال يظل مطروحا، هل منطقيا يقبل فعلا أن يكون هذا المشروع القانون الجديد قد استجاب فعلا لقرار المحكمة الدستورية من جهة، واستجاب أيضا لمطالب السيدات والسادة العدول؟ كان هاجس كبير، كان تخوف كبير من سيدات وسر العدول أن يكون هذا المشروع الجديد هو مجرد محاولة لتجاوز ملاحظات الكثيرة التي أتيت حول القانون 22 من غير أن تكون هناك معالجة جدية جذرية عميقة من أجل إخراج قانون يتلائم مع متطلبات الإصلاح، يحقق للمواطنين المغاربة جميعا المساواة في الخدمات التوثيقية، ويحفظ لهم الحق في التوجه عند العدول أو عند الموثقين لتوثيق معاملتهم بنفس الضمانات، بنفس الكفاءة، الجودة، بنفس الآليات اللي عند المهنيين اللي كتحقق نفس النتائج بالنسبة.
1: كما يراهن العدول على أن تفضي هذه القراءة الثانية إلى إخراج نص قانوني أكثر توازنا ويحفظ حقوق مختلف الأطراف.
8: نحن لحد الآن كل السيدات والسادة العدول لا يعرفون شيئا عن هذا المشروع الجديد، ليس هناك من يستطيع أن يحدثك عن شيء بهذا المشروع. نتمنى فعلا من مجلس النواب، من السادة أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن يكونوا اليوم وهم على إدراك تام بملاحظات السيدات والسادة العدول، أن يبذلوا الجهد في تجويد هذا المشروع الجديد، في تجاوز الملاحظات والمؤاخذات التي كانت في القانون 16-22. نحن نراهن فعلا على الحس الوطني، نراهن على الالتزام ديال اعضاء مجلس النواب في تحقيق المصلحه الوطنيه من خلال قانون حداثي ديمقراطي دستوري يضمن التوازن بين المهنيين ويضمن ايضا المساواه بين المواطنين في الخدمات التوثيقيه.
1: بين متطلبات الملائمه الدستوريه وتطلعات الممارسه المهنيه، تتجه الانظار الى ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان، املا في اخراج قانون يؤسس تنظيم أكثر نجاعة لمهنة العدول ويعزز مكانتهم داخل منظومة العدالة مواكبة لأوراش التحديث والإصلاح.
0: في الخبر الدولي للنشرة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة المدمر بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع الفلسطيني. وأكد علي شعت في بيان أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها، موضحا أن تصريحه جاء في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس المتابعة الحكومية استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس صباح اليوم عن حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. الآن إلى مستجدات أخبار الرياضة نتابعها مع سعيد الداوتي. واليوم تايب بريك نخصصه سعيد للبطولة الوطنية، حيث عاد نادي المغرب الفاسي إلى منصة التتويج بعدما حسم لقب البطولة الاحترافية لكرة القدم لموسم 2025-2026 إثر فوزه في الجولة الأخيرة على أولمبيك تشيرا بهدفين دون رد ليكتب صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق ويدخل الفرحة إلى جماهير العاصمة العلمية. سعيد،
9: وسط هذه الأجواء الاحتفالية داخل مركب فاس وخارجه علت هتافة الأنصار الذين احتفلوا بإنجاز طال انتظارهم منذ 41 سنة في موسم اتسم بالاستقرار الإداري والتقني والنتائج الإيجابية. محمد بوزوبعة رئيس المغرب الرياضي الفاسي:
10: رجعنا للأوج ديال الفريق الحمد لله. انا زعما صراحه ما كنتش تنظن ان غادي اول موسم ان غنفوزوا باللقب، ولكن الحمد لله بالمثابره ديال اللعابه والطاقم التقني وكل مكونات الفريق وصلنا لهذه النتيجه، وحنايا المهم الفرحه ما تتصورش على البال.
9: ولعب المدرب الإسباني فرانكو بابلو مارتين دورا محوريا في قيادة الفريق نحو منصة تتويج بعدما نجح في بناء مجموعة متجانسة قدمت مستويات مميزة طوال الموسم.
11: إنه يوم لا يصدق، فعندما انطلق الموسم لم يكن أحد يضعنا ضمن أبرز المرشحين للتتويج، وتجاوزنا من الصعوبات ما ربما لم يواجهه أي منافس، ونحن سعداء بالاحتفال مع جماهيرنا ونادينا ومدينتنا وعائلتنا. كما أتوجه بالشكر إلى أفراد الطاقم التقني واللاعبين وجميع العاملين في النادي وعلى رأسهم المدير الرياضي، فقد قدم الجميع عملا رائعا وهذا التتويج مستحق لنا جميعا.
9: ومن أبرز نجوم هذا الموسم تألق مهاجم المغرب الفاسي سفيان بجديدة بتصدره قائمة الهدافين بعشرين توقيعا.
12: وكيف كتعرف فرحة كبيرة، هذا اللقب هذا غاب على الفريق 40 سنة وحنا احنا اللي جبناه، راه كيكون واحد فرحة كبيرة والجروب فرحانين والدراري فرحانين وفرحة لي كبيرة. الثاني فرحة هي نديت البيتر والحمد لله، هادشي كان من فضل الله سبحانه وتعالى.
9: بفضل تتويجه بلقب البطولة المغرب الفاسي ووصيفه نت بركان يمثلان المغرب في مسابقة دور عصبة الأبطال الإفريقية، الرجاء والرجاء الرياضي في مسابقة كأس الكونفدرالية عقب احتلاله للصف الثالث. على مستوى أسفل الترتيب، الدورة الأخيرة حكمت على اتحاد يعقوب منصور بالمغادرة بعد موسم واحد فقط ليرافق أولمبيك أسفي إلى القسم الثاني. أولمبيك تشيرا واتحاد تورغا سيلعبان السد الفاصل مع ثالثي ورابع القسم الثاني على التوالي اتحاد أمل تيزنيت وشباب المسيرة.
0: ومن البطولة الاحترافية سعيد نواصل بجديد مونديال 2026. إذن سعيد الأندار تتجه مساء اليوم إلى مدينة دالاس حيث يلتقي الجاران البرتغال وإسبانيا في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل ضمن منافسات تمن النهائي.
9: بالفعل حريمة المباراة ستنطلق من الساعة 8 مساء حيث والمنتخب البرتغالي يعيش فترة مميزة بعدما حقق 12 انتصارا في آخر 17 مباراة، كما لم يستقبل أكثر من هدف واحد في 9 مباريات خلال هذه السلسلة، ما يعكس صلابته الدفاعية قبل المواجهات المرتقبة. في المقابل وصلت إسبانيا بطلة أوروبا عام 2024 عروضها القوية بعدما اكتسحت نمسا بثلاثية نظيفة لتصبح أول بلد أو أول منتخب منذ ألمانيا في نهائي مونديال 2014 يمنع منافسه من تسديد أي كرة على المرمى في مباراة إقصائية بكأس العالم. كل هذه الإحصائيات والمعطيات تندر بمواجهة قوية بين الجارتين إسبانيا والبرتغال. الفائز من هذه المواجهة سيلاقي في دور الربع المتأهل من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. المنتخب الإنجليزي عبر إلى دور الربع بعد تخطيه صبيحة هذا اليوم للمكسيك بثلاث أهداف لاثنين لضرب موعدا مع النرويج المحققة لمفاجأة مدوية بالفوز على حاملة اللقب 5 مرات البرازيل بهدفين لهدف واحد.
0: شكرا سعيد. وبأخبار الرياضة نصل إلى نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أكد أن عمليات التدخل والتوقيفات التي همت عناصر هذه الخلية الإرهابية نفذت بشكل متزامن في 7 مدن مغربية. إلى اللقاء.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.

ربي وسكاره النسب يظلوا دمقتهم في الحمان يقرنهم بعويد احطموا للشي لهارب مشال مطبب لكم مطبب سيفه هو ماله حليان.

اسم مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي خص الله برؤياه ليلة اليسرى ذاك يقين. عماك يبو حد بعلا واللي صلى والمرسلين، ليلة اليسرى يفقفا من هو سيد الكونين، محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، واللي ربه ما قطع صاه واللي شفيع المذنبين. يشوف القدامه وراه واللي جات الأشجار من النداه، ورب النداه تكلم لوام المنطقين. أنزل وحش الجات وتفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس راعي جام معجزة نطقوله لذنين، وانشقاق القمر.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة الظهر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

0: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
1: في البلاد الهندية نشأت وترعرعت تحفة فنية ووثيقة أدبية اجتماعية نفسية، تناقلتها الألسن وانتقلت بها من مكان إلى مكان، وأريد لها أن تصبح فيما بعد بتأثيرها وعناصرها جسرا تلتقي عليه الحضارة العربية والحضارة الأوروبية. ويحل القلم محل اللسان، وتبرز من خلالها العبقرية البشرية، وفي مقدمتها العربية التي أضافت لها من أصالتها وسخائها حتى أصبحت من أهم المؤلفات القصصية.

والروائية والمسرحية، وخيوطا تنسج أروع القصائد الشعرية، وتعرف في كل مكان من الدنيا بألف ليلة وليلة.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمينة رشيد، عبد الرزاق حكم ليلى أبو زيد، أنور الجندي حياة زروال، شكيب العاصمي تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟
3: لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة، فما هي بأعجب من حديث الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه؟
0: وأي حكاية أعجب من هذه الحكاية؟
3: يا أمير المؤمنين، لا أحدثك إلا بشرط أن تعتق عبدي من القتل.
0: قد وهبت لك دمه.

0: اعلم يا أمير المؤمنين أنه كان في سالف الزمان بأرض مصر سلطان صاحب عدل وإحسان، له وزير عاقل خبير، له علم بالأمور والتدبير، وكان شيخا كبيرا، وله ولدان كأنهما قمران. كان اسم الكبير شمس الدين محمد، واسم الصغير نور الدين علي. وكان الصغير أميز من الكبير في الحسن والجمال، وليس في زمانه أحسن منه، حتى إنه شاع ذكره في البلاد، فكان بعض أهلها يسافر من بلاده إلى بلده لأجل رؤية جماله. فاتفق أن والدهما مات، فحزن عليه السلطان وأقبل على الولدين وقربهما وخلع عليهما وجعلهما في مرتبة أبنائه، ففرحا وقبلا الأرض بين يديه، وعملا العزاء لأبيهما شهرا كاملا، ودخلا في الوزارة وكل منهما يتولاها جمعة. وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما، وكانت النوبة للكبير.
1: اسمع يا أخي.
2: نعم.
1: قصدي أن أتزوج أنا وأنت في ليلة واحدة.
2: افعل يا أخي ما تريد، فإني موافقك على ما تقول.
1: الله، اسمع، إن قدر الله وخطبنا بنتين ودخلنا في ليلة واحدة

0: ووضعنا في يوم واحد، وأراد الله وجاءت زوجتك بغنم وجاءت زوجتي ببنتين، نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عمه.
1: مثلا، نعم أوافقك. وما تأخذ من ولدي في مهر ابنتك؟
0: يا أخذ من ولدك في مهر بنتي 3000 دينار وثلاثة بساتين وثلاثة ضيع. فإن عقد الشاب عقده بغير هذا لا يصح.
1: ما هذا المهر الذي شرطته على ولدي؟ أنت أحمق لا مالك. أما تعلم أننا إخوان ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد، وكان الواجب عليك أن تقدم ابنتك لولدي هدية من غير مهر، فإنك تعلم أن الذكر أفضل من الأنثى، وولدي ذكر. وولدي نذكر به خلاف ابنتك.
0: حشك على مال بنتي.
1: الولد نذكر به والأنثى لا نذكر بها، ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال إن أردت تطرده فاجعل الثمن غاليا. وقيل إن بعض الناس قدم على بعض أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن. يعني
0: أخي أراك قد قصرت، لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتي. لا شك أنك ناقص عقل وليس لك أخلاق، حيث تذكر شركة الوزارة، وأنا ما أدخلتك معي في الوزارة إلا شفقة عليك ولأجل أن تساعدني وتكون لي معينة. لكن قل ما شئت، وحيث صدر منك هذا القول أنا طري، والله لا أزوج بنتي لولدك ولو وزنت تقلها ذهبا.
2: فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظا وغاب عن الدنيا وكتم ما به، وبات كل واحد في ناحية. فلما أصبح الصباح برز السلطان للسفر، وعد إلى الجزيرة وقصد الأهرام، وصحبه الوزير شمس الدين. وأما أخوه نور الدين فبات في تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ، وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه وافتخاره، فأنشد هذه الأبيات:
1: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، ما في المقام لذي لب ودي أدب من عزة، فدع الأوطان واغتربي. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والأسد لولا فراق الغاب ما قنصت، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو إلى رتب.
2: فلما فرغ من شعره أمر بعد غلمانه أن يشد له بغلة زرزورية عالية سريعة المشي، فشدها ووضع عليها سرجا مذهبا بركابات هندية وعباءات من القطيفة الأصفهانية، فصارت كأنها عروس مجلية. وأمر أن يجعل عليها بساط حرير وسجادة، وأن يوضع الخرج من تحت السجادة، ثم قال للغلام والعبيد:
1: اسمعوا، قصدي أن أتفرج خارج المدينة، وسأبيت 3 ليالي هناك، فلا يتبعني منكم أحد، فإن عندي ضيق صدر.
2: ثم أسرع وركب البغلة، وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد، وخرج من مصر واستقبل البر. فلما جاء عليه الظهر حتى دخل مدينة بلبيس، فنزل عن بغلته واستراح وأراح البغلة، وأكل شيئا، وأخذ من بلبيس

0: فنزل في بعض الخانات وقام 3 أيام حتى استراح وأراح البغلة وشم الهواء، ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافرا وهو لا يدري أين يذهب. ولم يزل سائرا إلى أن وصل إلى مدينة البصرة ليلا، ولم يشعر بذلك حتى نزل في الخان وأنزل الخرج عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند البواب وأمره أن يسيرها، فأخذها وسيرها. فاتفق أن وزير البصرة جالس في شباك قصره، فنظر إلى البغلة وما عليها من العدة الثمينة، فظنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك. فتأمل في ذلك وحار عقله، فطلب من بعض غلمانه أن يأتيه بالبواب. فذهب الغلام إلى البواب وأتى به إلى الوزير، فتقدم البواب وقبل الأرض بين يديه. وكان الوزير شيخا كبيرا.
1: من صاحب هذه البغلة وما صفاته؟
2: يا سيدي، إن صاحب هذه البغلة شاب صغير ظريف الشمائل من أولاد التجار، عليه هيبة ووقار.
0: فلما سمع الوزير كلام البواب قام على قدميه وركب وسار إلى الخان ودخل على الشاب. فلما رأى نور الدين الوزير قادما عليه قام على قدميه ولاقاه واحتضنه، ونزل الوزير من فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له:
1: يا ولدي، من أين أقبلت وماذا تريد؟
3: يا مولاي، إني قدمت من مدينة مصر وكان أبي وزيرا فيها وقد انتقل إلى رحمة الله.
0: وأخبره بما جرى من الابتداء إلى المنتهى، ثم قال:
3: وهكذا يا سيدي، قد عزمت على نفسي ألا أعود أبدا حتى أنظر جميع المدن والبلدان.
1: يا ولدي، لا تطاوئ النفس فترميك في الهلاك، فإن البلدان خراب وأنا خائف عليك من عواقب الزمان.
0: ثم إنه أمر بوضع الخرج عن البغلة والبساط والسجادة، وأخذ نور الدين معه إلى البيت وأنزله في مكان ظريف وأكرمه وأحسن إليه وأحبه حبا شديدا وقال له:
1: يا ولدي، أنا بقيت رجلا كبيرا ولم يكن لي ولد ذكر، وقد رزقني الله بنتا تقاربك في الحسن، ومنعت عنها خطابا كثيرين، فهل لك أن تأخذ ابنتي جارية لخدمتك وتكون لها بعلة؟ فإن كنت تقبل ذلك أطلع إلى سلطان البصرة وأقول له إنك ولد أخي، وأوصلك إليه حتى أجعلك وزيرا مكاني وألزم أنا بيتي، فإني صرت رجلا كبيرا.
3: شكرا يا سيدي، سمعا وطاعة.
0: ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاما وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الأمراء، ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة فحضروا بين يديه، فقال لهم:
1: اعلموا أنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين، وأنا كما تعلمون رزقني الله بنتا، وكان أخي أوصاني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فأجبته إلى ذلك.
4: نعم.
1: فلما استحقت الزواج أرسل إلي أحد أولاده وهو هذا الشاب الحاضر، فلما جاءني أحببت أن أكتب كتابه.

0: على بنتي ويدخل بها عندي.
1: ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا. وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام، وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه، وأرسل إليه الفوط والكاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه. فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه، ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قصر الوزير، فنزل عن البغلة وقبل يديه.
2: هذا ما كان من أمر نور الدين، وأما ما كان من أمر أخيه فإنه غاب مع السلطان مدة في السفر ورجع فلم يجد أخاه، فسأل عنه الخدام فقالوا له:
3: يا سيدي، من اليوم الذي سافرت مع السلطان ركب بغلته وقال إنه رائح الناحية القليوبية يغيب يوما أو يومين، فإن صدره ضاق ولا أحد يتبعه، ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا.
2: فتشوش شمس الدين لفراق أخيه واغتم غما شديدا لفقده، وقال في نفسه:
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو إلا مما نهرته في تلك الليلة فأخذ على خاطره وخرج مسافرا، لا بد أن أرسل خلفه.
2: ثم طلع وأعلم السلطان وكتب رسالات وأرسل البريد إلى نوابه في جميع البلاد. وأما نور الدين في مدة 20 يوما التي غابوها فكان قد قطع بلادا بعيدة، ففتشوا عنه ولم يقعوا له على خبر، فرجعوا ويأس شمس الدين من العثور على أخيه وقال:
4: أجل، لقد فرطت في أخي بكلامي له على زواج الأولاد، وما كان ذلك مني إلا قلة عقل وعدم تدبير.
2: ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها. ثم إن زوجة شمس الدين وزير مصر وضعت بنتا لا يرى في مصر أحسن منها، ووضعت في اليوم نفسه زوجة نور الدين ولدا ذكرا لا يرى في زمانه أحسن منه كما قال الشاعر: ومهفهف من شعره وجبينه تغدو الورى في ظلمة وضياء، لا تنكر الخال الذي في خده كل الشقيق بنقطة سوداء. وسماه بدر الدين حسنا، وفرح به جده وزير البصرة، وصنع الولائم وعمل صماطا يصلح لأبناء الملوك. ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وذهب إلى السلطان، فلما أقبل عليه قبل الأرض بين يديه وكان فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان، فأنشد يقول:
5: دام لك الإنعام يا سيدي، ودمت ما دام الضحى والمساء.
2: فقام لهم السلطان وشكر نور الدين وقال لوزيره:
6: من هذا الشاب؟
0: هذا ابن أخي.
6: وكيف يكون ابن أخيك ولم نسمع به؟
0: يا مولانا السلطان، إنه كان لي أخ وزير بالديار المصرية وقد مات وخلف ولدين، فالكبير جلس مكان والده وزيرا، وهذا ولده الصغير جاء عندي وحلفت أني لا أزوج بنتي إلا له، فلما جاء زوجته بها وهو شاب، وأنا صرت شيخا وقل سمعي وعجز تدبيري، والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتباتي، فإنه ابن أخي وزوج ابنتي، وهو أهل للوزارة لأنه صاحب رأي وتدبير.
2: فنظر السلطان إليه فراق له وأنعم عليه وقدمه في الوزارة، وأمر له بخلعة عظيمة وببغلة من خاص مركوبه، وعين له الرواتب والجوامك، وقبل نور الدين يد السلطان، ونزل هو وصهره إلى منزلهما وهما في غاية الفرح، وقال:
0: هذا حظ المولود الحسن.
2: وكان نور الدين قد جلس يدبر أمور الناس كعادة الوزراء، وصار السلطان ينظر إليه ويتعجب من أمره وعقله ومن تدبيره وتصرفه، فأحبه حبا عظيما وقربه إليه تقريبا. ولما انصرف الديوان نزل نور الدين إلى بيته وحكى لعمه ما وقع، ثم إن السلطان زاد الجوامك لنور الدين فاتسعت أحواله، وصار له مراكب تسافر من تحت يده بالتجارة، وصار له عبيد ومماليك وأملاك كثيرة وبساتين وفيرة، وصار عمر ولده حسن 4 سنين، وتوفي الوزير والد زوجة نور الدين. ثم إن نور الدين اشتغل بتربية ولده، فلما صار له من العمر 7 سنين أحضر له فقيها يقرئه في بيته، وأوصاه بتعليمه وتأديبه وحسن تربيته، فأقرأه وعلمه ودرس القرآن في مدة سنوات قليلة، ولم يخرج حسن من قصر أبيه منذ نشأته. وفي يوم من بعض الأيام أخذه والده نور الدين وألبسه حلة من أفخر ملبوسه، وأركبه بغلة من خيار بغاله، وذهب به إلى السلطان. فلما نظر السلطان إلى حسن أعجبه وأحبه. وأما أهل المملكة فلما مر عليهم أول مرة وهو ذاهب مع أبيه إلى الملك بهتوا من حسنه، وجلسوا في طريقه ينتظرون عودته ليرتووا من حسنه وجماله وقده واعتداله.
6: يا وزير، لا بد أنك دائما تحضره معك.
5: السمع والطاعة يا سيدي.
2: وعاد الوزير بولده إلى منزله، وما زال كل يوم يذهب به إلى السلطان إلى أن بلغ الولد من العمر 15 سنة، فضعف والده نور الدين فأحضر ولده وقال:
5: يا ولدي، يعلم أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، وأريد يا ولدي أن أوصيك بعض وصايا، أفهم ما أقول لك.
2: وصار يوصيه بحسن معاشرة الناس والتدبير. ثم إن نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده فبكى على فرقة الأحباب وأنشد يقول:
5: إن شكونا بعدا فماذا نقول، أو تلفنا شوقا فكيف السبيل، أو بعثنا رسلا تترجم عنا ما يؤدي شكوى المحب رسول.
2: فلما فرغ من إنشاده وبكائه التفت إلى ولده وقال له:
5: اقترب مني يا ولدي، يعلم أن لك عما وهو وزير في مصر، وقد فارقته وخرجت على غير رضاه، وقصدي أن تأخذ قرطاسا وتكتب فيه ما أقول لك.
2: فأخذ حسن قرطاسا من الورق وصار يكتب فيه مقال أبوه من تاريخ زواجه وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها، وقال له:
7: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
8: وبعد يا شهرزاد؟
2: مولاي، إن قصة نور الدين وأخيه يطول سردها، وإذا أذن لي مولاي غدا أزيده من عجائبها وغرائبها.
8: لا عليك يا حسناء، قوم الآن إلى مخدعك وغدا يتم اللقاء. يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 17.

شفق لم يحضن به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهر الطيب، مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع للمهاجرة الشقاء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر المجد.

يهف هفها القمر الأحمر ليسجيها لبلادي هدايا.

لقد ظمئت روحها.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: إذاعة العيون الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع. شنو غيرات SNRT Life حياتكم؟
2: مع SNRT Life المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع SNRT Life الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابلت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع لهم مع SNRT Live.
3: كان دي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على Play Store و App Store.

0: برنامج يواكب عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. مع الجالية
1: وقفة مع انشغالات وتطلعات الجالية.

0: الجالية كل أسبوع مع قسم الإنتاج. جديد رحب بكم مستمعي الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية وضمن برنامجكم مع الجالية. معنا وهو أحد أبناء الوطن المغتربين بالخارج وتحديدا بفرنسا. رحب به معنا وسعداء بأنه يتواصل معنا اليوم ضمن برنامج مع الجالية.
1: ألو
0: ألو السلام عليكم. سامعني الأخ خالد مولانا كيبغي يوضعه في شي ظروف اللي هي مختلفة تماما عن الظروف اللي كان عايش فيها من أجل أنه يحتك ويكتسب مزيد من القوة ويعود صامد ويعود عنده واحد الحماية فهمت واحد درع في الحياة يقدر يواجه به الدنيا سواء كانوا الوالدين ولا ما كانوا ولا كانت الفلوس ولا ما كانت كيكون هو اكتسب واحد القوة من خلال هاد الأزمات اللي ممكن تمر عليه.
1: معقولة؟ لا لأن نقول لك كل ما خرجش لفرنسا قدام نقول بعدين قديمة ودموي ديما وميتة
0: نعم ديما هذا هو القصد. نعم
1: قصد جمع استوديو ديالك. نقول لك في الأول في السكن سكنت مع الأخ ستينيش في سيلي باطل كنا في لاصين سكننا فيك نقول وكان عرشو على الماء يعني على ما لقيت استوديو كيف يا أون من المغرب اللي ساكن بينيش وبينيش باش تشكري لها حصلت كثيرة وإحنا الحمد لله واحد الاخ ولي توصلنا باش حصلنا عليه سكن في واحد بعض الاشهر وكان عقرت العام ديال 89 دوزت وداك الباطو بوحدي ومكذبش لك جاني واحد الضيم كتشوف الناس كتغني والناس كتخوت وانت بوحدك
0: صعيبه الغربه صعيبه خصوصا الانسان اللي مرتبط بالاسره مرتبط بالوالدين ومرتبط بواحد الجو اللي هو مريح وكان دائما ما كيهز هم نقولوا مثلا كلشي متوفر ربما كتكون ديك الصدمات النفسيه قاسيه ولكن انسان اللي هو يعني مخدم عقل ومع ذا لا بده يوصل لبر الأمان.
1: الحمد لله والله نقول لك في رأس العام ما بوحدي وشري ديكارت بوستال من باريس وبدي كنكتب الأصدقاء والصديقات في المغرب وكان بارك لهم السنة الجديدة ومن طن باش نقول لهم را انتم الحمد لله را وصل العائلة وانا راني بوحدي ها والعام غادي يدخل وانا بوحدي. صاحبي اللي كان ثانوية كان شكره الأخ خالد زروال من مواد عين الشوق اللي درسنا جميع في نفس المدرسة الابتدائية نفس الإعدادية نفس الثانوي نفس الكلية وجينا نفس الكلية وساكنين دابا في نفس لا ريزيدونس نفس العمارة انا في بيزون مدينة بيزون دا واحد باريس كان كيشتغل في واحد الحفل وانا بقيت بوحدي ومكذبش كيما نقولوا في الدريان نضيع واحد الضيم كتقول لي ندير في هذه البلاد انايا والبرد والغربه وكتسمع الناس كتغني والناس كتبولاني وانت بوحدك حاجه اللي مولفتيش عليها مولفتش في وسط العائله وسط الاخوان والاصدقاء. الحمد لله كانت تجربه ايجابيه ما كان نقولش بان الغربه المفروغ جاي كما كنقولوا فرنسيه حاولت حكاتني شويه باش عرفت بحق الوقت وتعلمت حوايج اللي كنعطيهم كدروس للشباب
0: وحتى حتى الأخ خالد إذا سمحتي بالنسبة للإنسان اللي كيكون عايش في ظروف اللي هي كانت مريحة نوعا ما وسط عائلة وكل شيء مجرد كينفصل عنهم ويضطر إنه يهاجر كيعود يقدر قيمة أي حاجة بسيطة ربما كانت كدوز عليه في النهار كاع ما كان حاس بها ديك الدخلة ديال الوالدة ديك الوقفة ديال الوالد يعني أي حاجة كانت ربما كانت دوز عليه عادي ما كان كاع كيرد لها البال منين كيمشي وبعد كيكون كيتمنى لحظة من تلك اللحظات.
1: معقولة لأن ديك الساعة ملي كتفقد واحد الشيء عاد كتبان لك القيمة ديالو
0: طبعا
1: وعامل الغربة عاوننا في هذه المسألة ولكن كما قلت لك الارتباط بالوطن الارتباط بالوالدين بالإخوان ما عمره ما انقطع وكان عندي الحلم ديال العودة للوطن كان الهدف ديالي هو إتمام الدراسة والعودة للوطن ولكن كما كيقول المثال شدونا رجال البلاد.
0: نعم هذيك أرزاق وفين كتبها مولانا أكيد
1: ولا لأن أنا في 95 كنت غادي ندخل المغرب ومشيت باش نوجد العودة مي الظروف ما سمحاتش وكما قال لي واحد السيد الله يذكره بخير ولا كان باقي بالحياة ولا الله يرحمه مسكين سيب الحاج كان في تابع المؤسسة اللي كانت تهتم بتنميم مآثير وكان عند المكتب في الوداية وقال لي تدي خالد ثم تقرأي ذلك تليوي قال لي تجوشي تليوي قال لي سير قاتلنا الله يعاونك قال لي غادي تكرفص هنايا ولفتي عقلية ديالي والله سيب الحاج من خسرة في وجهك غادي نديروه والحمد لله ماشي بركنا هروبا الواقع كنا عايشين بخير في المغرب ما خصنا حتى شي خير الحمد لله في وسط العائلي والوسط الاجتماعي كنا الحمد لله بخير وعلى خير ولكن قلنا من هنا غادي نبقاو وغادي نخدموا بلادنا واخا نبقاو
0: نعم هذا هو الاساس.
2: Yeah that's for rocking you baby. اللهم

0: من جديد رحبوا بكم مستمعي الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية. دائما كتجبر أي مغربي في المهجر عنده واحد دائما الأمل أنه غادي يرجع ويجي في الصيف ويجيب وليداته ويشوفوا المغرب، ودائما ذاك الحنين للوطن ما عمره كينقطع.
1: الحمد لله. ونقول لك حاجة أختي، بأن خدمنا الوطن من الخارج أكثر من الداخل. كنظن كون بقيت في المغرب ما غاديش نخدم المغرب كما خدمته من برا.
0: نعم، يعني ذاك الشيء عسى وخيرا. والله
1: والله والله كما كنا جنود مجندين وراء صابع بجلال في دفاع القضايا الوطنيه، في خدمه الجاليه، في خدمه مصالح اداريه. والله حاجه، انا تخصص تاريخ وعماره اسلاميه وعلم اثر، ما عندي علاقه. دخلت ولي داخل في الزواج، الطلاق، يلا بلا راشد الدالي يداوي الارض في المغرب، اللي الدوله دها في المغرب، حل المناقش. هذه مشاكل البلاد، عاد مشاكل الديار الفرنسيه، اللي بغى الباسبور، اللي بغى لاكارت، اللي بغى شهاده عدليه، اللي بغى
0: كل. خالد، بالنسبه لك انت علاقاتك بالمغاربه اللي فهم جات بشكل عفوي، ولا كنت منضوي اسس جمعيه، ولا كيفاش تمت العمليه؟
1: الاول هذاك شيء عفوي، لان ملي كتكون هذا راجع للتربيه. احنا الدار عندنا كانت زاويه كما كتقول ميمه وبابا رحمه، اللي جاي يدخل، اللي جاي ياكل، اللي جاي يشرب. اللي عنده مشكل في المغرب كان يجي عندنا في العائله.
0: سبحان الله.
1: اللي بغى الفلوس، اللي بغى يمشي للطبيب، هذاك الزاويه مفتوحه للجميع. والله شاهد عليا.
0: سبحان الله.
1: على داك الشيء الخير موجود، اللي جاي ياكل، اللي جاي يشرب، واللي عنده شي مشكل اللي يجي للدار.
0: نعم.
1: اللي بغى الفلوس.
0: هذه التربيه كانت سبحان الله. هذه المساله كانت يعني في عدد من المدن كتجبر فيها العائلات بهذا الاسلوب الحياه، اللي كيقعد منفتح على البقيه، يسوى اللي عنده

0: اللي ما عنده كيكون فاتح بابه لأي واحد.
1: اذا جينا هنا بقات في هذيك الاصاله المغربيه ديال الانفتاح ديال قد يد المساعده. كانت المهم الله يرحمها كتقول لك حاجه، اللي ما قدر ما يقدم يقدم على يديه.
0: نعم.
1: يد المساعده اللي ما قدرش ما عندوش فلوس باش يعاون هذاك يعاون على يديه بيد المساعده. كانت مسكينه حياتها ديما تعاون. تعاون الناس ماديا ومعنويا وتقف مع الجيران ومع العائله.
0: نعم.
1: هذا نحن انا كنقول

0: يا اخي كالمسلم صدقه.
1: نعم
0: كنقول معي ضحكوا عفجوا خوتكم وجوا ولادكم وجوا احبابكم ربي يجازيكم وغادي يحل عليكم هذيك العقده الحياه. علاش مغوبش ومعبس ومقلق؟ راه اللي مكتب عليك الله مكتب عليك
1: لا الحال
0: ولا ما تجي راه عيب شمع عليك الرزق كيجيك حتى لباب الدار ما تدخل بارك الدار حتى كتجيك الرزق لعندك
1: والله ما عندك حق.
0: كنكون قريب في الاول مكتبش كنت قريب من الجيل الاول نجي لقينا مشاكل عندهم مشاكل ديال التقاعد مشاكل دي لان باش تمشي تقعد ديك الساعه كانوا كانت لي كيس ما كانوش مجموعين كانت تكون لاسيرونس اللي غتخدم لك تقلت لك التقاعد ديالك بليس لاسيرونس كومبليمونتير وكانوا مساكن ما قاريش مدري لي بيلتان ديالك صافي تجمع كاع لي بيلتان اللي خدمتي وتديهم كي اللي يوضر شحال من بيلتان وكنبقاو معاه نقادو مع الوراق كي اللي محتاج مساعده ماديه تمشي معاه لاسيرونس سوسيال وتطلب عليه ودير ليه. بقات هنا بدات العمل الاول ديالي في داخل
1: العمل
0: الجمعي بدا هذا هو العمل الاول كنساعدوا الناس الكبار عيالات او رجاله ما عندي لا جمعيه لا والو ما سمعتي حاجه
1: داكشي كيجي هكاك بشكل عفوي وخلاص
0: ولا ولاد بقى دبوشه وغير اللي عندي شي حاجه يقول لي واتصل بالشاب خالد راه غادي ماشي الشاب خالد المغني كيقول لي الشاب خالد واحد المره كنت في دار في باريس ويقول لي انا صاحق بينا الشاب خالد وما عندو الناس غادي يقول لي جا الشاب خالد قال لهم لا ماشي الشاب خالد المغربي الجزائري المغني مي جا الشاب خالد ديالنا راه طالب هنا ديال الفرنسيه وكان تيتحاول حول موضوع حول الهجره ومشاكل الجاليه الحمد لله من بعد دار الالتفاف ديالنا عندي كنشوف الشباب المغربي ما عارفش والو على البلاد ديالو ولا على التاريخ ديالو دونك كتحاول تجيب داك الشباب باش تعرفوا بالبلاد ديالو الخيرات ديال البلاد وان البلاد محتاجه ليه لانه ماجين ديال المستقبل وخاصو يرجع للبلاد ولكن باش يعرف البلاد خصو توريه لان الا ما جديتيش باليد ديالو كانوا الاباء الاولين مساكن كانوا مشغولين مع سماره والعمل خاصو يوفر العيش وخاصو يوفر واحد المنزل في البلاد لانه خاصو يرجع وضروري خاصو يرجع ويدفن في البلاد الى غير ذلك. دونك بدي خدم مع الشباب بدات تعدد المشاكل اللي عنده مشكل هنا ولا مشكل كاين حتى في التدريس الدري باغي دراسه ما لقاش فين يتسجل كتوقف معاه وتقلب معاه اعداديه او ثانويه او حتى في التوجهات ديالهم ما عارفش مسكين من بعد الباك فين غيدير اش غيدير كنقفوا معاهم وكنسيرهم بحكم العمل ديالي لان درست ديال الفرنسيه مده 20 سنه وكنت كما نقول حارس عام ثاني مده مجموعه من السنوات هذا عطاك واحد الخبره رغم انني سافرت كنقرا في المغرب في الكليه كنت كنقرا في مدارس حره دونك كانت هذه التجربه ديال التعليم ما خلقتش لي مشكل. ومن بعد خدمت في واحد المؤسسه دوليه اللي هي ليكولاكتيف بيلان كانت في باريس خدمت فيها بكتبش في الاول ك فلاكونتين كنراقبوا التلاميذ في المطعم ما بين 12 و 2 وداك الشيء برنون بارك. من بعد وليت نائب ديال الحارس العام ومن بعد مشيت في 2000 مشيت للتدريس بديت تدريس سنه 2000 باقي عقل سبتمبر 2000 بقيت تدريس حتى 2020 ما بين تدريس وما بين حارس عام حتى 2020 وفي 2008 في 2002 تاع الظروف بانني شريت واحد المنزل هنا في واحد العماره هنا في بوزون جيت 2000 بدات وفي 2000 وكنت ما كنت حتى فاش كنت في باريس كنت دائره 20 او باري فانتيام كنت كنحضر الجلسات لقاءات مع رجال السياسه مع العمده مع اداب مع في البلديه وكنت دائما كناخذ الكلمه وكان حيت الشباب ديالنا والشباب ديال الجاليه بصفه عامه ماشي المغربيه المغربيه افريقيه عربيه تيكونوا دائما تائرين حول السياسيين او حول البلديه المفرط شمال وكنت كندخل وكنقولوا بالفرنسيه كنكالمي لي زيسبري لان ربي عطي هذا القبول مع الشباب ما كيخافوش لا من عمده لا من البوليس ملي كنهضر كلشي كيسكت وطلبوا مني باش نلتحق بهم في المجال السياسي ما كنكذبش لي كنت ضد الاحزاب السياسيه انا ضد الاحزاب السياسيه لان ما كنعطي حتى شي جدوى لا في المغرب لا هنايا وهذا موضوع نطرقوا ليه من بعد
1: اكيد
0: قلت لهم انا عندي حزب واحد تقول لي شنو هما كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك هذا هو الحزب ديالي وغير هادشي راه عكدو وحتى انا في ديارتي ارفضت ومني سمحت لي الظروف جيت لهنا للبنزون خطا واحد باريس في الدائره 95 ما كان انا مجلس سيدي كندخل كيعرضوا عليا العمده اي حفل اي لقاء كنمشي نحضر وكندخل 2002 طلبني باش نلتحق بالبلديه رفضت بصراحه رفضت لان قلت له ودي نفضل نخدم من برا اكثر من الداخل الا بحالك انت وتبارك الله كتدخل ودي موقف وعندك كلمه والناس كيحترموك كيقدروك قلت له ودي انا نخدم معكم من برا. في 2008 جات انتخابات عيط لي قال لي شنو قلت له ودي تدخل معنا في اللائحه
1: الانسان اللي عنده واحد التاثير اللي هو ايجابي على المجتمع خصوصا المجتمع اللي كينتمي ليه بالضروري خصو يعود عنده واحد الوضع سياسي معين
0: ولا ما كذبش من يطلب مني قلت لي غادي نستشف، جيت استشفت مع الزوجه ومع الاخ خالد اللي قلت لك صديق العمر وكنقول خويا الصغير هنايا، راه ما كيقول لي راه انت كتبان صغير منه كنضحكوا شويه بها. كيما فوالا راه العمده

0: مني تاني باش ندخل معه في اللائحة. قال لي خي دخل، قال لي دخل، انت كتخدم كتخدم من برا، اللهم لا غادي تخدم المصالح ديالنا من الداخل،
1: اكيد
0: مصالح ديال السكينة ومصالح البلاد والعباد كما كيقولوا. وقبلت بشرط لا منتمي،
1: نعم
0: ما انتميت شي حزب،
1: نعم
0: باش نبقى عندي الحرية، لان انا ما كنتش كاع كنت ممثل هنا في البلدية وكنقول عاش الملك في فلوماخو وكتقول لنا عاشت وقديمة.
1: هذاك هذيك كلهم الانتماء، هذاك ما جاء، هذاك شي مسألة لا تناقش.
2: إذن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم مستمعي الأفاضل على استماعكم لهذه الحلقة من برنامجكم مع الجالية. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.
3: مع الجالية.

0: برنامج يواكب عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. مع الجالية
1: وقفة مع انشغالات وتطلعات الجالية. مع الجالية كل أسبوع مع قسم الإنتاج.

0: وبحث لك وداويت الجراح اللي فيا
1: داويت عيد من
0: أزرعت ورد وجدان رجعت البسمة الصبية
1: داويت عيد من
0: أدوبت الحوت

وقلت لعيوني يا عيوني نهارك بان نهارك بان اصطعك ويغني يا عيوني يا عيوني.

عيوني يا عيوني يا عيوني شمت الأمان والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام بيها نبطلية وتنسى الغربة والترحال جوال أنا والغربة ومكتابي عايش

تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

المنشدين للمسمعين أذن كان في القلب عاش.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
0: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

تحمل عيش دفعت الدار فيك الدار يمشي كيك بين التحميس دفعت الدار فيك الدار يمشي كيك بين التحميس ننسى وننسى دار زراد تندم كل عالم تطرق نطاح والحفاظ يزيق ما ننسى في ايام تكركيس الحلة في البرد تخلق النول الرياح والقريس هاي وكرة لي تفرق حزم في امام مقيس وكان السيت تبقى

يسوى توفق قدار مجيب جاوي مجيب حليح حد الله عند منين وغيس بالي مغواس داوي دار مجيب ودار الدريس وحزين ذيك الدار الغيس هي دار عليك الديويس وترحميس البال بشي في دارك معالم بيانيس غيراني وحزن من نوتي

يا شيخ عودكم غدا مع لفظكم غدا مع لفظكم كلهم بطبق أخي جد الحال كل

one had heard. ومن دعا بلوغ مداكما أضحى يكذب لسانها.

عن مكر الحفرة وقدرنيت وكر قدرنيت وتي شريت الطلحاي وذيار بباط بسراد ومنزل حشيت بطحل عبيد افتري بباط أنا ولا الهاتف مسكين يا عين خالق عنده وخلط سابي والخطر اخذيه

kovum ah seyya bat ومصبر برا وقلبة تربرا ومنع جل الأرباط الزرق والحفر ومنع

حكم فريمات والعدل وقرا عيون منعت صغيف من حرت دمكات من مقسم عن الرباط القط والعدل.

صار متجاني هاني ما وبالصيف الحيد يا هاني الخضار وهاني والظلم تلاحق القبيل بكيلك العين راني طايتك للنفس تبكي والسيل الدم العين كل يوم بلا فيه جميل اسب بدرقتي البر يسلو القبيل

Bir başka bir dem haberine.

سبارح برقد الأحباب سبارح برقد الأحباب نغمات ترجع المرعى لهذه التصابي لهذه

لصاد كل صوت لغيول الأعشاب والأعراب لقد نسينا غناء الحليم وفرين وصوت عبد

gördüğü düşüne değil. Hayalü tandim lakinno تشنا فصرا بالبعدة نير كبت وما سلم أضلوع بالشيء الأبيض من دحرير.

البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: لكم.
1: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.

الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وأدار دوائر الأفلاك وبسط الأرض بمشيئته ومهدها بالفجاج وسخر الفلك ومهد الملك ودبر الأملاك. الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي خلق الموت والحياة وقدر النجاة والهلاك. القديم الخلاق الذي له الخلق والأمر وبيده الإطلاق والإمساك، الذي أنشأ اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ووهب له

العمل والفهم والإدراك، منقذ الغرقى من لجج البحار بعد معاينة الأخطار والهلاك، ومنجي الهلكى بعد انقطاع الحيل والاستدراك. يا من يعاهد وينكث، خف من إلهك واستحي، واذكر هجوم المنايا فما المراد سواك. احذر مصايد ذنوبك، فكم رمت لك من شرك، تروم صيدك وكيدك وشقوتك وأذاك. ويحك تنبه لنفسك واعمل لما تلقى غدا، إذا أتيت القيامة وقامت الأملاك. سبحان من نظر بعين اصطفائه إلى خاصة عبيده، وجعل قلوبهم بيوت توحيده، وسرائرهم مقرا لتفريده، وصدورهم مصادر ذكره وتمجيده. فكلما طلع لهم من أفق التوفيق طالع، أو لمع لهم من بروق التحقيق لامع، انشرحت القلوب لذكر المحبوب، فطاب لها المشروب وكشف لها المحجوب.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة، جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

بذكرك يا رب الورى نتنعم، فقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ وقلت استقيموا منة وتكرما، فأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الدياجي ساجدون وقوموا. نظرت إليهم نظرة بتعطف، فعاشوا بها والخلق سكرى ونوموا. لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي، إلى أن سقتها إليه وهي تضحك. لو يعلم الناس عمن اشتغلوا لما تهنوا بما به اشتغلوا. بالأهل جادوا وكل ما ملكوا، والمال في حبه وما بخلوا. عاشوا وفازوا وهم الملوك، وإن ذلوا وإن أملقوا وإن خملوا. لله قوم بالروح قد سمحوا، واستصغروا قدرها وما جهلوا. ذاقوا مدام الهيام فيه، ولم يحل لهم منزل ولا طلل. وما تفانوا عن الوجود سدى، إذ هم على قصدهم لقد حصلوا. قال أبو نصر الصياد: مر بي بشر الحافي رحمه الله تعالى وأنا على باب الجامع، وقد انصرف الناس من صلاة الجمعة، فقال: ما لي أراك في هذا الوقت؟ قلت: ما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء يباع. فقال لي: بالله المستعان، احمل شبكتك وتعال إلى النهر. قال: فحملتها وذهبت معه. فلما وصلنا إلى النهر قال لي: توضأ وصل ركعتين. ففعلت. فقال: سم الله تعالى وألق الشبكة. فسميت الله تعالى وألقيتها، فوقع فيها شيء ثقيل. قال: فجعلت أجره، فصعب علي. فقلت له: ساعدني وأعني، فإني أخاف أن تتقطع الشبكة. فجاء وجر الشبكة معي، فإذا فيها سمكة هائلة. فقال لي: خذها وبعها واشتري بثمنها مصالح عيالك. قال: فحملتها إلى الباب، فاستقبلني رجل فقال: بكم هذه السمكة؟ فقلت: بعشرة دراهم. فقال: اشتريت. فوزن لي عشرة دراهم، فاشتريت لأهلي ما يحتاجون إليه. ثم أخذت درهمين وأتيت بهما إليه، فطرقت الباب فقال: من؟ فقلت: أبو نصر. فقال: افتح الباب وضع ما معك في جيبك وادخل. قال: فدخلت إليه وحدثته بما صنع. فقال: الحمد لله على ذلك. فقلت: إني أتيت لك بشيء، وقد أكل الأولاد وأكلت معهم ومعي درهمان. فقال: يا أبا نصر، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. اذهب كله أنت وعيالك. حاشاك يا ذا الفضل والامتنان، أخاف ضيقا وبك المستعان. قد سود العصيان وجهي، وقد رحت أسير القلب رهن اللسان. فمن مجيري من ذنوب بها، قد انقضى العمر وضاع الزمان. ما لي سوى عفوك يا سيدي، ومن رجا عفوك.

إخواني، لقد وعظتنا الدهور بمر الأيام والشهور، ورأينا الحزن عقب السرور، وتيقنا أن آخر الأمر إلى القبور. فالعامل بالتقى مشكور، كم كسفت الدنيا من بذور، وكم أخلت من أهلها من دور وقصور. أعمن في الأبصار أم هي عور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تصرمت الحياة بغير نفع، فما صنعي وقد وافى نذيري، وأعمالي وطاعاتي وبري غرور في غرور في غروري، وصبري والإماتة وارتجاعي عسير في عسير في عسيري، وجرمي والإساءة والتعدي كبير في كبير في كبيري، وسعي واجتهادي واعتذاري صغير في صغير في صغيري، ورحمتك وعفو واغتفار كثير في كثير في كثيري.

يا هذا، إلى كم تضيع السنن والفرائض؟ إلى متى تتيمم بالتراب والماء فائض؟ يا كسلان في الطاعة وهو في المعصية ناهض. تالله من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالوعظ منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إخواني، أفلا تنظرون إلى قلوب هؤلاء الأقوام؟ كانت قلوبهم كالزجاجة رقيقة يؤثر فيها الكلام. وأنتم تسمعون المواعظ فلا تؤثر في قلوبكم، بل تتركون ما ينفعكم وراء ظهوركم وتقبلون على اللهو والأباطيل. كما قيل: قلوب بذكر الوعظ تزداد قسوة. فلا الوعظ يجدي لا ولا العتب ينفع. ألين مقالا في الكلام لعلها تلين، فلا تصغي ولا تتخشع. وإن عرضت يوما إلى الناس شهوة تراها إلى ما يغضب الرب تسرع. وأن ليس للإنسان إلا الذي سعى، وكل مجازا بالذي كان يصنع.

ما أحسن حال من التجأ إلى رب العالمين، ما أطيب حال من انتمى إلى عباده الصالحين، ما أحسن أحاديث المحبين، ما أطيب أخبار المتقين، وما أربح بضائع العاملين، وما أصبح وجوه المجتهدين، ما أعطر أنفاس الذاكرين، وما ألذ عتاب المشتاقين، وما أنفع بكاء

وما أعذب مناجاة القائمين. إخواني، ما أمر عيش المحجوبين، وما أذل نفوس الخاطئين، وما أسوأ حال المحرومين، ما أعظم حسرة الغافلين، وما أشنع عيش المطرودين، وما أعمى قلوب الظالمين، وما أقبح وجوه العصاة المذنبين. كان في زمان بني إسرائيل رجل مذنب، كلما زاد في ذنوبه وعصيانه أمده الله تعالى بوافر رزقه وإحسانه. فلما سمع كلام موسى عليه السلام وتوبيخه لأهل الذنوب والآثام، قال: يا موسى، ما أرى ربي إلا كلما زدت في معصيته زادني من فضله ونعمته. فحجب موسى من كلامه الذي أبداه، ثم صعد إلى المناجاة فقال: إلهي، أنت أعلم بما قال عبدك العاصي، إنه كلما زاد في العصيان زدته أصناف البر والإحسان. فقال: يا موسى، أنا أعذبه ولا يدري. فقال: يا رب، وكيف تعذبه وقد بسطت رزقه وأمهلته؟ فقال: يا موسى، عذبته ببعده عني وترك نصيبه مني، أغفلته عن طاعتي وأنمته عن لذة مناجاتي، وأحرمته في السحر لذة عتابي وطيب منادمتي وخطابي، فوعزتي وجلالي لأذيقنه وبيل عذابي، ولأحرمنه جزيل ثوابي. يا هذا، إذا رأيت المبارزين بالخطايا قد اتسع لهم مجال الإمهال، فلا تستعجل لهم، إنما نملي لهم، لقد فرحوا بما يوجب الغم من اللذات. أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بينما أرض إعراضهم قد أخذت زخرفها وزينت، جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يا معشر الغافلين في لذاتهم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وخجلتهم يوم ينبئهم الله بما عملوا، والله بكل شيء

إخواني، إذا كان صفاء المواعظ لا يؤثر في قلوبكم الكدرة، ومعاول التخويف لا تقطع في نفوسكم المتحيرة، فهذا كلام ربكم يتلى عليكم في آياته المطهرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا غافلا عما نهاه وأمره، يا مضيعا في البطالة عمره، إلى متى تلهو وذنوبك مكتوبة مسطرة؟ كيف حالك في سفرك وطريقك خطرة؟ وشاهدت ميزانك الذي يرجح بالذرة والحقرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا غافلا والموت يقفو أثرا، كيف بك إذا شاهدت السماء منفطرة؟

وحافظك قد أحصى ما عملت من خير وشر وحصره، وقد تركبت عليك الحجة وتعذرت المعذرة، فهناك يجد الإنسان من الإحسان أو العصيان ما أحضره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته دنفا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت ربي فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري ولم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا، أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال للحبيبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، فوا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا ذنوبا، وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا،

يجعل الولدان شيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوبا. وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. وشفع في خير الخلق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا. هو الهادي المشفع في البرايا وكان لهم رحيما مستجيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان.

0: سلوة الأنفاس.
1: موعظة رقيقة وقصة لطيفة، أشعار مؤثرة وأخبار مشعرة جمعت لعل لاهيا يسمعها فينتبه، أو غافلا ينصت إليها فينزجر.
0: سلوة الأنفاس مع الدكتور عبد الفتاح الفريسي، إخراج عبد العزيز بوزيد.

0: أيها الإخوة المستمعون في مدينة بحران العزيزة، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.
1: هذه إذاعة المملكة المغربية من
2: عيون الساقية الحمراء.
3: من إذاعة صوت التحرير والوحدة إلى إذاعة العيون، استمر النهج الأثيري بعناوين الألق والعطاء خلف لاقط صوت.
4: إذاعة العيون فسحة أثيرية بحمولة تاريخية ربطت أوصال المحبة مع المستمعين بالحواضر كما البوادر.
5: أسست على امتداد عقود لعلاقات الود مع المتلقي، فكانت أنيسة الترحال والاستقرار.
3: خاطبت بلهجة بنو حسان وبلغة الفرقان، واستحضرت أيضا لغة الإسبان.
4: نافحت عن قضية الصحراء وجابهت الدعاية والافتراء.
5: وكبت رصدت وتابعت أول بأول مختلف الأحداث بإقليم الصحراء على امتداد الأعوام.
4: إذاعة العيون ذاكرة وطن.
6: إهداء خاص الفنان بوياجو النفرو لإذاعة العيون الجهوية.

Cancún. هذه إذاعة المملكة المغربية من عيون الساغية الحمراء. سعادة بلقائكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نحييكم أينما كنتم. وفي مالي عود لأهم البرامج والفقرات الإذاعية لهذا اليوم. بعد لحظات حديث المجلس العلمي تشرف عليه المجالس العلمية بجهة العيون الساقية الحمراء، حديث اليوم من إعداد وتقديم الأستاذ محمد أغراس، إمام مرشد بالمجلس العلمي المحلي بسمارة حول التوكل في الإسلام. 37 دقيقة فضاء الأسرة مع قسم الإنتاج. 8 الأخبار نقلا عن الإذاعة الوطنية في الرباط. تتمة فضاء الأسرة لغاية الساعة 8:55 موعد أذان صلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي. 9 نشرة خبرية موجزة، يليها لقاء الأسبوع من إعداد محمد زازا، تقديم الأستاذ الحبيب عيديد حول حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة مع الأستاذ ماء العينين بابا. 10 نوافقكم بنشرة الأخبار المفصلة، موعد أذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون النواحي. 10:18 10:30 في خدمة المواطن مع فاطمة معروف. منتصف الليل العرض الإخباري الأخير، فحلقة جديدة من المسلسل الأسطوري ألف ليلة وليلة. 1 صباحا حصة من الطرب، تليها كلاسيكية شرقية، فحصة من الأمداح النبوية المحلية. موعد أذان الصبح حسب توقيت العيون النواحي 5:27. هذه البرامج تتخلل لها مختارات غنائية متنوعة، نتمنى أن تنال رضاكم، ونتمنى لكم متابعة مفيدة ومريحة. ورافقنا فيها الزميل محمد التازي على الهندسة الصوتية. أطيب المناء للجميع.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فموضوع هذا الدرس إن شاء الله ومنهج السيرة النبوية في ترسيخ قيم التعايش. أيها المستمعون والمستمعات، جسدت السيرة النبوية باعتبارها منهجا تربويا وحضاريا يؤسس للتعايش بين الناس على اختلاف أديانهم وأعراقهم وأفكارهم على قاعدة العدل والرحمة وحفظ الحقوق. نعم أيها المستمعون والمستمعات، سيكون الحديث على هذا الموضوع حسب العناصر التالية: أولا، التعايش في التصور الإسلامي. إن التعايش في الإسلام ليس تنازلا عن العقيدة ولا تذللا للآخر، وإنما هو العيش المشترك القائم على العدل والرحمة وحفظ الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا أصل قرآني واضح في مشروعية التعايش والبر والقسط مع المخالف المعتقد. ثانيا، السيرة النبوية منهج عملي. إن السيرة النبوية منهج عملي ترجمت فيه القيم إلى مواقف واقعية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في السياسة وأعظمها تحقيقا لمصالح العباد في المعاش والبعاد. انتهى كلامه رحمه الله. من أعظم هذه المصالح تحقيق السلم المجتمعي والتعايش الإنساني. ثالثا، وثيقة المدينة نموذج للتعايش بين الناس. من أولى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع. فكتب صلى الله عليه وسلم صحيفة المدينة التي اعتبرها العلماء من أقدم الدساتير في التاريخ. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه الوثيقة ضمن حديثه عن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبين أنها قامت على الاعتراف بالتعدد الديني وعلى حفظ الحقوق والتعاون على السلم وعلى رد المظالم، وهو تعايش قائم على المواطنة للإكراه. رابعا، التعايش في التعامل اليوم مع غير المسلمين. أيها المستمعون والمستمعات، لم يكن التعايش في السيرة شعارات بل سلوكا عمليا يتمثل في القيم والأخلاق التالية: أولا، حسن المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. حديث رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا المعنى: هذا من أعظم دلائل عدله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق كافة. ثانيا، الرحمة الإنسانية. مر النبي صلى الله عليه وسلم
مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي فقام لها، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ هذا أصل عظيم في احترام الإنسان لكونه إنسانا. خامسا، التعايش لا يلغي الثبات على العقيدة. إن السيرة النبوية توازن بين الثبات العقدي والتعايش الإنساني. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال التوحيد وكمال العدل وكمال الرحمة، فلم يكن التعايش على حسب العقيدة، ولا العقيدة سببا للظلم. سادسا، العفو والتسامح في ذروة القوة من أعظم مشاهد التعايش. حدث فتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم حين ذاك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ابن القيم رحمه الله: وكان هذا من أعظم أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا درس بليغ أيها المستمعون والمستمعات، في أن التسامح قوة، والعفو رسالة، والتعايش سبب للاستقرار. ختاما أيها الكرام، إن منهج السيرة النبوية في ترسيخ قيم التعايش يمكن إجمالها فيما يلي: التعايش ضرورة شرعية وحضارية، العدل أساس الاستقرار، احترام الإنسان أصل ثابت، الخطاب الديني مطالب بإبراز هذه القيم بلغة متزنة، السيرة النبوية صالحة لمعالجات تحديات العصر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وكان معكم أيها الكرام إمام المرشد سعيد فلوس، تابع للمجلس العلمي المحلي بصبارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.

تحية خاصة لكم أينما كنتم مستمعين الأفاضل، نحييكم جميعا من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية، ودائما مع مشاركاتكم مساهماتكم واقتراحاتكم. فضاء الأسرة متنوع بفقراته اللي هي منكم وإليكم، الأمل كل الأمل أن تنال رضاكم. فأهلا وسهلا بالجميع، ومتابعة شيقة مفيدة ومريحة.

0: نصائح وإرشادات.
1: هذه الفقرة رحبوا بالجميع، وإليكم نصائح ومعلومات مفيدة ومتنوعة، أشياء بسيطة وغريبة تريح جسمك دون أن تدري. جسمك لا يحتاج دائما إلى الراحة بالنوم، أحيانا يحتاج أشياء أغرب مما تتخيل. المشي للخلف لمدة 5 دقائق، هذه الطريقة تعيد توازن الدماغ، ينشط مناطق غير معتادة في المخ، ويخفف التوتر العضلي بطريقة غريبة وممتعة. وضع مكعب ثلج خلف الرقبة، وهذا يحفز عصبا يسمى العصب العاشر، المسؤول عن تهدئة الجسم وخفض ضربات القلب. التثاؤب المتعمد 10 مرات، نعم حتى لو لم تكن نعسانا، التثاؤب العميق يخفض ضغط الدم ويهدئ النظام العصبي. المشي حافيا على التراب أو العشب، يسمى هذا بالتأريض، ويعتقد أنه يفرغ شحنات التوتر من الجسم ويعيدك لحالة من التوازن الطبيعي. النظر إلى نقطة ثابتة لمدة دقيقة يساعد على تهدئة العقل وتقليل العشوائية الفكرية، شيء بسيط لكن تأثيره يشبه التأمل. الضحك المصطنع لمدة دقيقة أو دقيقتين، حتى لو لم يكن هناك ما يضحك، الدماغ لا يفرق بين

والمصطنع، لكنك ستفرز الإندورفين في كلتا الحالتين. الاستحمام بالملح، الملح الخشن أو الملح البحري، يعتقد أنه يمتص الطاقات السلبية من الجسد، فقط أضفه إلى الماء وراقب كيف تهدأ. تنظيف الغرفة بيديك ليس مجرد تنظيف عادي، بل طقس تطهيري. حين تمسك الغبار وتخرجه، يخرج معه بعض الضيق العالق داخلك. تهوية البيت لمدة 15 دقيقة يومياً. الهواء الراكد يراكم الطاقات القديمة. لا تبقى في بيئة مخنوقة. افتح النوافذ وأعد الحياة للمكان. الكتابة على ورقة ثم تمزيقها. اكتب ما يزعجك، غضبك، خوفك، حزنك، ثم مزق الورقة أو أحرقها إن أردت. الأمر رمزي لكن العقل يفهمه جيدا. الصمت التام 10 دقائق يوميا. لا صوت، لا هاتف، لا كلام، فقط أنت وأنت. الصمت يربطك بذاتك ويفصلك عن الضجيج الطاغي للعالم. طاقتك هي مرآة داخلك، نظفها كلما شعرت

دائما مع النصائح المتنوعة. هل تعاني من الدوخة وكثرة النسيان وتشويش الرؤية والتعب والإجهاد؟ نقص فيتامين B12 قد يكون السبب. الفيتامين B12 أحد الفيتامينات الأساسية، ولكنه مهمل في العالم. يلعب هذا الفيتامين دورا في أيض كل خلية في جسمنا، وإذا كان لدينا كميات غير كافية منه سيؤدي النقص فيه على المدى الطويل إلى أمراض وحالات عصبية. بناء على ذلك، من الهام أن تعرف أولى علامات النقص بالفيتامين B12 لتعالجه في الوقت المناسب ولتمنع المشاكل الصحية التي يسببها. هناك علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12، منها الدوخة. من العلامات الأولى للنقص بالفيتامين B12 هي نوبات الدوخة والدوار. ستشعر بالدوخة عندما تصعد الدرج أو تنزل، أو تشعر بالدوخة عندما تقف بسرعة. هذه الوضعيات قد تكون خطرة. إذا كان لديك عوارض مزمنة بالدوار فاستشر الطبيب لتتلقى علاجا يسد النقص بهذا الفيتامين. أيضا كثرة النسيان، هل تعاني من نسيان أشياء عادية كنسيان أين وضعت مفاتيحك أو اسم صديقك؟ حسنا، هذا النوع من النسيان غير المعهود لا يشير بالضرورة إلى الخرف، ولكنه قد يكون مؤشرا إلى النقص بالفيتامين B12، لا سيما إذا كان مزمنا. إن عددا كبيرا من كبار السن قد يعتقدون أنهم يعانون من مرض ألزهايمر أو من الخرف، فيما الواقع أنهم يعانون من النقص بالفيتامين B12. يمكنك التحقق من ذلك عبر إجراء فحص دم بسيط وتحسين ذاكرتك عبر أخذ مكملات الفيتامين B12. ضعف العضلات، إذا كانت عضلاتك ضعيفة بحيث تشعر أنك إذا حملت كيسا من الخضار يبدو وكأنه الفطن، إن كان هذا ما يحدث معك فمن المحتمل أنك تعاني من النقص بالأكسجين. والواقع أن نقص الأكسجين في الخلايا العضلية ونقص الفيتامين B12 قد يؤدي إلى ضعف في العضلات أو إلى تعب شديد. لعل هذا هو السبب الذي يجعلك غير قادر على حمل حقيبتك الرياضية. شحوب البشرة، هل كنتم معتادين على خدود وردية وإذا بهذه الخدود الوردية تصبح شاحبة؟ قد يكون السبب وراء ذلك هو النقص بالفيتامين B12 الذي يعني نقصاً بكريات الدم الحمراء، والنتيجة أن جسمك سينتج المزيد من البيليروبين الذي سيجعل صحنتك شاحبة خالية من اللون. الإبر والدبابيس، إن الكميات غير الكافية من الفيتامين B12 تؤدي إلى شعور بوخز، وكان الدبابيس تخزك ستشعر بوخز وخدر في كل جسمك لا سيما في اليدين

والقدمين وبشعور يشبه صدمة كهربائية تمر في الانسجة العصبية. أيضا الشعور بتعب غير مفهوم، أنت تحصل بانتظام على نوم جيد ومع ذلك ما زلت تشعر بتعب مستمر. حسنا، هذا قد يكون مؤشرا آخر إلى النقص بالفيتامين B12. وكما ذكرنا سابقا أن نقص كريات الدم الحمراء يؤدي إلى نقص في كمية الأكسجين التي يتم نقلها إلى الجسم. أيضا مشاكل العينين، إن النقص بالفيتامين B12 يسبب ضررا للنظر، ومع أنها حالة نادرة إلا أن من الممكن أن يسبب النقص فيه اعتلالا في أعصاب العينين مسببا غشاوة في العينين. إذن كانت هذه أعراض وبعض مشاكل النقص B12 في أجسامنا، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية.

0: نشرة الأخبار. أهلا بكم مستمعين، عرض الثامنة للإخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة: إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، وتدخلات الأمنية الميدانية تسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية. موجة القيظ تلف عددا من المناطق ومستمرة إلى غاية الجمعة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترصد أزيد من 560 حالة مرتبطة بالحرارة، وتؤكد أن الحصيلة الصحية إلى حدود الساعة لا تشمل أي حالة وفاة. الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بمشاركة المغرب، الذي يطمح إلى التموقع كفاعل ملتزم بذكاء اصطناعي سيادي ومسؤول وشامل ومحدث للقيمة. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل عرضنا الإخباري للساعة الثامنة. مخطط إرهابي كان يتقدم في صمت قبل أن تجهضه عملية أمنية استباقية. المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن بناء على معلومات استخبارية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح هذا اليوم من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقية من أكادير وتارودانز، مرورا بالدار البيضاء والحجب وصولا إلى تطوان والفقيه بن صالح وأسفي. قطع التنسيق الاستخباراتي الطريق أمام تهديد كان يستهدف استقرار البلاد. جمال الدين الوسكاني.
1: التدخلات الميدانية المتزامنة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متطرفين اشتبهوا في ارتباطهم بتنفيذ المشروع الإرهابي الذي كان يراد تنفيذه، ومن بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. وفور انتهاء عمليات التدخل وتوقيف، باشر عمداء وضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش في منازل الأشخاص الموقوفين، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات لتنفيذ هذه المخططات الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. وجرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزجان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع عدل خزان وقودها لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان حتى تستعمل في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حيوية. وتشير معلومات الاستخبارات المدعومة بالتحريات الميدانية والخبرات التقنية إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم تلقوا مؤخرا توجيهات واتصالات مباشرة من بعض قياديي فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل والصحراء تقضي بتكليفهم بالبقاء في المغرب لتنفيذ أجنداته الإرهابية، مع إرجاء مخطط الالتحاق بمعاقل التنظيم خارج المغرب إلى وقت لاحق. الباحث في الشؤون الأمنية محمد شقير يعتبر إجهاض العمليات الإرهابية قد جرى في فترة دقيقة.

0: الطاقة.
1: أجهزة أمنية ولا رأس المكتب المركزي استطاع وفق المقاربة السباقية أن يجهد هذا المخطط في فترة أظن أنها كانت فترة جد حساسة، خصوصا أنها تتزامن مع فترة الصيف بما يعكس من تحرك وتنقل إلى آخره، وفي إطار متابعة العديد من المغاربة لمباريات كرة القدم والتي تعرف إقبالا على المقاهي وما يسمى بالفانزون. هذا كله أظن أن كانت فيه الأهداف جد مرتفعة.
0: بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أشار إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، جرى الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر منهم تحت تدبير المراقبة لتعميق البحث والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
2: بعيدا عن المجال الأمني، يقظة المواطنين تبقى مطلوبة في مواجهة موجة الحر تلف عددا من المناطق ومستمرة خلال هذه الأيام إلى غاية يوم الجمعة، خصوصا بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الشمالية والوسطى والسيس والماس وداخل منطقة سوس. وفي خضم موجة القيد التي تشهدها المملكة، تبدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخاوف المواطنين بأرقام مطمئنة، مؤكدة أن الحصيلة الصحية إلى حدود الساعة لا تشمل أي حالة وفاة أو حالة خطيرة، وبينما سجلت المؤسسة الصحية 72 حالة متوسطة الخطورة وحوالي 490 حالة عادية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، تؤكد الوزارة أن الوضع يبقى تحت السيطرة في ظل استمرار عملية الرصد والتتبع. سعيد المتوكل.
3: في ظل موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة مناطق من المملكة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطمئن المواطنين بشأن الوضع الصحي، مؤكدة أن المعطيات المسجلة إلى حدود الساعة لا تدعو إلى القلق. وأفادت الوزارة أن الرصد الأسبوعي أسفر عن تسجيل 72 حالة متوسطة الخطورة و490 حالة عادية، وهي حالات تم التكفل بها داخل المؤسسات الصحية دون تسجيل أي مضاعفات خطيرة. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إلهام بشيس مديرة مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مختلف المؤسسات الصحية تواصل تعبئتها لمواكبة هذه الظرفية.
4: المخطط يتمحور على 6 محاور. هناك محور خاص بالحكامة، وهي ضرورة إطلاق المخططات الجهوية لكل الجهة. كاين محور خاص باستمرارية الخدمات الصحية، يتمحور حول ضمان الحراسة والمداومة 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع في جميع المؤسسات الصحية المرجعية. كاين محور خاص بالتكفل بالمستعجلات ما قبل استشفائية عبر تعبئة مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتوفير وسائل النقل الصحي. وهناك أيضا محور خاص بتعديل قدرات مهنية الصحة فيما يخص تحسيس وتكفل بضحايا موجات الحر. وهناك أيضا محور خاص بالرصد الوبائي، تتبع وتطور الوضع الصحي على مستوى كل جهة مع تعزيز تبليغ الحالات والكشف المبكر عن الآثار الصحية.
3: وتجدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية من خلال الإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الحرص على حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة.
2: وأمام الطقس الحار الذي تسجله مناطق متفرقة بالبلاد والتي تصل في بعض منها إلى 46 درجة، تتنامى مخاطر نشوب الحرائق في الغابات، خاصة أن بعض المناطق في الشمال سجلت هبوب رياح قوية ما يزيد من التخوفات. لهذا قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق في الغابات خلال الفترة الممتدة من تاريخ اليوم 6 من يوليوز إلى 12 من نفس الشهر. بلال بالحسين والمزيد من التفاصيل.
5: بعد السيطرة على الحريق الذي شب بمنطقة ملوسة نواحي مدينة طنجة نهاية الأسبوع، يبدو أن موجة الحر خلال هذه الفترة تطرح عدة تحديات أمام المجالات الغابوية ببلادنا. وفي هذا السياق وفي إطار جهودها الاستباقية، عمدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تعميم خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، خرائط تصنف المناطق ذات درجة خطورة قصوى وأخرى مرتفعة ثم متوسطة الخطورة. ويرى الخبير في قضايا البيئة والمناخ مصطفى بن رامل أن هذه الخرائط التنبؤية تكتسي أهمية قصوى في عمليات استباق مخاطر حرائق الغابات.
6: هناك اعتماد للوكالة الوطنية للمياه والغابات على تصنيف أكثر من 12 إقليم ضمن مستوى الخطورة القصوى، مما يعكس تطورا مهما في منظومة التدبير السباقي للحرائق الغابات في المغرب، حيث لم يعد التعامل مع الحرائق يقتصر على التدخل بعد اندلاعها، بل أصبح يرتكز على التنبؤ المسبق بمخاطر قبل وقوعها، وتسهم هذه الخرائط في توجيه عمليات التعبئة الميدانية بشكل أكثر فعالية من خلال التموقع السباقي لفرق التدخل والطائرات المختصة في إخماد الحرائق وطائرات الاستطلاع وتعزيز المراقبة في النقاط السوداء، إلى جانب إصدار تحذيرات مبكرة للسلطات المحلية والسكان للحد من أنشطة التي قد تتسبب في اندلاع حرائق خلالها فترات الخطورة المرتفعة، وخصوصا المناطق الغابوية التي تستقبل الزوار بشكل كثيف وبشكل يومي.
5: ورغم أهمية هذه الخرائط التنبؤية تبقى غير كافية للحد من اندلاع حرائق الغابات، فالعملية تتطلب تعبئة جماعية وحملات تحسيس مكثفة للساكنة المحاذية للغابات والمصطافين وزوار الفضاءات الغابوية. عودة للخبير في قضايا البيئة والمناخ مصطفى بن رامل.
6: هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تدبير المخاطر البيئية، لأنه يتيح الانتقال من منطقة رد الفعل إلى منطقة الوقاية والسباق، وهو ما ينتجم مع أفضل الممارسات الدولية في مواجهة حرائق الغابات في ظل التغيرات المناخية. ومع ذلك فإن فعالية هذا النظام تبقى رهينة باستمرار تحديث قواعد البيانات، تجهيز استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ، وتوسيع شبكات الرصد الميداني، إلى جانب رفع المستوى الوعي البيئي لدى المواطنين باعتبارهم شريكا أساسيا في الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابوية الوطنية.
5: وكانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد حددت أقاليم بركان، ناظور، توريرت، قرسيف، إفران، تونات، تازا، خنيفرة، الحوز، صويرة، أكادير، دوتنان وتلودانت كمناطق مهددة بالحرائق الغابوية من درجة خطورة قصوى، فيما حددت أقاليم شفشاون، فحصنجرة، العرائش، وزان، طنجة صيلة، تطوان، المضيق الفنيدق، جرادة، وجدان قاد، فاس، القنيطرة، الرباط، سلا، صخيرة تمارة، أزيلال، بني ملال، شيشاوة وميدلت كمناطق يحتمل اندلاع حرائق الغابات بها من درجة خطورة مرتفعة.
2: بين أسئلة تلامس انشغالة المواطن وأجوبة تستعرض حصيلة البرامج العمومية، عاد رهان الدولة الاجتماعية إلى واجهة النقاش بالمؤسسة التشريعية، ملفات التشغيل ودعم المبادرة الفردية وأفق التشغيل الذاتي كانت من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب. تقرير إبراهيم اليعقوبي بصوت سعيد المتوكل.
7: أكدت فرق الأغلبية النيابية أن الحكومة اعتمدت حزمة من التدابير تهدف إلى تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية ودعم التشغيل الذاتي من أجل خلق مزيد من فرص الشغل في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. النائب يوسف شيري عن فريق التجمع الوطني للأحرار:
8: الحكومة مبقاتش مكتوفة الأيدي، دات واحد العدد ديال برامج مؤقتة كبرنامج أوراش اللي شغل واحد العدد ديال الشباب وخرجهم من الشبح ديال البطالة، كذلك برنامج فرصة اللي اعطى فرصة لواحد العدد ديال الشباب أنهم يأسسوا الشركات ديالهم ويبداوها، هما الحمد لله اليوم واحد العدد منهم غادي مزيان ولو كيشغلوا عدد كبير من الشباب. ثالثا كاينين برامج اللي هي قارة اللي فيها الدعم الدعم أولا للمقاولات، ثانيا ميثاق الاستثمار اللي جاب واحد العدد ديال التحفيزات للمقاولات المواطنة الوطنية والأجنبية اللي استطاعوا أنهم تهما يوفروا واحد مناصب شغل قارة.

0: واحد العدد ديال الشباب.
1: من جانبها اعتبرت فرق المعارضة النيابية أن المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل لا ترقى إلى مستوى التطلعات. النائب حسن أمري بط عن فريق التقدم والاشتراكية.
2: اللي كنهضروا على الموضوع ديال التشغيل كيشكل إعاق للحكومة في العالم، الحكومة المتعاقبة، ولكن الحكومة الحالية يعني عرفت يعني واحد الفشل ذريع في هذا الباب هذا، وبالتالي فالتجأت لمجموعة من الأساليب. عطتنا مجموعة من الأرقام بمعدل 200,000 كل سنة، ثم أيضا البطالة غيهبطوها إلى أدنى يعني معدلتها، فإذا بها نجدها في 13%، وهذا مشكل كبير. الحكومة فكرت في بدائل أخرى مثل فرصة أو لا أوراش.
1: تدخلات باقي الفرق النيابية المدرجة في محور دعم التشغيل والتشغيل الذاتي تناولت مختلف السياسات والبرامج العمومية الموجهة لهذا القطاع الحيوي، ودعت إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
3: وتحت قبة البرلمان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول كان على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب التي صادقت عليه بالأغلبية بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته. وحظي مشروع القانون بموافقة 9 نواب مقابل معارضة 5، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، وذلك عقب تدارسه وإجراء التعديلات اللازمة على بعض مقتضياته. وزير العدل عبد اللطيف وهبي استعرض خلال كلمته التعديلات التي أجريت على بعض المواد، ولا سيما المادة 58 و59 والمواد من 140 إلى 194. فما هي ملامح التعديلات جمال الدين التي طالت هذه المواد؟
4: التعديلات التي تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تشير إلى المادة 8 الخاصة بحالات التنافي بالنسبة للعدل، فإذا أصبح هذا الأخير في وضع يمنعه من ممارسة المهنة فإنه يتعين عليه التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل محدد لا يتجاوز 15 يوما. مبرزا وزير العدل أن اللجنة ستتولى التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة بما لا يضر بحقوق المرتفقين. المادة 53 الخاصة بالترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع أوضح بخصوصها وزير العدل أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية عند وجود صعوبة في التواصل، لافتا إلى أن مشروع القانون تخلى بذلك عن بعض الصياغات السابقة. في المادة 69 الخاصة بشهود اللفيف المقصود بها لم يكن اشتراط وجود رجال ونساء معا حسب الوزير، وإنما أن الشهادة مفتوحة للجنسين، في حين كان النص القديم يتحدث عن الذكور والإناث، وهو ما ولد خلافا في فهم وتفسير النص. واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالاختصاصات التأديبية الواردة في المادة 120 أشار وزير العدل إلى أن بعضها كان يمارس بطريقة غير سليمة وفق تعبيره، مؤكدا أن الوكيل العام للملك لم يعد هو من يتخذ القرار بل يقتصر دوره على التنفيذ، فيما تتولى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إصدار القرار. وبخصوص المواد من 140 إلى 194 أوضح الوزير وزير العدل أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. وبخصوص المواد من 140 إلى 194 أوضح الوزير أن هذه المواد جميعها تأثرت بقرار المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التعديل في هذا الإطار اقتصر على المواد الضرورية لضمان استمرارية المرفق. هذه هي التعديلات التي تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
3: عرض الثامن الإخبار متواصل، وفيه أيضا: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، تتجه بوصلة الاهتمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى إرساء حكامة توازن بين الابتكار والمسؤولية، وتضمن توظيف هذه التكنولوجيا بما يخدم التنمية ويحترم حقوق الإنسان. في هذا السياق شاركت أمل الفلاحة الصغروشنية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مراسم افتتاح أول حوار عالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة بجنيف السويسرية بمشاركة ممثلين عن أكثر

0: أكثر من 170 دولة لبحث سبل بناء إطار دولي شامل وآمن وأخلاقي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواكبة تحديات الثورة الرقمية. الحسين صافو أستاذ جامعي باحث في تكنولوجيا المعلومات أكد أن مشاركة المغرب في هذه القمة تجسد الطموح إلى التموقع كفاعل ملتزم بذكاء اصطناعي سيادي ومسؤول وشامل.
1: المغرب مهتم بالذكاء الاصطناعي، والدليل أول ندوة وطنية أقامتها وزارة الانتقال الرقمي كانت حول الذكاء الاصطناعي والأخلاق. المشاركة المغرب في هذا اللقاء الأممي غادي يكون فيه نقلة نوعية وإضافة من أجل توجيه الذكاء الاصطناعي الذي غزا كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية باش يهتم أكثر فأكثر بالجانب الإخلاقي، بالجانب الإنسان الآن المستقبل. ونجاح أي دولة في التحكم في المسائل الإيجابية للذكاء الاصطناعي وهو التركيز على أنسنة الذكاء الاصطناعي، أي خدمة الإنسان والمجتمع قبل كل شيء.
0: نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث قال مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة يجب أن تشرف على السلاح في القطاع، وذلك بعد إعلان حركة حماس عن حل حكومتها. أوضح المجلس في بيان نشره عبر منصة إكس بأن المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هذا وجدد وزير الخارجية الإسرائيلي المطالبة بنزع سلاح حركة حماس، معتبرا أن إعلانها حل حكومتها في غزة ليس سوى خدعة وفق توصيفه. نبقى مع أخبار المنطقة، حيث اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش اللبناني، بينما يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطار ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وانتشار للقوات المسلحة اللبنانية تبعه. وشدد عون وفق ما نقلت عنه الرئاسة على أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، موضحا أن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. نعود من جديد للنبأ الوطني. بمراكش تختسم اليوم الدورة 55 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية، والذي رفع شعار التراث غير المادي في حركة للاحتفال بثراء الفولكلور المغربي في أجواء قصر الباهية. أجواء الختام لهذا المهرجان في مراسلة بديعة سعيد وكميل عبد الحفيظ.
2: تتعالى الإيقاعات وتتعانق الأهازيج، وتتزين منصة مهرجان الوطني للفنون الشعبية بمراكش بألوان التراث المغربي في مشهد يحتفي بغنى الموروث الثقافي للمملكة وتنوعه. ومن مختلف الجهات تحمل الفرق الشعبية معها حكاية الأرض والإنسان لتجسد عبر الرقص والغناء والإيقاع ذاكرة جماعية تناقلتها الأجيال، فيما تنقل أفراد فرقة إقليم طاطا في هذا التصريح خصوصية فنهم الشعبي وما يعكسه من أصالة وهوية ضاربة في عمق التاريخ.
3: علي الشيخي رئيس جمعية حوجة السنت، محاضرة من جهة من إقليم طاطا، تابعة لجهة سوسمة الصدراء. احنا اليوم جد فافورين، جينا عاود نجددوا صلة الرحيم مع الأعراس المغربية اللي موجودة في قصر البديع في الدورة 55. احنا اليوم ضروري تكون حاضرة لأن متميزة بواحد الرقصة اللي هي مهمة، وهي رقصة الخنجر، يعني رقصة الخطوبة. والخطوبة راه كل شاب وشابة كيتمناو يوصلوا لشريكة سنة الحياة ديالهم، وحنا كنختاروا شريكة سنة الحياة للشاب والشابة في الساحة الفنية، ولازلنا محتفظين بهاد الطقوس هادو. وهما باش تعرفت فرقة حوايج السنت وحصلت على شهادة أحسن لباس، لأن هاد المهرجان حنا كنسميه موسم، وحنا كنرحبوا جميع الجمهور فيما كان في خارج وداخل المغرب.
2: ويستمر هذا السفر الفني بين ربوع المغرب، حيث يحضر

0: فولكلور أحواش بإيقاعاته الجماعية ولوحاته الراقصة التي تجسد روح التآزري والاحتفاء بالحياة في عرض يمزج بين الكلمة واللحن والحركة.
1: أمل أنخير من ورزدة فرقة أحواش سيدي داود من ورزدة. سيدي داود هي واحد المنطقة في وسط المدينة، هنا معروف بواحد المجموعة اللي كتمثل فولكلور أحواش. واليوم جينا لأكبر مهرجانات في مراكش اللي كانت تلاقوا فيه مع فولكلور أخرين في مدن أخرى، وتنكتشفوا شنو كاين في مدن أخرى اللي الحوايج اللي ما عمرنا شفناهم والتقاليد اللي ما عمرنا شفناهم. واليوم حنا نفتخروا حيت تلاقاو كل عام في هذا الفرق.
0: وبين إيقاع قادم من طاطا ولوحة راقصة من أحواش، يتأكد أن الفنون الشعبية ليست مجرد عروض فولكلورية وإنما ذاكرة حية تحمل روح المغرب. هكذا تظل مراكش طيلة أيام المهرجان فضاء للفرح والاحتفاء وموعدا لتجديد الصلة بثورات يسكن الوجدان ويستمر في صناعة البهجة.
2: من إيقاعات الفن التي تحتفي بالتراث إلى إيقاع آخر، فرضته المستطيلة الخضراء حيث عزفت بعض الفرق لحن البقاء بين الكبار، فيما انتهت رحلة أخرى بمغادرة قسم الأضواء. تفاصيل التقرير الرياضي معك حمزة السكي.
3: في مشهد استثنائي عرف اختلاط المشاعر بين فرحة التتويج والتحسر على ضياع الصعود، وبين تنفس السعداء للناجين من الهبوط وحزن الالتحاق بالهواة. هكذا انتهت إحدى أبرز مواسم القسم الوطني الثاني بعناوين عديدة. في تطوان عادت حمامة الماط إلى التحليق عاليا نحو أفق أضواء القسم الوطني الأول بعد تصدر المشهد في الدورة الأخيرة عقب الفوز على استاد المغربية، فوز ضمن به أبناء عبد الكريم جناني لقب القسم الوطني الثاني مع بطاقة الصعود بعد موسم وصف بالأصعب في سباق المراتب الأولى.
4: قدرنا نرجعوا المرتبة الأولى اللي كانت فيها، لأنه استلمت أنا في المرتبة الأولى، رجعت المرتبة الأولى. اليوم الحاصلة اللي كنهضر عليها أنا حاصلة، لأنه دائما كنقول كنتسناو الدورة 30 باش نقدروا نهضروا ونقيموا. اليوم التقييم اللي كاين، فالفريق اليوم حقق 3 ديال الانتصارات متتالية، الفريق قدر يسجل يدير واحد الحصيلة تهديفية اللي هي مهمة. في 12 مقابلة اليوم وصلنا 16 هدف، وهذا هو العقلية اللي كنت كنحاول ما يمكننا نبدلها للفريق.
3: المفاجأة السارة حضرت هذا الموسم باسم وداد مرة، فالوافد الجديد على عالم الاحتراف لم يحمل صفة الضيف بل تجرأ على عرف التباري ونصب نفسه كأول الصاعدين لقسم صفوة مع عبد السلام بن جلون الذي قدم أوراقه كأحد أفضل الأطر الوطنية هذا الموسم. صراع الصعود المباشر وإن حسم، فاللعب على بطائق مباراة السد استمر حتى آخر الدقائق لتبتسم لكل من أمل تزنيت وشباب المسيرة اللذان قدما موسما قويا بإحصائية فاقت أحيانا حتى فرق قسم الوطني الأول. أما صراع النجاة من غياهب الهواة فقد كان عسيرا على 6 فرق، 2 منها غادرا بشكل رسمي وهما الرسينغ البيضاوي ورجاء بني ملال. أما مباراة السد للبقاء فسيتعين على كل من النادي القنيطري واتحاد أبي جعد خوض مباراتين مصيريتين للحفاظ على مكان في القسم الثاني.
2: بالتقرير الرياضي مستمعينا نأتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة 8، نذكر بأبرز محطات الخبر. إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطيرة بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، والتدخلات الأمنية الميدانية تسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية. موجة الخيف تلف عددا من المناطق ومستمرة إلى غاية الجمعة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترصد حوالي 560 حالة مرتبطة بالحرارة، وتؤكد أن الحصيلة الصحية إلى حدود الساعة لا تشمل أي حالة وفاة. الأمم المتحدة تطلق أسبوع جنيف الرقمي بعقد أول قمة عالمية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بمشاركة المغرب الذي يطمح إلى التموقع كفاعل ملتزم بذكاء اصطناعي سيادي ومسؤول وشامل ومحدث للقمة. ممتن على كرم إصغائكم، في أمان الله.
5: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم.

0: مستمعينا الكرام بالعيون، إذاعة العيون ترافقكم على الموجة 91.
1: مازلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم فضاء الأسرة على أثير إذاعة العيون الجهوية.
2: معك في المطبخ، وفي هذه الفقرة نرحب بالجميع وترحيب خاص بالصديقة الدائمة للبرنامج الأخت أم أسماء من العيون. مرحبتي بكم أسماء.
3: مرحبتي بك الأخت ربيعة، شحالك؟
2: لباس ما شاء الله، شكل حالات مطبيك لباس يكفر.
3: الحمد لله
2: صحيح. مرحبتي بك، شاك أنك على تواصل معنا حتى أسماني وتعالى المستمعات.
3: على وازي والله، مرحبا جارة، مرحبا والله.
2: وزين أم أسماء شو مجد؟
3: أم مجد لكم الدجاج في الفران.
2: الدجاج في الفران
3: طريقة خاصة، واللي تجربوه اللي تشوفوا تعرفوا على إنه زين. هو أصلا سر في الدجاج إنه يغسل غسيل زين، خاصين يغسل غسيل زين، يغسل بالهريسة كإضافة يعكسوا يعرفوا المستمعات ذاك الحامض ذاك الملح اللي تغسل زين، عرفة كبيرة من الهريسة تغسل زين زين زين، وتخليه يستكثر وتعود موجداله الترقيدة اللي تدخلي بها الفران. عبارة عن لعات الدجاج اللي تقسميها على حسب اللي بغيتي انت على مرتين على حساب، ولا بغيتي لها اربع اطراف كي لك الاختيار. المهم اللي انت تقضي ملعقتين كبار من الزبده، الزبده في عبار ديك الممتازه،
2: ملعقتين
3: في حراره المطبخ، في حراره المطبخ تزيدي عليها الخرقوم، تزيدي عليها الزنجبير، تزيدي عليها الزعفران الحر الى يجبر، ولا ما يجبر ديك الضامه الصغيره ديال الزعفران والملح، عصير حامضة وملعقة صغيرة من السمن إذا وجد، إلى ما وجد استغني عنه، وملعقة كبيرة من القزبور حبوب مطحون، بذور القزبور ما هو قزبور من نفسه بذوره صافي. هذه تتينتها اللي تخلطي العناصر مزيان في الساجن، وتدهني بهم أطراف الدجاج مزيان مزيان مزيان، وتخلي ساعة ساعتين هو الدجاج ما يبغي فوت شي يترقد ياك، ونسم تكفي في المول اللي يدخل الفران، غطي ساعة الزبدة هو الأول، ثم تديري عليه كغطاء الألمنيوم، دخلي الفران تخليه لين يطيب طياب الزين، وتشوفيه يحمر هي تبغي يتحمر تقليها كغطاء الألمنيوم، ساعة الزبدة تخليه يتقاط من الفوق ويصلح، وإذا هو واجب كأنه محمر على حق وسهل
2: ما شاء الله. هو هي نمولي
3: هي، وهذه تقريبا مش يقولك معتمدة عندي وسهلة
2: ما شاء الله عليك.

0: علوها لأخواتك يضبطوها. قلنا هذا الدجاج في الفران طريقة خاصة وسهلة، فقط الإضافة اللي أعطت الأخت أم أسماء لا تدمع عند المستمعات بالنسبة لك لغسيل الدجاج، على كل حال إنه يغسل جيدا، دائما السيدات يغسلوه بالملح اللي ينضيفوا له معلقة من الهريسة، يغسل بهذا اللي يعطيه نكهة خاصة. بغيت تخلي الدجاجة صالحة، بغيت تقسميها على قسمين، بغيتي على أربعة، على حسب كل سيد وذوقها. اللي تقبضي معلقتين كبارات من الزبدة، الخرقوم، سكنجبير، زغبة الزعفران اللي عاد تخرج مع تمي خارج، أنا قبض غرام الزعفران، شوي من الملح، عصير حامضة، معلقة صغيرة من السمن اللي عاد لي خارج واللي عاد مخارج ماني قد نستغناو عنه، ومعلقة كبيرة من قزبور حبوب، يعني بذور القزبور ينطحنوا. هاي العناصر كاملة تخلط، ولا تمسجي بها ذوك طريفات الدجاج ولا ذوك النصين، ولا تخليها ترقد ساعة ولا ساعتين، عقب ذاك اللي تقبضي المول اللي خاص عندك اللي تطيبي فيه، اللي تغطيه هي الاولى بكاغط الزبدة، وتعودي ديري فوق الالمنيوم، لان كيف الاشارة على ان الالمنيوم مباشرة قال على انه ما هو صحي، وتخليه يطيب في الفران. منين تفوتي تحسي على انه عاد له عاد كز طيابه، اللي تفتحي الفران ولا تقلعي ذاك كارط الالمنيوم وكارط الزبده وتخليه
1: ما شاء الله
0: يتحمر.
1: عليك الصابعة،
0: هذه طريقه ام اسماء،
1: هذه طريقه ما شاء الله
0: ما
1: عليك.
0: شاء الله عليك. اذا هذا باش
1: نعطيك
0: نرافقه.
1: روز مرافق، هي نعطيك روز مرافق له،
0: يا
1: ما
0: وزين
1: لي خليكم بنفسي،
0: يا وزين،
1: لا بد الدجاج يعود عنده مرافق.
0: حاك بعد تكثروا خير.
1: يا ميل يا مولاي،
0: ايوه
1: اللي تقولي اختي تقضي مارو وطيبيه طيابك اللي تعرفي مع الزيت والملح، يغلي يعود شوي مارو، شنو نقول لك، واقف زاد مستقسي زاد، لانه ما هو مارو ذاك
0: ما
1: اللي
0: ما مارو مسرسر،
1: اهي مارو يعود
0: ايه
1: اصلا مارو مستقسي على حساب انه يعود صلاد،
0: ايه
1: تطيبيه وتطرحيه على زر وتقبضي الفلافل الالوان، ضروري يعود الفلافل الالوان،
0: ايه
1: وتركزي على اللون الاحمر، لان يعني اللون الاحمر سبحان الله مو كل
0: ايه
1: خضره زين،
0: اه
1: صافي اللي تقضيها في الفلافل الالوان عندك، غسلتيهم قطعتيهم مربعات صغار، ديريهم في مقله والله جميله والله، ديري معاهم زيت العود وضامه اختياريه، هذا هو الاضافات اللي تزيدي زيت العود بقدر، ديري من يحمل لك زيت العود شوي، ديري الفلافل وديري زيت الضامه اللي عندك انت اختياريه، ما بغيتيها ديري الملح شوي زايد، فاين تخلي هذا الشيء يتشحر، يعني يتشحر مزيان مزيان مزيان، تخلطي على ذاك مارو، وتعود عندك اصلا الجلبانه طايبه تخلطيها معاه، وعود عندك خيز وكروات صغار طايبين وتخلطيهم معاه، ويتعود سلطه مرافقه من احسن ما يكون. بسيطة.
0: ما شاء الله عليك أم أسماء. إذا نتمنى على الأخوات يعودوا وضبطوا الوصفات، واللي من هم جربتها ترد علينا الأخبار، ودورنا إحنا تما اللي منا جربتها اللي ترد عليك الأخبار.
1: إن شاء الله.
0: إذا شاكرينك أم أسماء، ونتواصلوا إن شاء الله معك في واحدة من الحلقات القادمة.
1: يا رب الله، مرحبا وسهلا.

لجمالك سيدتي. لحقنا الفقرة الأخيرة في البرنامج واخترنا لكم قناع لتفتيح البشرة. عندنا بطاطا واحدة مسلوقة لنقضوا فقط الماء اللي سلقنا فيه بطاطا لنضيفوا لها معلقة من النشا ومعلقة من حليب غبرة، هذو اللي يخلطوا يعودوا على شكل كريم ونديروا بهم قناع على بشرة الوجه والرقبة ونخلوه يفوت مدة 45 دقيقة نغسل بالماء الدافي ويعقب له الماء البارد. نعلّى ذا القناع.

نقدم ملعقتين ملعقتين من الحليب، ملعقتين من الخميرة، ملعقتين من زيت العود، ومعلقة واحدة من الفازلين، ملعقتين من الدقيق الأبيض، وقطرات من الحامض. هذه المكونات كاملة اللي تخلط حتى يتعود على شكل كريم، ويندار بها قناع على اليدين ويخلى لمدة نص ساعة وينغسل. إذا قلنا هذا قناع اليدين، فيه مروز قياس ملعقتين، ملعقتين من الحليب، ملعقتين من الخميرة، زيت العود منه ملعقتين، ملعقة واحدة من الفازلين، ملعقتين من الدقيق الأبيض، وقطرات من عصير الحامض. المكونات كاملة لا تخلط لين تعود على شكل كريم، لا يندار بها قناع على اليدين ويخلى لمدة نص ساعة. عقب ذاك يغسل. هذا مهم في ترطيب اليدين ويحافظ على البشرة. بهذه الوصفات ننهي معكم حلقة اليوم من فضاء الأسرة. شاكركم على حسن المتابعة، وعدنا معكم يتجدد في حلقة يوم الغد بمشيئة الله.

0: أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة المغرب حسب توقيت العيون والنواحي.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون منبر الثقة والوفاء.
1: هنا العيون إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم في موجز التاسعة. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحقيق

التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملاتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي. وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر. قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل الكفاءات يونس كوريا اليوم الاثنين بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ووضح السيد سكوري في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير هذا البرنامج، من بينها تغيير آليات انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد ل4 سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن بانتظام تفوق 81%. عقد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء صباح اليوم أشغال دورته العادية لشهر يوليوز بجدول أعمال تضمن 7 نقاط همت عددا من الملفات التنموية والإدارية ذات الأولوية وفق رؤية المجلس. وتضمن جدول الأعمال تقديم تقرير حول نشاط مكتب المجلس والجواب عن الأسئلة الكتابية إلى جانب قراءة محضر الدورة العادية لشهر مارس 2026 والمصادقة عليه. كما ناقش أعضاء المجلس مشروع تعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2026 إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة بوجدور، ومشروع اتفاقية أخرى تروم بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة العيون، جنبا لدراسة وضعية قطاع التعليم على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء في إطار تقييم واقع المنظومة التعليمية ومناقشة سبل الارتقاء بها وتعزيز جودة خدماتها. احتضن مركز الاستقبال والندوات بسمرة لقاء موسعا لتقييم جهود تعزيز دورة التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن كرافعة للتنمية المحلية في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. اللقاء شكل مناسبة لتقديم عروض مؤسساتية استعرضت مختلف آليات مواكبة وتأطير التعاونيات، حيث جرى تسليط الضوء على برامج الدعم والتكوين ومواكبة التقنية والمواكبة التقنية إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، علاوة عن تعزيز قدرات التعاونيات في الولوج إلى الأسواق. حلت بعثة المنتخب الوطني أحد أطراف مباريات ربع نهائي كأس العالم بمدينة بوسطن الأمريكية تأهبا لملاقاة فرنسا في واحدة من أبرز مباريات البطولة. العناصر الوطنية وسط أجواء إيجابية تخيم على المناخ العام أجرت حصتها التدريبية الأولى ببوسطن استعدادا لكتابة مجد كروي جديد عبر التأهل إلى عتبة النصف بحضور جل اللاعبين، بعد أن طمأن الجهاز الطبي الجمهور المغربي بوضعية السيبرية الذي غادر موقعه هوستون أمام كندا مبكرا. هذا وسيكون أسود الأطلس أمام امتحان صعب عندما يقارعون الديكة الفرنسية العابرين عبر عتبة الباراغواي بهدف يتيم لحسب دور الثمن في مباراة ينتظر منها الكثير على أرضية ملعب بوسطن مساء الخميس المقبل على الساعة 9 ليلا. نهاية الموجز، موعدكم على رأس الساعة مع نشرة الأخبار من إعداد وتقديم الزميل علي الكبش. إلى اللقاء.

0: لقاء الأسبوع.
1: فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار.
0: لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
1: إعداد محمد زازا، تقديم الحبيب عيديد.
2: مساء سعيد مستمعات العزات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع. حلقتنا الليلة دائما نستمر في الحديث مع ضيفنا الأديب من عينين بابا عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة، لكن في هذه الحلقة لنطرق أيضا الجوانب ثانية من هذه الحياة اللي متعلق بالجانب التربوي، اللي متعلق بالجانب التعليمي، اللي متعلق أيضا مثلا بالأبعاد الاجتماعية، خاصة مؤسسة الزواج، متعلق أيضا بالإنجاب، متعلق بالألعاب الشعبية اللي كانت رائجة آنذاك، كانت تمارس بعضها يمارس بشكل يومي، بعضها بشكل دوري. وهناك أيضا الجانب الأدبي في حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة، لأنه وسائل الترفيه يعني كانت الألعاب الشعبية، ولكن أيضا هذا الجانب الأدبي كان أيضا وسيلة للتسلية، وسيلة للتثقيف، وسيلة أيضا تربية كذلك، سواء على مستوى الحكايات أو المراد، على مستوى الأمثال الشعبية، على مستوى الزرقات أو الألغاز اللي يختبروا بها ذكاء ونباهة الأطفال بالخصوص وحتى الكبار أيضا. ثم بطبيعة الحال الإبداع اللي مازال مستمر وعنده مكانة خاصة اللي هو الغناء أو الشعر الحساني، أيضا كان عنده حضور زمن البداوة، هو سمة من سمات الفتوة، ما هو أي حد يقدر يعود مغني، خذ فعلا اللي ما هو مغنية غير راوية يحفظ ياسر من الغناء ويعود حاضر في الجماعة ونطرح له يعني البال وبلد، أيضا عنده مكانة. مع ذلك على أن هذا الجانب الأدبي كان أيضا يعطي قيمة للإنسان داخل المجتمع البدوي. أيضا كان هذا الأدب يصف لنا حياة هذا المجتمع، تعرفنا على كثير من الأشياء عن تاريخه وعن أنماط عيشه من خلال الغناء. إذن عموما اللي نطرق المختلف هذه الجوانب وربما جوانب أخرى إلى سعفنا الوقت مع ضيفنا الأديب من العينين باب. من العينين مرحبا بك.
3: بك وسهلا الأخ الحبيب عيديد.
2: إذن رانا ذكرنا في حلقة سابقة شوي عن التربية من خلال قلت على أنهم يربوا مثلا الذكور على السرحة والسرحة يراقبوهم، كانهم تعلموا كانوا يعني ربما خلق جوانب ثانية أيضا في التربية نفسها في التشريع الاجتماعية، بس بالنسبة للذكور وبالنسبة للناثي حبذا لو حدثنا عنها أيضا.
3: بالنسبة للتربية كيف قلنا في حلقة سابقة وتكلمنا عن خاصية الذكور، الناثي حتى هما عندهم شأن خاص، وكانوا أمواتهم هما تلمت ولية تربيتهم. من ناحية كانت الأم تربي من تأول على الأخلاق الحميدة سابق كل شيء، يعني تعود تحلى بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة وتربيها مولي كذلك على العمل
2: الحشمة
3: كامل، ذا كامل الأخلاق الحميدة
2: جامدة وحسبها مرفوع
3: جميع الحالات، أي مسألة تشيب تحاول تنهي عنها
2: صح.
3: عنها تحاول تحترم الكبير وعنها مولي تستر وعنها ما تظهر في الجماعة بالكلام الصحق الفوقاني وعنها تعود مولي حتى لسانها حافظ من شي اللي يجيب لها العيب ومحافظ على راسها ذاتا وأمورها وكل شيء، لأن حتى بجماعتها مع أصحاباتها توصيهم وعنها تحاول عنها تقول الكلام اللي قد ما يسجل عليها فيه خطأ وتربيها مولي. من ناحية التربية اللي هي المنزلية اللي كانت
2: صح. يعني تعدها تعود امرأة المستقبل
3: تعود مثلا عنها تعلمها طريقة الطياب وطريقة أحسان العار وطريقة الصحق
2: نظافة خيمتها
3: وأخبار شكوتها وأخبار مدنتها بصفة عامة، يعني تهيئة تعود أنها كيف قلت مرأة صالحة
2: مولات خيمة حيوية
3: حتى هي
2: بطبيعة الحال أيضا تهيئها على أنها رايلة تنتقل تعيش مع
3: مدة ثانية وتعود مرحلة ثانية، يعني هون الأم تعود هي الصورة الحقيقية لمنتها. وحاجة اللي وما أدل على ذلك بيت حافظ إبراهيم، الأم مدرسة إذا عددتها عددتها شعبا طيبا لعراقي.
2: صحيح. إذا معنى ذلك على أنه الشق الذكوري راه هو الأب يتكلف به يعلم
3: أولاده
2: يعلمهم طبيعة الحال
3: الاحترام.
2: إلى عاد هو فارس يعلمهم فروسية، إلى عاد يعلمهم لغنة حق إلى عاد مثلا عنده حيوان له يعلمهم الرعي والحفاظ وكذا، إلى عاد يمارس تجارة له يعلمهم أيضا التجارة وهكذا. يا غير ملي حتى القرآن الكريم وذا
3: الشيء ذاك
2: ينشوهم الزنة حتى بالنسبة للناث والذكور
3: كان مشترك، كان مشترك
2: يعني أمور الصلاة أمور الدين
3: هذه كان لا تناقش
2: زين. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب التربوي، رغم أنه هذا الشق المتعلق بالتنشئة الاجتماعية يعني في أشياء
3: في
2: تعرفي أمثال متعددة ولا شوكة من الصغر
3: حد حق بعد والله
2: بصوم اللام
3: الملقوم ونزاز اللوم ياس ياس
2: الأمثلة اللي تأكدنا هذا الجانب. إذن نجو الآن للتعليم. التعليم أيضا كانت الفرقان دائما تعتبر فيها فقيه، والإفقيه هذا عنده أدوار متعددة ولكن بين التعليم حبذا لو حدثتنا أيضا عن التعليم.
3: كانت أهل الصحابة قديما شريك مشارط فقيه وحازين خيمته معزولة، وهي هي بصفة المسيد اللي تجيه التركة تقرا عنده القرآن، هو قاع أساسيات كل شيء وكان يعلمها الصلاة كيفاش تصلي ويصلي بها ونعت لها. وكان في نفس الوقت هذا الفقيه هو اللي يفتي له الفريق
2: قاضي وعادل
3: وكذا في الزواج كان هو القاضي، وكان في الفتوى اللي هو اللي يفتي لهم في الأحكام مثلا عنهم أي حكم له يعدلوه يجوا للفقيه يرجعوا له ويسولوه بثابته عنه هو أعلمهم دين وأعلمهم اللي مثلا عن فايتهم شوي في الدراسة. كان يقرر التركة شارطين ومولي وعنده ذيك لابعية وعنده لثينية، وكان مولي محدد له مثلا شيء معدلته للفريق بصفة عامة،
2: الحيوان
3: مثلا يعطاله سنويا تنعطاله مثلا الشاء والله تنعطاله سنتين حسب ذاك المحدد اللي يحدد له. وكانت مولي معدل له خيمته هذه أمورها كاملة قايم بها الفريق من ناحية الماديات اللي خاصة كامل من الأمور من ناحية ميرها من قد المير كان هو أساس الوحيد. لا أستاذ ما صحق ما عنده بلد يمشي يا غنم والله كذا، كان هذا أساس الوحيد هو عنه هذاك الجيل يقرأ القرآن ويتعلم وصول الحديث ويتعلم الصلاة ويتعلم ذاك. كان بصيرتهم هو النور اللي يلتجأ له هذاك الفريق، مع أنه أي شيء وقع من أحكام والله من فتاوى والله من أي شيء يرجع للفقيه بصفته هو أعلمهم. وكان عنده مقام محدد له، وكان هو اللي يصلي بالناس، وكان هو نور اللي في ذاك الفريق.
2: وأيضا في التعليم أنا ذاك يعني منين يعود تركب الزال الصغار يعني لا بأس أنه يعود
3: اختلاط كان شيء عادي
2: منين يكبروا
3: ذاك يتغير
2: يصلون بينه
3: الله الله.
2: إذن مع ذلك على أنه مجتمع محافظ طبعا الحال مجتمع بدوي مجتمع تقليدي، ولكن نفس الآن يعلم الناثي كما يعلم
3: الذكور حق بعد
2: رغم أنه كل واحد منهم لا يستعد ليعيش حياة خاصة به. واحد له يعود مسؤول عن أسرة وكذا، واحد
3: يعود مسؤول
2: هي مسؤولة أخرى وهكذا. إذن معنى أن الأب والأم كانوا يشتركوا في تربية الأبناء وفي تعليمهم بطبيعة الحال بالتعاون مع مؤسسة الفقيه، ولكن حتى الأخوال أيضا كان عندهم دور، يقول خال والد والرب شاهد. مؤسسة الأخوال أيضا هي عندها مكانة مميزة،
3: كانت مؤسسة الأخوال مؤسسة خاصة من قد
2: ومزالت
3: إلى حد الساعة غير أكثر كانت صح. سابقا كان الشيء الأول معروف مباشرة يرضى مع أخواله ما يرضى عند أهله، وذا كان طبيعي ما فيهم اللي عنه نوع من اللوم والله كذا. كان الشيء الأول منين يخلق مباشرة أخواله يرضى عندهم وتجربة اللي عند الأخوال وعيش مع الأخوال، وذا ما فيه تأثير وما فيهم اللي محاسبة والله نوع أنه هذا نوع أنه خاصه ينزقل عليه شيء. كانوا الأخوال يربوه تربية ملي تربية حقيقية باللي بصيفة قاع المجتمع كامل كان عنده نفس تربية محافظ عليها. وكان الشيء منين يرضى عند أخواله يلين يعود راجل قاع حد أن يجي لأهله يا غير ما يقدر ينكر
2: يتخيم
3: عندهم قاع يعود كذا، ولكن يتم بعد أصله لا مهل ينكر
2: صحيح والله. إذن مع ذلك على أنه كيف قلنا التربية لم تكن مسؤولية الأسرة وحدها، هي مسؤولة مجتمعية حتى الجيران يربوه والأقارب يربوه
3: كل شيء. وكان عن قاع الشيء الصغير من جاءوا إلى نصقه
2: صحيح
3: ما يفد فيه عينه،
2: بالعكس صحيح.
3: كان نوع من الاحترام سائد الى ايش نقول لك الشيء لا جاب ونزق ولا نزقه واحده ما تلفت فيه العين.
2: زين. إذا هذا بطبيعة الحال أثر بشكل إيجابي على أنه كان الاحترام وكان داخل المجتمع وكان كيف قلنا على أن التربية مسؤولية جماعية. طبيعة الحال راهي الأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى غير ما اللي الفقيه مسؤول الأخوال مسؤولين الأعمام مسؤولين
3: كل شيء مسؤول
2: الجيران مسؤولين الأقارب مسؤولين وهكذا يتعاون المجتمع بصفة عامة في تربية
3: أولاده. كان الحاضر بالنسبة الأم والأب والفقيه اللي هو بصفة الأستاذ يعتبر الأستاذ والله العم ولا الخال ولا الجار ولا ذاك كانوا هم حاضنة اجتماعية للشباب خصوصا مازالوا صغار.
2: إذا لن تقفوا مع فاصل غنائي ثم نواصل.

0: أسعد الله مساءكم جميعا عزيزتي المستمعات عزيزي المستمعين. نرجعكم في المحور الثاني والأخير من هذه الحلقة. دائما ضيفنا الأديب ملعينين بابا، حديثنا معه الليلة عن موضوع حياة الإنسان الصحراوي زمن البداوة. إذا الأخ ملعينين طبعا الحال أيضا الزواج يعني كانت عنده طقوس خاصة، ممارسات خاصة، وكان هو أيضا يعكس هذا الجانب، هذا الجانب التربوي، هذا الجانب التكافلي كيف قلنا في البداية. حبذا لو حدثتنا أيضا عن هذه المؤسسة.
1: الزواج كان عنده للصحراء شيء مقدس بطبيعة الحال، ومن بين تقديسه لأنهم كانت عنده طقوس خاصة. ومنين نرجع لمرحلة الزواج في البادية، في بداية الحال في البادية أهل الصحراء كان الزوج والزوجة ما عندهم علاقة معرفية مسبقا. تم الطفلة سابحة لغنم إلين تجي، هي معدل حالة أمورها ما هي عالمة بشيء، هي معدل حالة عرسها وخواضها ومسائلها موجدة عنها داخل الليلة خيم تبك من ما هي عارفة هذا الشخص. قد يعود الله لفلان في فريق الفلاني يعلموا عنها لفلان عندهم طفلة وكذا، ما هم عارفين شكلها ولا لونها ولا نوعها، لا سمعية عن عندهم منتهم أخلاقها زينة وحميدة وعنها من فلان الفلاني وعنه كذا وكذا. وكذلك مولي الشأن بالنسبة لها والناس الشاب لا أهله مثلا معروفين ولدهم فلان الفلاني أخلاقه زينة وسمعنا عنه كذا، نوع من السمعية. كانت أهل الصحراء تعتمد على السمعية أكثر من أي شيء. هون كانت يعني مسبقا العلاقة كانت تجي بعد الزواج، حد أنهم يتعرفوا، سابق الزواج ما كانت معرفة. هون وبما من أسباب النجاح كانت طبعا أسباب نجاح الزواج هذه الأساسيات. هذا بالنسبة لمعرفة الشاب والشابة. منين يخلق حالة طقوس الزواج؟ تجي دي المدة، مدة أهل الطفل جايبين ذاك اللي صحق بمدنتهم بأمورهم بسكرهم
0: ذاك اللي موجود،
1: ذاك الموجود
0: يبلهم،
1: ذاك اللي حاصل من بعد من المياه والله مسائل أمور اللي محددا بينهم والاثنين يتقل الصلاة تكثر، تجي جايبينها بجماعتهم لهاي الناس لهاي المدة الثانية. والمدة الثانية مولي قدامهم موجودة حالة مستقبل وطقوسها الزينة وأمورها كاملة، وتتغدى ذيك الناس ولا تتعشى حالة مثلا العرس اللي أسيانا في كانوا عدلوه في الليل ولا عدلوه في النهار، وتجاب ذيك الناس وعدلوا عقدهم بفاتحة من عند الفقيه اللي هو من سابقا عنه كان هو العادل والقاضي وهو كل شيء. تعدل ذيك الفاتحة وتجمع لها ذيك الناس شهود كاملة، وهون تبدأ مرحلة طقوس ثانية، طقوس الليل، وهي خيمة رق كانت معزولة عن الفريق. وهذه خيمة رق كان يخلق فيها ياسر من
0: يسموها خيمة القدام
1: حاك، هي ياسر من تسميات كان يخلق فيها ذاك الأبراز ويخلق فيها الهول ويخلق فيها ياسر المسائل. خارج أمولي خيمة ثانية معزولة للعرسان، وكان بين الطقوس اللي الناس كانت تضحك مين يلتهل عريس يدخل على العروس يطيحوا لهم الخيمة ويخلق نوع من وخالق اللي يهربوا بها هي بلد ثاني، ونوع من كانت نوع من من من من الجوقة وضحك يغير على نزاهة ما فيها.
0: وفيما يتعلق بالتكافل أيضا في زمن المناسبات أيضا
1: تبارك الله ما شاء الله، لكن اللي يخلق فيها خطير حتى هذا الفريق والله هذا الخيام عالمين عن الفلان جايهم حد يتقنى هذه جايبة صرمي، هذه جايبة مثلا شيء حنبل، هذه جايبة كذا، ذاك اللي وجد مولانا لا كلها معاهمش، وهذا جايب قصعة، هذا جايب كذا،
0: يقدوا علاتي خيمة سنة مثلا وجدوها هذه المرأة اللي عادة
1: والطياب مولي الطياب كانوا للعليات اللي هم اللي طيبوا ما مثلا
0: ورجلهم
1: هم يسخروا، وكان نوع من التكافل بدرجة كبيرة حتى مولي
0: حتى مثلا حد راز
1: بن حيرة حسب إمكانية اللي عند الشخص، خالق اللي جايبة راس من الغنم والوثنين، خالق جايب بن حيرة، خالق جايب على حسب الإمكانيات للشخص. نوع من التكافل كان يخلق مولي ما فيه تباهي
0: زين. غير المناسبة ما كانت تعني لا الأسرة حدا، تعني المجتمع كامل،
1: مجتمع كامل.
0: هذا كانت المناسبة سنوات قريبة،
1: كانت المناسبة ما هي إلا نهار واحد صحيح. كانت أسبعة أيام
0: صحيح،
1: كانت أسبعة أيام
0: غير مولي ببساطة،
1: بساطة ما فيها تكلف. أسبعة أيام الناس تأكل وتشرب، أهل فلان هذا أهل الفريق والله الفلان فريق أهل فلان فيه مناسبة راهم جايين، والفريقان من كل بلد ويباتوا فم ويظلوا ويتموا عندهم الصحق أسبوع كامل. وعقب ذاك الأسبوع اللي خطوا في الليل عندهم خيمة رقهم، واللي باتوا هكذا سبعة أيام هم اللي خيمة رقهم بهوله بالصحق بقطاع بقيفان، الناس الشعراء يتقاطعوا والطافلات يتناهلوا من هوليات تحسهم زين وخلياسه ماشي زين، يا غير محدده للشباب فقط زين. وبالنسبه للكوله كان عندهم طابع خاص، والشباب اللي ما وخالقين من الكوله اللي يعدوا مغنيين ما ما ما ما يظهر في الساحه، يا غير يقدم الشقاف
0: الشقاف
1: يسمع شباب زين عنده من الشقاف.
0: فيما يتعلق الان بالالعاب الشعبيه طبعا حل وسائل الترفيه ضد المجتمع الصحراوي ياسر قام منها مازال موجود لحد الان، ولكن كانت هناك العاب بطبيعة حال مقسمه من اللي خالق خاص بالناس
1: نافي وخالق
0: الذكور خالق بالكبار بالصغار، اعطينا نوع ولا اثنين منها.
1: خالق كبيبه
0: مثلا، كبيبه هذه وحدين يقولوا عنهم كانوا يعلموا تعرف هي يعلموا بها ركوب الابل،
1: ركوب الابل حق لانهم هم مجموعه من الشباب
0: وحدين
1: ركبوا بيناتهم
0: يعني المحافظه
1: يتحرك الشخص كانوا قد كانت ملي
0: اراح
1: نوع من لاباز يخلق بين هردوخ، كانت هي كل مجتمع عنده ترفيه كان حياته
0: والسيق
1: كان خاص بالعليات
0: ومزال
1: وكان ملي
0: نوع من الرجال اللي اشتغل
1: معاه بعد كان قليل
0: لا من يعود عائلي
1: عائلي حق بعد عائلي. كانت ضامة من الألعاب الشعبية المعروفة لحد الساعة لأنها كانت تعتمد على الذهن لأنه من الذهن وكانت ملي تسلية للناس مجمع عليها وتلعب ذاك فمياسة من الألعاب اللي الحقيقة اندارثت ولا ثلاث خالقة.
0: إذن في الجانب الأدبي طبيعة الحال كانت هناك أيضا مراد والله حكايات شعبية أمثال شعبية الغاز، هذا أيضا الجانب حضور
1: شوف خالقة مسألة ربما ما شرنا لها في بداية الحلقة وهي الأساسيات عنه منين كانت كان محدد عن في النهار الناس
0: زمن العمل
1: للناس كاملة كل شيء منطلص يا في الليل خارج شيء خاص خصوصا الشباب كانت عندهم خيمة معزولة يتقنوا فيها الشباب ويتقنوا فيها ملي الناثي على حشمه ويقاب باحترام ونوع تخلق نوع من المسابقات يقبضوا مثلا يعدلوا تحاجي هذا هو نذكره هو الناثي يطرحوا مثلا تحاجي ويجوا ويجيبوا ملي نوع من ويخلق الأشواب يتنهولوا يخلقوا القيفان ياسم من الشباب الصحق تعلم الغناء عن طريق الخيمة اللي كانت معزولة للشباب ويبات فيها الهول إلى وقت وذا كامل كان على نزاهة وترجع الناس ملي لبلدها وعند الصبح نوع من العمل. كان قلت لك بالنسبة للغاز والتحاجي ياسم الأمثلة الحسانية يتعلمهم الشباب عن طريق الكهولة تقعد مثلا الطفلة تقعد وخصوصا الأم هي اللي كانت هي الحاضنة القريبة من الطفل والطفلة ما البو كان عنده نوع من الاحترام سايد ما يلحقوا شيء علاش من خوف لعل قع الشاب يقول كلمة
0: يكسر اللقاء
1: على أبوه يجي لوالته بحكم عن الأم كانت هي الآية على زالت الحمد لله الأم حنونة وهي القريبة من هي اللي بغينا نقوله عنها
0: محور الأسرة
1: الأسرة وكانت أم اللي هي ركن تواصل بين الأب وأبنائه
0: الوساطة
1: كان وساطة تجي يجوها ويتعلموا من عندها يسولوها عن الأمثلة
0: وحتى المراد كانت إذا الجدات تحكيها الأطفال
1: تحكيها الحق والله ذوك ملي كانوا خاصية ثانية كانت الجدة دائما تبكت مناتها ولا تبكت أولادها تم ترد عليهم دون المراد نوع من التسلية وهما دائما خصوصا ياسر من الناس اللي ذكي يستنبط ذيك لما يدوي يضبطها ويحفظها
0: القيم والعبار
1: اللي فيها من الأساسيات الأساس عن هذيك المبدأ اللي مذكورة عند هدف محدد لهي يوصل له الشاب في آخر المطاف عنها هون رعى هذه المبدأ نتيجته كذا ونتيجته كذا وكانت محافظين بها على جميع قيم حياتهم.
0: نختم معك بالحديث عن اللغنة أيضا اللغنة كان ولا زال عنده حضور متميز زمن البدا وحبذا لو حدثنا عن الجانب أيضا
1: شوف اللغنة قاعة ما مزال الا هو الغنى يا غير كان زمن البداوة كانت الناس صايبه ليش لان كان هدفها واحد وشغلها واحد وتوفي في ساعه واحده وفي الليل الناس صايبه الغنى وحتى اللي اصلا وسائل الغنى اللي تغني عليهم خالقين كان المركوب خالق كانت التراب اللي تسكنها خالق بليد اللي تغني عليها يعني هون تجيش مشاعرك وتقوله وهون اللي كان نوع من كانت انها مدرسه عند الشباب مدرسة من ناحية إيش كانوا يستنبطوا الغنى يحفظوه من الكهولة الكبار ولا حد ثاني يسمع من عنده طلعة ولا ثنتين يحكيها ويحفظها هو ويضبطها وتم يتعلم على نساقها وكان مولي حتى على الغنى يستوي الشخص بطريقة بسيطة عنده إلى درجة عنه يحفظ طلعة شي بشكل اسلاه نقول لك غريب حتى, ومن خلالها يتعلموا ويخلق القطاع. كان سائد القطاع, القطاع كان سائد القطاع كان عن طريق الخيمة, وكان مولي يتواصلوا به الناس من بلد بعيد, تجبر واحد عادلوا عن واحد زمن يمشي له طلعة قد فوت شهرين حتى تلحقوا, ويعقب الثاني يمشي له طلعة ثانية يجاوبوا بها تفوت ثلاثة شهر يغاب. كان محافظ على الغنم, كانوا محافظين عليه.
0: زين, إذا نختم معك بنص شعري نختم به هذا هذا الحوار. إيه
1: يبو يقع الغنى ياسب يغاب عليه. نحكي لك طلعة نطلع لي زين حقيقة عندي أنا, وهي من أروع شيء أنا قد سمعت في البكاء على الإطلال, دائما تستنبطني حقيقة. حد الصيل افتقانت شام نافد هلاقي عنها عام وعمل بالياليه والأيام اللي ينلحق منها باللمنين, عادي بنو الوسخ شام الطبق تقانت متحدين ينباو يغباو في الغمام, وهو زاد لا مشوفي يطرالو شي يغلب الافهام, كون اللي قولانو في الحين ما يبقى شو قدر اسم قام, ولا يبقى في العينين خزين, ولا يبقى منظوم في الكلام ما جاو الفاظ ومنظومين,
0: ما يبقى منصور في الكلام,
1: ما يبقى منصور في الكلام ما جاو الفاظ ومنظومين, ويبقى ما ودى حق تراب ما هي كيف تراب خرزين, ولا زاد مولي حق احباب ما ينجبوا في بلاد اخرين. لان هذه مولي حتى هي تخص على زمن ذاك الاول الناس كانت في البداوه,
0: يعني ارتباط لحياه ماضيه
1: ماضيه
0: ارتباط. لذلك نتحدث عنه
1: حق بعد والله
0: قبل قليل. اذا الحديث عن هذا الموضوع هو حديث حقيقه كيف قلنا عن الاداب, عن القيم, عن التشيئه الاجتماعيه, عن نمط عيش, عن حياه, يعني وكسميناه حياه الانسان الصحراوي زمن البداوه بكل ما في هذه الحياه من قضايا مرتبطة بكافة مناحي
1: الحياة.
0: حياة هذا الإنسان. إذا نشكرك الأخ ملعين لحضورك معنا على ما فتنا به من معلومات قيمة بخصوص هذا الموضوع, رغم أنه يحتاج منا إلى أكثر من وقفة, وأتمنى إن شاء الله تعالى التوفيق, وأتمنى نجاوب معك في حلقات قادمة بحول الله.
1: مرحبا بك وسهلا الأخ.
0: ختاما أقول لكم تحيات الناجم علي فال ومعد ومقدم هذا البرنامج, إلى حلقة قادمة بحول الله, السلام عليكم.
2: لقاء الأسبوع.
3: فضاء للحوار مع الفاعلين وصناع القرار.
2: لقاء الأسبوع يقارب قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
3: إعداد محمد زازا, تقديم الحبيب عيديت.

0: نشرة الأخبار.
1: تتابعون في عناوين النشرة. في بلاغ لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. المجالس الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث تعقد دوراتها العادية لشهر يوليوز بجداول أعمال تتضمن قضايا التنمية والتعليم وتعزيز البنية التحتية الأساسية وسط المصادقة عليها. في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات لقاء موسع بسمارة لتقييم جهود تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافع للتنمية المحلية. وفي الرياضة نفتح نافذة على الحضور المغربي في مجمع العالم الكروي أمريكا كندا والمكسيك. أهلا بكم، والبداية بالحضور المغربي من على التراب الأمريكي خلال نهائيات كأس العالم التي تقام بين بلدان أمريكا كندا والمكسيك، حيث حلت بعثة المنتخب الوطني أحد أطراف مباريات ربع نهائي كأس العالم بمدينة بوسطن الأمريكية تأهبا لملاقاة فرنسا في واحدة من أبرز مباريات البطولة. العناصر الوطنية ووسط أجواء إيجابية تخيم على المناخ العام أجرت حصة تدريبية الأولى ببوسطن استعداد لكتابة مجد كروي جديد عبر التأهل إلى عتبة النصف بحضور جل اللاعبين بعد أن طمأن الجهاز الطبي الجمهور المغربي بوضعية الصباري الذي غادر موقعة هيوستن أمام كندا مبكرا. هذا وسيكون سود الأطلس أمام امتحان صعب عندما يقارعون الديك الفرنسية العابرين عبر عتبة الباراغواي بهدف يتيم لحساب دور الثمن في مباراة ينتظر منها الكثير على أرضية ملعب بوسطن مساء الخميس المقبل على الساعة 9 ليلا. ولنا عودة بالتفصيل للمشاركة المغربية في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية خلال قادم النشرة. تمكن المكتب والمركز للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر ربيعة ماء العينين.
2: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وترودانت والدار البيضاء والحاجب والتطوان والفقيه بن صالح وآسفي، وذلك في عقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية جرى تنفيذ عملية تفتيش بمستودع بمدينة إنزيغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوءة بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية.

0: ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
1: قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اليوم الاثنين بمجلس النواب إن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأوضح السيد سكوري في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد لأربع سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن بانتظام تفوق 81%. كما أضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن معرجا على حقوقهن.
2: ودزنا من 2000 ولا 3000 عاملة في هذه 10 سنين تقريبا إلى أزيد من 15000 في هذه السنين الأخيرة سنويا. إذن كاين تحسن مهم في عدد من الأمور، وكاين تجند للسلطات الإسبانية ولا سيما الحكومة المركزية. شنو هما الحقوق؟ هو أنه كل عامل أو عاملة غير تنزل التراب الإسباني أو قبل ما ينزل التراب الإسباني خصو يتوصل بالتغطية ديالو الصحية، كارت سانيتير كتسمى، ماشي حتى يوصل للعمل ولا حتى يوصل لبلاصه فين سميتو. العدد ديال الايام باش يمشي للسوق ما يكونش مره في الاسبوع، الناس عندها الحريه ديالها باش تمشي تتقضى الى اخره. الا شي وحده بغات عندها شي شكايه لان عائق اللغه الى اخره خصو وصلنا هذيك الشكايه، وغيكون تجنيد ديال يعني المساعدين واحد المساعده في هذا المجال. الحقوق في عندنا راه مضمونه في الاتفاقيه، ولكن كنختم سيد الرئيس، ولكن المواكبة غتكون أكثر وأكبر ما بيننا ما بين السلطات الإسبانية وما بين الوكالة الوطنية للشغل كفاءات.
1: نواصل عرضا الإخباري من إذاعة المملكة المغربية بعيون الساقية الحمراء مع صفحة الأنباء المحلية، حيث عقد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء صباح اليوم الاثنين أشغال دورته العادية لشهر يوليوز بجدول أعمال تضمن 7 نقاط همت عددا من الملفات التنموية والإدارية ذات الأولوية وفق رؤية المجلس. وتضمن جدول الأعمال تقديم تقرير حول نشاط مكتب المجلس والجواب عن الأسئلة الكتابية، إلى جانب قراءة محضر الدورة العادية لشهر مارس 2026 والمصادقة عليه. كما ناقش أعضاء المجلس مشروع تعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2026، إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة بجدور، ومشروع اتفاقية أخرى تروم بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بمدينة العيون، جنبا لدراسة وضعية قطاع التعليم على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء في إطار تقييم واقع المنظومة التعليمية ومناقشة سبل الارتقاء بها وتعزيز جودة خدماتها. أبو بكر ماء العينين.
3: شكلت الدورة العادية لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء مناسبة للوقوف عند عدد من القضايا والبرامج التنموية التي تندرج ضمن أولويات العمل الجهوي خلال المرحلة المقبلة، حيث انكب أعضاء المجلس على مناقشة ملفات مرتبطة بالحكامة المالية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز المشاريع ذات البعد التاريخي والثقافي. كما تضمن جدول الأعمال دراسة مشروع تعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2026 في إطار مواكبة الالتزامات التنموية وتعبئة الموارد الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة، إلى جانب التداول بشأن اتفاقية شراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة بوجدور،

0: باعتباره مشروعا يروم تثمين الرصيد الوطني والمحافظة على الذاكرة الجماعية للأجيال القادمة. الدورة ناقشت أيضا مشروع اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بمدينة العيون، في خطوة تروم دعم العرض الجامعي والتكويني وتعزيز مكانة الجهة كقطب أكاديمي وعلمي بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن دراسة وضعية قطاع التعليم بالجهة من خلال تشخيص الإكراهات المطروحة واستعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة التعلمات والارتقاء بالبنيات والخدمات التربوية. رئيس مجلس جهات العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ول الرشيد:
1: هذه الدورة ديال شهر يوليو هي دورة عادية، فيها مجموعة من النقاط، الخصوص ما الشق يعني الميزانيه وتعديل الميزانيه بدوريه جات من وزاره الداخليه، وجوج اتفاقيات، واحده ديال المقاومه وجيش التحرير في بوجدور، وهذه الذاكره التاريخيه كالتزامات ديالنا لانه فيها شريك جديد هو المجلس الاقليمي لمدينه بوجدور. والاتفاقيه الثانيه هي الاتفاقيه المهمه، هي الاتفاقيه مع وزاره التعليم العالي وبالخصوص للمساهمه في بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية. هذه المدرسة العليا اللي غادي تعزز العرض التعليمي العالي ببنيات تحتية في مستوى عالي جدا، في مستوى كذلك عالي من الجودة، دبلومات اللي هو مهندس دولة في مجموعة من التخصصات. بدينا بقسمين هذه السنة 2026، 60 مقعد هذه السنة مؤهلة، والشعب ثلاثة، اخترنا الرقمنة والنقل واللوجستيك والذكاء الاصطناعي، حتى في إطار التحسيس للأسر وأولياء أمور التلاميذ والجمعيات الفاعلة ومركز الابتكار اللي كاين كيتأهلوا فيه وكيتكونوا فيه الطلبة المتميزين. فسرنا الأبعاد المؤقتة هي الأولى ديال هذو الشعب الثلاث في إطار تفعيل لجنة ديال التتبع اللي هي لجنة القيادة، وهذا اختصاص ذاتي ديال الجهة مع الجامعة، يجي السيد الرئيس ويجوا السادة الأكاديميين ونشوفوا إذا كان عندنا طلب كبير على بعض الشعب اللي فيها يلحح نقدروا نفتحوا شعب جديدة إن شاء الله داخل المدرسة.
0: هذا وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب الدينامية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
2: والمجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بدوره عقد دورته العادية لشهر يوليوز، حيث تضمن جدول أعمال الدورة 9 نقاط تم عرضها للمناقشة والتصويت بين أعضاء المجلس تهم مجالات التعليم والثقافة والرياضة والترويج الترابي. كما انكب أعضاء المجلس خلال أشغال دورته العادية على مقترح طلب قرض من أجل تمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب إلى جانب نقاط أخرى. السيد ينجى الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب:
3: الدورة العادية مرت بظروف جيدة، تمت مناقشة عدة نقاط منها اتفاقيات كلها تخدم التنمية في الجهة، ونبدأ أولا باتفاقية الصيد البحري الهامة اللي معروف بأنها ستروم تأهيل قرى الصيادين اللي مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خصص لها ميزانية كبيرة جدا اللي ترفع من مستوى العيش داخل هذه القرى. والآن يعني كذلك تم مناقشة عدة يعني اتفاقيات أخرى، كلها شيء رياضة، شيء اتفاقيات يعني تدعم السياحة، اتفاقيات كذلك دعم من مختلف الأنشطة في الجهة. هذا هو، وعموما يعني الأجواء كانت جيدة والدورة مرت بظروف ممتازة.
2: وبقليميم صدق أعضاء مجلس جهة قليميم وادنون خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الاثنين بقليميم على مجموعة من اتفاقيات شراكة همت عدة مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية وكذا مجال البحث العلمي والتكوين الإداري. وتم خلال الدورة الموزعة على جلستين المصادقة خلال الجلسة الأولى على مجموعة من اتفاقيات شراكة تروم تعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وتوجيه الجهود نحو القطاعات ذات الأولوية بما يضمن تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة وتواكب الرهانات

0: التنموية المستقبلية. أما الجلسة الثانية من أشغال الدورة فقد خصصت للأجوبة على الأسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة المجلس في وقت سابق. فاطمة بتبعة.
1: الدورة التي توزعت على جلستين عرفت أولى جلستها المصادقة على حزمة من اتفاقية شراكة من بينها ملحق رقم 2 لاتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل بناء وتجهيز 4 مجازر بمدن قليمين وطنطان وسيدي إفني وأسا عبر تعديل المادة 4 و5 المتعلقة بحساب تسيير المشروع من اتفاقية شراكة الأصلية الذي تفوق كلفته الإجمالية 265 مليون درهم منها 155.4 مليون درهم وساهم من مجلس الجهة. بركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة قليمي مودنون.
2: تطرقنا لواحد العدد من النقط على رأسها كانت اتفاقية شراكة أو ملحق اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مجازر بالأقاليم 4 اللي كان فيها ارتفاع للكلفة المالية نظرا للمعايير اللي اتخذت بعين الاعتبار وهي معايير للجيل الجديد للمجازر واللي وصلنا فيها 265 مليون درهم بتمويل مشترك من طرف الجهة ووزارة الفلاحة. الإنجاز عند وكالة الجهوية لإنجاز المشاريع.
1: كما صدق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم الهندسية وذلك لتسهيل ولوج طلبة الجهة إلى مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة لتمكين شباب الجهة من ولوج تعليم عالي متخصص وتكوين مهندسين وأطر عليا في مجالات الطاقة المتجددة وتدبير الموارد المائية وتحلية المياه وكذا الهندسة الفلاحية وتثمين المنتجات المجالية. بركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة قليمي مودنون.
2: اتفاقيتين أخريتين عندهم علاقة مع التعليم العالي. اتفاقية إطار مع المدرسة الوطنية العالية العليا للأطر وهي اتفاقية إطار جد مهمة. واتفاقية أخرى مع مؤسسة البحث والابتكار في العلوم والهندسة من أجل تشجيع الطلبة المنحدرين من الأقاليم 4 من أجل الولوج لهذه الدراسات أو لهذه الجامعة التي نعتبرها أيضا جامعة واعدة وعندها توجه علمي واعد يتماشى أيضا مع الرؤية الاستراتيجية للجهة التي تصب في الطاقة المتجددة إلى غير ذلك من الصناعات الجديدة إن شاء الله.
1: الجلسة الثانية من أشغال الدورة خصصت للإجابة عن الأسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة المجلس وسط المصادقة على جميع نقاط الدورة الرامية إلى مواصلة الأوراش التنموية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لتطلعات المواطنات والمواطنين بأقاليم الجهة.
0: وقبل مواصلة النشر إشارة الزميل محمد التازي من وراء هندستها الصوتية تطلعنا بموعد حلول رفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي تقبل الله من الجميع.
3: أيها المؤمنون أيتها المؤمنات المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: تقبل الله صلاة عباده المؤمنين بمزيد من الأجر والثواب.
2: كان هذا موعد رفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت العيون والنواحي، تقبل الله من الجميع. شكل موضوع القيم الوطنية في السيرة النبوية بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي محور محاضرة علمية جهوية نظمها بالعيون المجلس العلمي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية. اللقاء يندرج ضمن البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الوطنية المستمدة من السيرة النبوية الشريفة، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة. ورقة في الموضوع لأبو بكر الشيخ ماء العيني.
3: تأتي هذه المحاضرة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تأطير الحقل الديني وتقوية حضور الخطاب الديني الوسطي المعتدل، إلى جانب تعزيز ارتباط الناشئة والشباب بالقيم النبيلة التي تجسدها السيرة النبوية الشريفة، بما يسهم في نشر ثقافة الانتماء والمسؤولية وترسيخ مبادئ التعايش وخدمة الصالح العام. رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء محمد الوناس.
4: السيرة النبوية مليئة بالدروس والعبر والفوائد والعظات، ومن الأشياء التي تستفاد من السيرة النبوية التربية على المواطنة وحب الوطن. ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين وقدوة المسلمين كان محباً لوطنه مكة، ولما آذاه مشركو مكة وأخرجوه من مكة مطرودا التفت إليها غضبان أسفا وقال: والله إنك لأحب الأرض إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا يدل على حبه صلى الله عليه وسلم لوطنه، وهذا ما تذكر به هذه المحاضرة للتذكير بحب الوطن، وأن حب الوطن ينبغي أن يتجلى في عمل الإنسان لا في أقواله، بأن يقوم الإنسان بعمله وأن يبذل كل ما في وسعه من أجل تقدم بلده وازدهاره واستقراره.
3: الندوة العلمية تم خلالها التركيز على إبراز مكانة القيم الوطنية في السيرة النبوية الشريفة من خلال نماذج علمية جسدت معاني الوفاء والانتماء والتسامح واحترام المسؤولية، كما تناولت أهمية استحضار هذه القيم في الواقع المعاصر، خاصة في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة، بما يعزز الوعي الجماعي ويحافظ على تماسك المجتمع وتشبع أفراده بروح المواطنة الصادقة. عبد الله الرئيس، عضو الرابطة المحمدية للعلماء والمشرف على مدرسة إكضي للتعليم العتيق.
5: الحمد لله بهذه المناسبة التي حضرنا فيها لأجل القيم الوطنية ولأجل المشاركة في هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال في هذا الشهر يوليوز بالبيعة الشرعية لاعتلاء مولانا المنصور بالله محمد السادس على عرش أسلفه الميامين. من لذلك تتجدد البيعة الشرعية في كل سنة، فجاءت هذه المناسبة وهذه المحاضرة موازاة مع هذه المناسبة الوطنية والذكرى المجيدة، وقد تشرفنا بالحضور فيها فاعتبطنا والحمد لله لأجل أن نحضر في هذا البلد الطيب المبارك لأجل الإعلان وبالوحدة الترابية لهذه الأقاليم الصحراوية المغربية، الذي الحمد لله كانت الحمد لله تقدمت في طريقها إلى تقدم أكثر، وغير ذلك ما يدل على أن الدولة المغربية والحمد لله أعطت العناية الكبيرة لهذه الأقاليم الجهوية، مما يعبر عن التمسك بالوحدة. ولذلك اخترنا موضوع المحاضرة أن يكون القيم الوطنية في هذا الإطار، والحمد لله على هذه النعمة.
3: هذا وتندرج هذه المبادرة العلمية ضمن الدينامية المتواصلة الهادفة إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال،

0: وتعزيز الأمن الروحي عبر فتح فضاءات للنقاش والتأطير الهادف، بما يكرس الثوابت الجامعة للمملكة ويخدم قضايا التنمية والاستقرار المجتمعي.
1: بسمارة احتضن مركز الاستقبال والندوات لقاء موسع لتقييم جهود تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. اللقاء شكل مناسبة لتقديم عروض مؤسساتية استعرضت مختلف آليات مواكبة وتأطير التعاونيات، حيث جرى تسليط الضوء على برامج الدعم والتكوين والمواكبة تقنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، علاوة عن تعزيز قدرات التعاونيات في الولوج إلى الأسواق. الصحفي المتدرب حمزة حيد.
2: حصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم النسيج التعاوني بالإقليم منذ انطلاقها سنة 2005، وأبرز مستجدات آليات التمويل والمواكبة المعتمدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة، لا سيما من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، شكل موضوع إحدى مداخلات اللقاء الموسع، باعتبار صندوق المبادرة يشكل إحدى آليات الأساسية لدعم المبادرات التعاونية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. اللقاء عرف تقديم الرؤية الاستراتيجية الجديدة المعتمدة برسم سنتي 2025 و2026 في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ترتكز على تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي يسخر بها الإقليم، وتوجيه الدعم نحو المشاريع إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل ويواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم تقديم مشروع إحداث وحدة صناعية لتثمين أحجار الجيود بجماعة يمقالة لفائدة تعاونية أم الشقاق بغلاف مالي يناهز 941,000 درهم، مشروع سيمكن من تثمين المادة الطبيعية عبر معالجتها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسيتها ويفتح آفاق تسويقها على المستويين الوطني والدولي. إلى جانب ذلك، تم استعراض مشروع المدار السقوي بعين النخلة بجماعة سيد أحمد العروسي الممتد على مساحة تناهز 100 هكتار، والذي يندرج ضمن توجهات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بهدف تطوير الزراعة الكلائية وتعزيز الأمن العلفي باستثمار إجمالي يناهز 37.5 مليون درهم. المشاركون في اللقاء أجمعوا على أن تطوير التعاونيات يظل خيارا استراتيجيا لترسيخ اقتصاد اجتماعي أكثر تنافسية واستدامة من خلال تثمين الموارد المحلية وتعزيز سلاسل الإنتاج، وكذا تشجيع المبادرات المدرة للدخل بما يتلائم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
1: إلى الرياضة، وهذه النافذة الخاصة عن الحضور المغربي في المجمع العالمي أمريكا كندا والمكسيك.

حلت بعثة المنتخب الوطني أحد أطراف مباريات ربع نهائي كأس العالم بمدينة بوسطن الأمريكية تأهبا لملاقاة فرنسا في واحدة من أبرز مباريات البطولة. العناصر الوطنية ووسط أجواء إيجابية تخيم على المناخ العام أجرت حصة تدريبية الأولى ببوسطن استعدادا لكتابة مجد كروي جديد عبر التأهل إلى عتبة النصف بحضور جل اللاعبين بعد أن طمأن الجهاز الطبي الجمهور المغربي بوضعية إسماعيل الصباري الذي غادر موقعة هيوستن أمام كندا مبكرا. هذا وسيكون وسود الأطلس أمام امتحان صعب عندما يقارعون الديك الفرنسية العابرين عبر عتبة الباراغواي بهدف يتيم لحساب دور الثمن في مباراة ينتظر منها الكثير على أرضية ملعب بوسطن مساء الخميس المقبل على الساعة 9 ليلا. وعن وضعية مهاجم المنتخب إسماعيل الصباري والمدافع شادي رياض، قال قائد العارضة الفنية محمد وهبي أن إسماعيل الصباري يعاني من ألم طفيف في الفخذ، أما شادي رياض فلم يرغب في المخاطرة به لأنه لم يكن بجاهزيته 100%، مؤكدا أن المزيد من التفاصيل حول وضعية اللاعبين سيتم الوقوف عندها خلال بضعة أيام.

0: Donc voilà, une petite douleur à la cuisse pour Saïbari, mais on n'en sait rien.
1: ألم طفيفة في فخذ سيباري لكننا لا نعرف شيئا عن ذلك بعد. أما شادي فلم نكن نرغب في المخاطرة به لأنه لم يكن بجاهزية 100%, لذلك سنرى كيف ستتطور الأمور. لقد قلت ذلك من قبل وأعتقد أنني أكرره منذ فترة, من المهم جدا أن نلعب باللاعبين الذين يكونون في كامل لياقتهم وجاهزيتهم بنسبة 100%, خاصة في مباريات قوية كهذه. لذا أعتقد أننا كنا على حق, لأن هذه المباريات تشهد تنافسية صعبة للغاية, لكننا سنعرف المزيد من التفاصيل خلال بضعة أيام, وفي الحقيقة لا أستطيع التحدث معكم عن ذلك أكثر اليوم.
0: Surtout dans des matchs comme ça, donc je pense qu'on a eu raison parce que c'est des matchs très engagés, mais on en saura plus dans quelques jours. Sincèrement, aujourd'hui, je peux pas vous parler de ça.
2: أسود الأطلس الديك الفرنسية, مشهد آخر يتكرر تحت سماء مونديال العالم بعد أن دون خلال نسخة قطر 2022 والتي عادت عبر الأفضلية لمنتخب بلاد العطر بهدفين نظيفين. اصطدام بين مدرستين تسعيان إلى إثبات فلسفتهما الكروية على الأرض الأمريكية, مع ميل صفحات التاريخ لأصدقاء مبابي في 4 مناسبات والتعادل في مباراتين وفق إحصائيات الاتحاد الدولي للعبة. مسار المنتخبين خلال المونديال وتاريخ المواجهات بينهما في تقرير صحفي المتدرب حمزة حيد.
3: قمة كروية إفريقية أوروبية, تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026. طرفها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زئير الأسود وصياح الديكة. أسود الأطلس باستمرار سيمفونية الإبهار الكروي تمكنوا من التأهل بعد إطاحة بمنتخب كندا بثلاثية بيضاء في ليلة تألق أناحي في دور الثمن, وقبله مباراة ماراثونية أمام الطواحين الهولندية حسمت عبر ضربات الترجيح خلال الدور 32, قادمين من المجموعة الثالثة كثاني ترتيبها برصيد قوامه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز صغير على اسكتلندا بهدف دون رد وعلى هايتي برباعية. أما الديكة الفرنسية فقد تجاوزوا عتبة الباراغواي خلال مرحلة الثمن بهدف يتيم بعد أن تخطوا قبل ذلك عتبة منتخب السويد بثلاثية بيضاء بعد تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة عقب فوزهم على السنغال 3-1, وبعدها العراق بثلاثية بيضاء قبيل التأكيد أمام النرويج 4-1. بالعودة إلى سجلة التاريخ, المواجهة بين المنتخبين فقد التقيا في 6 مواجهات رسمية وودية معتمدة من الفيفا, حيث تميل الكفة الإجمالية لصالح الديوك الفرنسية في وقت لم ينجح فيه أسود الأطلس من تحقيق أي فوز رسمي حتى الآن. مباريات منتخبات كتبت التعادل في مناسبتين والفوز لفرنسا في 4 محطات آخرها لحساب دور نصف نهائي كأس العالم عبر نسخة 2022 على التراب القطري. المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السيمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.

0: وفرحة التأهل إلى قادم أدوار نهائيات المونديالية متواصلة في وقت لم تقتصر فيه فقط على التراب الوطني، بل امتدت لتشمل عددا من الأوطان العربية. الفلسطينيون وتحديدا بالقدس، وبعيدا عن الأوضاع الداخلية، تفاعلوا مع إنجاز أسود الأطلس بفرحة عمت مختلف حواري المدينة المقدسية، تعبيرا عن دعمهم لممثل الكرة العربية في مجمع المنتخبات العالمية.
1: طبعا هكذا عودتنا القدس أن تكون دائما باحتفالات بفوز المغرب. هذه القدس تتزين بفرحة عارمة كما شاهدتم في أجواء المباراة من خلال هذا الفوز العريض. طبعا المنتخب المغربي هو منتخب عريق، عودنا دائما على الانتصارات، نتمنى أن نراه إن شاء رب العالمين في الأدوار القادمة.
2: نهدي هذا الفوز إلى إخواننا الشعب المغربي وإلى الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي.
3: نهدي هذا الفوز لجلالة الملك وللشعب المغربي وللحكومة المغربية. طبعا احنا هون في القدس والجالية المغربية في القدس دائما نعمل على انه نجمع المغاربة ونجمع المقدسيين في بيت المقدس، واحنا هون في هذا الوقت في هذا الموقع يعني امطار قليلة عن المسجد الاقصى المبارك، واحنا بنقول انه احنا دائما كمغاربة متواجدين وكمتولي وقف المغاربة في مدينة القدس نعمل على جمع المغاربة ونسعى دائما لرفع اسم المغرب عاليا.
4: سعيدين بالمنتخب المغربي الشقيق اللي اليوم قدر حقق الابتسامة على وجوه معظم الشعب العربي، خاصة عنا بالقدس. احنا عنا علاقة تاريخية مع اخواننا في المغرب، دائما بنقول ديما مغرب، دائما بنقول الفوز ان شاء الله للمغرب حليفهم، واحنا كنا سعيدين بوجود ايضا الجالية المغربية الموجودة في مدينة القدس.

والفضل بالفضل كما يقال. كل التوفيق للعناصر الوطنية في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات أمريكا كندا والمكسيك.

بجولتنا الرياضية أو الأحرى نافذتنا الرياضية الخاصة بمتابعة أسود الأطلس في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات في كرة القدم. نطوي نشرة الأخبار لهذه الليلة، وقبل الختم نذكر بأبرز ما جاء فيها. في بلاغ لها، المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. المجالس الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث تعقد دوراتها العادية لشهر يوليوز بجداول أعمال تتضمن قضايا التنمية والتعليم وتعزيز البنية التحتية الأساسية وسط المصادقة عليها. وفي سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات، لقاء موسع بسمارة لتقييم جهود تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية. وفي الرياضة، فتحنا نافذة على الحضور المغربي في مجمع العالم الكروي أمريكا كندا والمكسيك. ختام النشرة، أنقل لكم تحيات الزميل محمد التازي من وراء هندستها الصوتية مع أطيب المنى.

0: في خدمة المواطن.
1: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
0: في خدمة المواطن.
1: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم، وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن، برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية. يتجدد معكم اللقاء في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي في خدمة المواطن. في حلقة اليوم، ومع حلول فصل الصيف وارتفاع وتيرة التنقل والسفر بين المدن والوجهات السياحية، تتجدد الدعوات إلى التحلي باليقظة واحترام قواعد السير حفاظا على الأرواح والممتلكات. فموسم العطلة رغم ما يحمله من أجواء الراحة والاستجمام، يشهد سنويا ارتفاعا في حركة المرور، ما يجعل السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتقاسمها على حد سواء المؤسسات والفاعلون المدنيون والمواطنون. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم عبر أثير إذاعة العيون الجهوية ضيفي الكريم دده العناي، رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة الطرقية ومكون في مجال السلامة الطرقية. ضيفي الكريم، يا أهلا وسهلا بكم معنا.
1: شكرا أستاذتي على الدعوة.
0: أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريم. طبعا يكنض السادة المستمعين والمستمعات في سياق هذه الحلقة، فهي طبعا يعني فرصة للحديث عن دور المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الاستعمال الآمن للطريق والحد من حوادث السير خلال فصل الصيف. ضيفي الكريم دده، طبعا مع بداية العطلة الصيفية وارتفاع يعني عدد التنقلات ووجهات هذا التنقل، شنهي أبرز المخاطر اللي تميز هذه الفترة مقارنة بباقي أشهر السنة؟
1: مرة أخرى شكرا أستاذتي الكريمة على هذه الدعوة وتحت الفرصة للحديث حول هذا الموضوع إن شاء الله المتعلق بطبيعة الحال حوادث السير وكذلك القيادة في فصل الصيف. وكما نعلم جميعا بطبيعة الحال، كما نقول الأرقام لا تكذب في الإحصائيات ونسب يعني الإحصاءات الموجودة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بحرب الطرقات، خصوصا في هذا الفصل وخصوصا في الشهرين، وهو بطبع الحال شهر 7 و8 من فصل الصيف. هذا بطبع الحال يرجع إلى زيادة السفريات وكذلك التنقل ما بين المدن وكذلك الاستعمال الطريق بشكل يومي وبوتيرة أكثر. فهذا بطبع الحال من شأنه مع قلة الحيطة والحذر والاحتياطات من شأنه أن يزيد من نسب الحوادث في هذا الفصل.
0: هل بعض الوجهات يعني تكون ذات خطورة أكثر من وجهات أخرى مثلا؟ بالحديث مثلا عن مقاطع طرقية معينة. والله
1: أكيد أكيد أكيد دائما أكيد الخطورة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن طريق إلى طريق وكذلك من فترة زمنية إلى فترة زمنية. الخطورة هي نسبة يعني كالمؤشر في حالة صعود وفي حالة نزول حسب المناطق. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بالنسبة للمختصين نقط سوداء بطبع الحال، تكثف فيها المراقبة تفاديا لحوادث أخرى إلى آخره. هنالك بعض المناطق التي تعتبر بطبع الحال نقط تسمى بالنقط الخضراء وهي الأقل خطورة بطبع الحال، وبناء على هذه يعني الدراسات يكون هنالك يعني برنامج خاص بالمراقبة الطرقية وكذلك التوعية التي تستهدف هذه النقاط السوداء على الطرقات.
0: إذا داخل وخارج المدار الحضري، هل الاكتظاظ مثلا والله زاد الإقبال الكبير للناس على مناطق دون أخرى يزيد في المقابل من يعني ارتفاع نسبة حدوث يعني حوادث؟
1: أكيد أكيد، كلما زاد عدد مستعملي الطريق سواء داخل أو خارج المجال الحضري يزيد بطبع الحال نسب يعني وقوع حوادث سواء داخل أو خارج المجال الحضري. فبالتالي

0: بالتالي هنالك مدن سياحية، يعني المقيمين في هذه المدن أو نسبة المقيمين في هذه المدن أو عدد النسمة في هذه المدن داخل فصل الصيف يختلف عن باقي الفصول، فبالتالي هنالك سيارات أكثر، دراجات أكثر، مستعملي طريق أكثر، راجلين أكثر، ديتخوتينيت أكثر كذلك، هذا الوافد الجديد على الطرقات اليوم، فبالتالي هنالك يعني درجة الخطورة ترتفع كلما ازدادت نسبة يعني أو عدد يعني مستعملي الطريق سواء كان داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري.
1: ربما هي فرصة كذلك يعني باش نتكلموا على السلامة الطرقية ونربطها كذلك حتى بالموضوع الأساسي الحلقة اللي هو فصل الصيف، فصل الاستجمام والراحة، وكيفاش أنه الإنسان ما يخلي الاكتظاظ يأثر على نفسيته. هذه نقطة قد نتناولها يعني في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. لكن قبل ذلك نتكلم عن النقطة الأهم وهي المجتمع المدني والجمعيات المحلية والمدنية، كيف باعتقادكم ضيف الكريم يمكن لها المساهمة في نشر ثقافة السلامة الطرقية والتحسيس بأهمية احترام قانون السير
0: في هذا الفصل؟
1: حق بعد.
0: أكيد سؤال مهم، وبرجوعنا كما قلت الأرقام لا تكذب، برجوعنا إلى الأرقام نجد بأن فبراير من كل سنة هو أقل شهر لحوادث السير دائما بطبع الحال مقارنة بباقي الأشهر، وهذا إن دل على شيء لأن فبراير يصادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية وهو يوم 18 فبراير، هذا دائما ستكثف فيه حملات التحسيسية من الجهات الرسمية والجهات الشبه رسمية وكذلك المجتمع المدني، حملات توعوية وتحسيسية داخل على الطرقات وداخل المدارس وداخل الشركات والأنشطة حتى على مستوى الإعلام، فبالتالي هذا يجدي نفعا أو يؤتي أكله بطبع الحال، يعني يكون هنالك تقليص

0: الاستجمام ممكن يكون، لأن شوف المجتمع المدني عندما نتحدث عن عن عن المجتمع المدني أو عن الجمعيات، فنحن نتحدث عن كيان له العديد من الأفراد والأعضاء، بطبع الحال له برنامج سنوي. والغريب في الأمر، نحن هنا يعني احنا نتكلم بمنتهى الصراحة، الغريب في الأمر أن عند نهاية كل سنة مثلا ممكن أنه هذه الجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني تجيب لك برامج السنوية أو البرنامج السنوي الخاص بالحملات التحسيسية والتوعوية، وتلقى بأن فصل الصيف كانت فيه حملات تحسيسية وتوعوية، الله أعلم ربما على الورق، لكن احنا الأهم عندنا من هذا كامل هو الهدف، تقليص عدد الحوادث، لأن كل ما تقلص عدد الحوادث كل ما تقلصت بطبع الحال يعني الضحايا وكذلك القتلى وإلى آخره على الطرقات.
1: واضح. طبعا خالق نوع من المواضيع اللي يقد يتناولها الإعلام، ويعني يقد يعود المستمع يصنت للنظر ويحس عنها ما تعنيه، لكن موضوع السلامة الطرقية يعني كل فرد يعني
0: أكيد.
1: من نحن
0: أكيد.
1: أنا وأنت والآخر والآخر
0: أكيد.
1: وبالتالي نحس أنه فيه جانب وفيه فيه فيه لحظات وفيه مواقف استفقدنا بأمور وقعت نحن. فمنين نتكلموا عن فصل الصيف ونتكلموا عن الاكتظاظ داخل وخارج المدار الحضري، ما نتكلموا بالضرورة عن مدن الشمال، ما نتكلموا عن أكادير، نتكلموا كذلك حتى عن العيون، نتكلموا عن فم الواد، طريق فم الواد، نتكلموا عن فم الواد نفسه يعني والطريق الرابطة بينه وبين العيون. وبالتالي هون خالقة مجموعة من الأخطاء اللي يرتكبوها الناس سواء في العيون والله خارج العيون فصل الصيف. فهل عندك فكرة ضيفي الكريم حول يعني هذه الأخطاء، وكيف في المقابل ممكن أنه نحن يعني نجنبها ونجاوزها؟
0: أكيد. بالنسبة حتى كيف قلت لك وأعيد وأكرر بأن لغة الأرقام لا تكذب، في إحصائيات الخاصة بأجهزة الدرك الملكي وهي المسؤولة عن تحرير المحاضر الخاصة بحوادث السير سواء كانت مادية أو بشرية، مثلا بجامعة فم الواد أو على الطريق الوطنية رقم واحد بطبع الحرابطة بين فم الواد وجامعة فم الواد ومدينة العيون، سنجد بأن هذه النسبة وعدد من الحوادث يكون مضاعفا في فصل الصيف نظرا لإقبال يعني ساكنة المنطقة وكذلك الوافدين إلى يعني الذهاب إلى هذا الشاطئ وهو أقرب شاطئ من المدينة. الأخطاء عدة ومتعددة، مثلا على الطريق الرابطة ما بين جماعة فم الواد ومدينة العيون، ممكن بين الأسباب عندنا مثلا الزيادة في السرعة، والزيادة في السرعة بطبع الحال على هذا الطريق مع خطر وجود زحف رمال بطبع الحال على حاشية هذا الطريق ممكن أن يتسبب لنا في حوادث اللي بعض المرات تعود مميتة كشفنا بطبع الحال. كذلك السير بسرعة في ساعات متأخرة من الليل بطبع الحال وانعدام الرؤية كذلك، يعني هذا ممكن كذلك أنه يتسبب لنا في حوادث السير. عدم احترام الإشارات المرورية داخل جماعة فم الواد بالضبط، عدم احترام إشارات القف مثلا، عدم احترام الخط المتصل، السياق الاستعراضية أو البهلوانية إن صح التعبير، كلها تصرفات بطبع الحال تؤدي لنتيجة واحدة وهي حادثة سير، إما ستكون خسائرها مادية أو ممكن خسائر مادية مع الأسف مع خسائر بشرية. فدائما نعود لمسؤولية السائق، والعامل البشري هو المسؤول الأول والأخير عن وقوع أي حادثة سواء كانت داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري، فالعامل البشري له اليد يعني أو النسبة الكبيرة في وقوع هذه الحادثة.
1: بالنسبة لحد مثلا يستعمل الطريق بين العيون وفم الواد، تعود مثلا هي مسافة اللي هي نوعا ما ما هي طويلة حتى، يعني مسافة بسيطة، لكن الصيف يعرف كذلك مثلا سفر لوجهات سياحية أخرى داخل المملكة. فباعتقادكم ضيفي الكريم لدى العنين ذكر بسيطكم مكون في مجال السلامة الطرقية، إلى أي حد ممكن تساهم عوامل مثل إرهاق السائق، السرعة المفرطة، استعمال الهاتف المحمول، قلة النوم وغيرها من الأسباب يعني في ارتفاع حوادث السير خلال فصل الصيف؟
0: أكيد كلها أسباب بطبع الحال مؤثرة وأسباب كبيرة من الأسباب اللي ممكن أنها تعود سبب حقيقي وواقع في وقوع حوادث السير خصوصا للمسافات الطويلة. نتحدث عن الإرهاق، نتحدث عن العياء والتعب وقلة النوم لساعات كافية بطبيعة الحال، نتحدث عن عدم ترتيب خط السير للانطلاق وكذلك الوصول، نتحدث عن الزيادة في السرعة، نتحدث عن النوم، نتحدث عن عدم احترام الإشارات المرورية، نتحدث كذلك عن الأمور التقنية المتعلقة بالمركبة من عجلات وفرامل وإلى آخره. يعني العديد من

0: عوامل المتداخلة بطبيعة الحال اللي ممكن تكون سبب في وقوع حوادث السير خارج المجال الحضاري. لذلك نعود ونكرر العامل البشري، أي سلوك السائق. فالسائق مثلا قد يكون مثلا يقطع هذه المسافة حوالي 600 كيلومتر مثلا، أقرب منطقة مثلا أكادير أو 1000 كيلومتر مثلا، يقطع هذه المسافة بسيارته أو رفقة عائلته مرة في السنة. فبالتالي هذه المرة في السنة يجب أن يكون حذرا، يجب أن يكون له برنامج خاص بالانطلاق والوصول ونقاط الاستراحة، توقيت الانطلاق، برنامج الانطلاق، أين سأتوقف بعد كل ساعتين، يجب التوقف من أجل الراحة بطبيعة الحال، ولو شرب الماء والمشي مثلا لمئة متر والعودة للسيارة، هذا يجنبه التعب وكذلك الإرهاق والعياء، مع احترام بطبيعة الحال الإشارات الخاصة بالسرعة، خصوصا أن السرعة هي العامل الكبير المتسبب في حوادث السير خارج المجال الحضري. وكلما زادت السرعة ازدادت خطورة الحادثة، لأن مثلا ممكن يعني عجلات السيارة يعني أن تنفجر بسبب الحرارة أو بسبب التآكل هذه العجلات. لكن انفجار هذه العجلة وأنت تسير بسرعة قانونية يختلف عن انفجار العجلة وأنت تسير بسرعة 140 أو 160. فبالتالي هنالك خطر وقوع حادثة خطيرة، نسبة وقوع هذه الحادثة فهو نسبة مرتفعة. فبالتالي يجب المراعاة بطبيعة الحال للخصائص التقنية للمركبة قبل الانطلاق.
1: إلى جانب يعني العوامل التقنية اللي عندها علاقة بالجانب يعني السيارة، وإلى جانب العوامل الذاتية اللي ذكرناها سابقا، تصرفات وسلوكيات خاطئة للسائق، عندنا عوامل تعود خارج مثلا ما هم تحكم فيها الإنسان، كيف مثلا يعود رقاج معول على السفر، ذاك النهار تعود درجة الحرارة ولا زاد مثلا شي سموها هذه
0: تقلبات مناخية،
1: موجة حر مثلا مفاجئة، كيف مثلا زحف الرمال، كيف مثلا يعود الإنسان معاه في السيارة عائلة فيها كبار السن ولا فيها أطفال، هذه أمور ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ويتم التعامل معها بشكل حذر.
0: أكيد.
1: وتعود فيها ملي نصائح عملية، كيف تلقاه يعود عنده الماء، يكون عنده خط سير منظم، يمرق في وقت مثلا بكري قبل تنتان الشمس، وكذا يعني مجموعة من الأمور.
0: تماما وشد السائقين حرصا، هو السائق بطبع الحال الذي يراقب حالة الطقس والمناخ في يوم السفر قبل بيوم أو بيومين، أن يتعرف على درجة الحرارة في هذه المنطقة، أن يأخذ بطبع الحال بعين الاعتبار الأطفال إلى عدو معاه، الرفقة إلى عدو معاه، من اللي هنوكل وكيلي واش اللي نديه معايا، ولا اللي هنوك في المحطة الفلانية اللي نوكل فيها، اش من توخصني نطالق، من اللي نفطر، من اللي نتغدى. فبالتالي هذا هو رسم خط السير. فبالتالي عندما نرسم خط السير، أولا يقلل من التعب وكذلك الإرهاق، يقلل الأهم أنه يقلل من نسبة وقوع حوادث السير. فبالتالي هذا هو رسم خط السير، أن نحدد ساعة الانطلاقة، وحدد كذلك منطقة التوقف أو منطقة التوقف ومنطقة الاستراحة بطبيعة الحال. فبالتالي هذا رسم أو رسم خط السير هذا يكون سببا بطبيعة الحال في تجنب هذه الحوادث على الطرقات.
1: دتهل عناي رئيس الاتحاد الوطني الصحراوي لمدارس السياقة والسلامة المرورية، تكلمنا عن تقريبا يعني بشكل غير مباشر عن الرحلات الشخصية يعني، ولكن في المقابل خلق يعني مهنيين اللي يستعملوا الطرق خلال فصل الصيف، كيف مثلا النقل العمومي، وكيف حتى دي غون تاكسي اللي يربطون بين المناطق. فهل عندك نصائح يعني مخصصة اللي موجهة زاد للمهنيين؟
0: أكيد، لأن حتى المهنيين بطبيعة الحال نسب وقوع حوادث السير في صفوف المهنيين يعني للأمانة هي قليلة مقارنة بمستعمل الطريق العادي، لكن حوادث السير المتعلقة بمهني النقل الطرقي تكون في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول. لماذا؟ نفس الشيء، الإرهاق، التعب، زيادة عدد الرحلات اليومية بطبيعة الحال. فبالتالي هذا يشكل خطرا اللي ما خصنا نتهاونوا معه، لأن التعب والعياء وقلة النوم يمكنها أن يتسبب في حادثة لغفوة سائق لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثواني. بأبسط سرعة وسرعة قانونية اللي هي 100 كيلومتر في الساعة عند الغفوة لثانيتين أو 3 ثواني تقطع السيارة 30 مترا وأنت مغمض العينين. فبالتالي في هذه الحالة أكيد النتيجة واضحة وهي حادثة سير لا قدر الله. إذن كيف نقولوا يعني ياسر من الأمور اللي ممكن نتساهلوا فيها هي غير النوم خط أحمر النوم، وهذا هذا هذا نداء لمستعملي الطريق. أي شيء ممكن أننا نتساهلوا فيه، ولو أننا صراحة ما خاصنا نتساهلوا في الأمور المتعلقة بسلامتنا، غير النوم بالخصوص. النوم الغفوة تأتي، يسمى بالميكروسليب، يعني الغفوة تأتي لمدة 2 إلى 3 ثواني، تغمض العينين، تفقد التركيز، السيارة ستذهب بك إلى حاشية الطريق، مما سيتسبب في حادثة سير.
1: عندي كذلك فئة معينة نبغي توجه لها رسالة، اللي هي شباب وشابات والأشخاص اللي كيف أنهم حكموا
0: رخصة السياقة،
1: البيرمي حق بعد رخصة السياقة.
0: بالنسبة للشباب بطبع الحال هم اللي غالبا راح يكونوا بطبع الحال في المدة الاختبارية اللي هي 2 بعد الحصول على رخصة السياقة، أي أنهم ملزمين بسرعة 90 كيلومتر في الساعة خارج المجال الحضري. للأمانة بأن بطبع الحال أقل فئة عرضة للحوادث هي هذه الفئة المتعلمة صراحة، ربما بعد يكونوا أكثر حيطة وأكثر حذر بطبيعة الحال، فبالتالي بلغة الأرقام هم الأقل يعني الأقل عرضة للحوادث. لكن بطبيعة الحال نفس الشيء، نفس التوجيهات، هو أننا بطبيعة الحال يجب أن ننظم خط السير قبل الانطلاق. بطبيعة الحال يجب أن نحتفظ أو نحترم لوحات الإشارات المرورية الخاصة بتحديد السرعة، خصوصا أن هذه الفئة سرعتها محددة في 90 كيلومتر في الساعة. فبالتالي رغم وجود إشارة 100 كيلومتر في الساعة، فسيرك أنت بالمئة كيلومتر في الساعة يعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة، وستؤديها بطبيعة الحال بما فيها خصم لنقط، خصوصا في الدرجة الثانية والدرجة الأولى، اللي يأثر على رخصة سياقتك اللي فيها حوالي أو فيها بالضبط 20 نقطة، لأنك داخل المدة الاختبارية.
1: إذن هل عندك رسالة ربما توجهها للشباب، للأسر، للأطفال، لجعل يعني موسم الصيف موسما للراحة والاستجمام ولكن بصيغة آمنة؟
0: أكيد أكيد، لأن هذا السفر وهذا التنقل في فصل الصيف دائما بهدف واحد، وهو الاستجمام والراحة وكذلك الترفيه وقضاء أوقات أسرية مع الأقارب إلى آخره. لا داعي للعجلة، لأن ممكن أن تتسبب في ندم للسائق أو كذلك للعائل، ممكن أن تتسبب في يعني كيف نقوله يعني في يوم أسود بالنسبة لهذه العائلات اللي كانت ذاهبة لرحلة الاستجمام ورحلة سفر، ممكن يتغير كل شيء بطبع الحال من الأبيض إلى الأسود. فبالتالي هذا دور الأباء بطبع الحال يكونوا حريصين أثناء السير بطبع الحال، وأن ينظموا بطبع الحال خط السير الخاص بهذا التنقل، أن تراقب هذه المركبة، ولما لا زيارة مراكز الفحص التقني من أجل فحص هذه المركبات قبل الانطلاق للسفر. لأن السلامة دائما نقول السلامة أولا قبل الاستجمام وقبل الراحة وقبل كل شيء، فسلامة السائق وسلامة الركاب فهي بطبع الحال تحت مسؤولية من؟ تحت مسؤولية صاحب المركبة أو السائق.
1: واضح. إذن ضيفي الكريم دادان عناي رئيس الاتحادية الوطنية الصحراوية لمدارس السياقة والسلامة المرورية ومكون في مجال السلامة الطرقية، نشكرك ضيفي الكريم يعني في ختام هذه الحلقة على حضوركم معنا أولا وعلى مداخلاتكم القيمة خلال هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا للأخت فاطمة تو على الدعوة وكذلك على إثارة هذا الموضوع. بطبع الحال أنا أتمنى السلامة لجميع مستعملي الطريق في هذا الفصل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. إذن جزيل الشكر كذلك موصول لكم مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية على حسن التتبع والإنصات. نودعكم على أمل لقاء بكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: في خدمة المواطن،
3: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
2: في خدمة المواطن
3: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس لتضامن في عملية مرحبا 2025. سعداء باستقبالكم.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي تايم شيفتينغ لا SNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: سرعتها من حرمين

0: ver. قلت بعين الروز استاذ سليم
1: نظر بالعيون. الساقية الحمراء إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: تتابعونا في عناوين النشرة. في بلاغ لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. المجالس الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث تعقد دوراتها العادية لشهر يوليوز بجداول أعمال تتضمن قضايا التنمية والتعليم وتعزيز البنية التحتية الأساسية وسط المصادقة عليه. في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات لقاء موسع بسمارة لتقييم جهود تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافع للتنمية المحلية. وفي الرياضة نفتح نافذة على الحضور المغربي في مجمع العالم الكروي أمريكا كندا والمكسيك. أهلا بكم، والبداية بالحضور المغربي من على التراب الأمريكي خلال نهائيات كأس العالم التي تقام بين بلدان أمريكا كندا والمكسيك، حيث حلت بعثة المنتخب الوطني أحد أطراف مباريات ربع نهائي كأس العالم بمدينة بوسطن الأمريكية تأهبا لملاقاة فرنسا في واحدة من أبرز مباريات البطولة. العناصر الوطنية ووسط أجواء إيجابية تخيم على المناخ العام أجرت حصة تدريبية الأولى ببوسطن استعداد لكتابة مجد كروي جديد عبر التأهل إلى عتبة النصف بحضور جل اللاعبين بعد أن طمأن الجهاز الطبي الجمهور المغربي بوضعية الصباري الذي غادر موقعة هيوستن أمام كندا مبكرا. هذا وسيكون سود الأطلس أمام امتحان صعب عندما يقارعون الديك الفرنسية العابرين عبر عتبة الباراغواي بهدف يتيم لحساب دور الثمن في مباراة ينتظر منها الكثير على أرضية ملعب بوسطن مساء الخميس المقبل على الساعة 9 ليلا. ولنا عودة بالتفصيل للمشاركة المغربية في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات الوطنية خلال قادم النشرة. تمكن المكتب والمركز للأبحاث القضائية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرق

0: مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الاثنين من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي. وقد أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة عن توقيف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي الذي له امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر ربيعة ماء العينين.
1: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذكر أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التدخل والتوقيفات بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، وهي أكادير وتارودانت والدار البيضاء والحاجب والتطوان والفقيه بن صالح وآسفي، وذلك في عقاب عمليات التتبع والتحري التي باشرها الضباط الميدانيون الذين تكفلوا بتجميع وتحليل المعطيات الاستخباراتية الخاصة بهذه الخلية الإرهابية. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز أزياء عسكرية ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحا تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على حجز دعامات رقمية ومحتويات بصرية من بينها تسجيلان يتضمنان نص إعلان البيعة لتنظيم داعش وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المغرب. ومتابعة للعمليات الميدانية، جرى تنفيذ عملية تفتيش بمسودع بمدينة إنزيغان أسفر عن العثور على سيارة رباعية الدفع تم تعديل خزان وقودها داخل ورشة سرية لتمكينها من الاشتغال بغاز البوتان، وذلك بغرض استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي عبر عملية تفجير انتحاري أو دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة. وبنفس المستودع تم حجز مجموعة من قنينات غاز البوتان وطناجر ضغط بعضها مملوء بالمسامير والأخرى متصلة بأسلاك كهربائية، فضلا عن حجز آلة للتلحيم وقواطع كهربائية ومصابيح صغيرة وكمية من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، تم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم والكشف عن ارتباطاتهم بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الخلية الإرهابية على المستويين الوطني والدولي.
0: قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري اليوم الاثنين بمجلس النواب إن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز مواكبة العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع السلطات الإسبانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأوضح السيد سكوري في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مواكبة العاملات الموسميات بإسبانيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير البرنامج، من بينها تغيير آلية انتقاء العاملات واعتماد تأشيرات تمتد ل4 سنوات، مشيرا إلى أن نسبة العاملات اللواتي يعدن بانتظام تفوق 81%. كما أضاف أن عدد العاملات الزراعيات المغربيات بإسبانيا ارتفع من حوالي 3000 عاملة قبل نحو 10 سنوات إلى أزيد من 15000 عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة، منوها بتجند السلطات الإسبانية لا سيما الحكومة المركزية لتحسين ظروف اشتغالهن معرجا على حقوقهن.
2: ودزنا من 2000 ولا 3000 عاملة في هذه 10 سنين تقريبا إلى أزيد من 15000 في هذه السنين الأخيرة سنويا. إذن كاين تحسن مهم في عدد من الأمور، وكاين تجند للسلطات الإسبانية ولا سيما الحكومة المركزية. شنو هما الحقوق؟ هو أنه كل عامل أو عاملة غير تنزل التراب الإسباني أو قبل ما ينزل التراب الإسباني خصو يتوصل بالتغطية ديالو الصحية، كارت سانيتير كتسمى، ماشي حتى يوصل للمعمل ولا حتى يوصل لبلاصه فين سميتو. العدد ديال الايام باش يمشي للسوق ما يكونش مره في الاسبوع، الناس عندها الحريه ديالها باش تمشي تقضى الى اخره. الا شي وحده بغات عندها شي شكايه، لان

0: تحقيق اللغه الى اخره، خص وصلنا هذيك الشكايه وغيكون التجنيد ديال يعني المساعدين واحد المساعده في هذا المجال. الحقوق في عندنا راه مضمونه في الاتفاقيه، ولكن كنختم سيد الرئيس، ولكن المواكبه غتكون اكثر واكبر ما بيننا، ما بين السلطات الاسبانيه وما بين الوكاله الوطنيه للشغل الكفاءه.
1: نواصل عرضا الإخباري من إذاعة المملكة المغربية بعيون الساقية الحمراء مع صفحة الأنباء المحلية، حيث عقد مجلس جهات العيون الساقية الحمراء صباح اليوم الاثنين أشغال دورته العادية لشهر يوليوز بجدول أعمال تضمن 7 نقاط همت عددا من الملفات التنموية والإدارية ذات الأولوية وفق رؤية المجلس. وتضمن جدول الأعمال تقديم تقرير حول نشاط مكتب المجلس والجواب عن الأسئلة الكتابية، إلى جانب قراءة محضر الدورة العادية لشهر مارس 2026 والمصادقة عليه. كما ناقش أعضاء المجلس مشروع تعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2026، إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة بجدور، ومشروع اتفاقية أخرى تروم بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بمدينة العيون، جنبا لدراسة وضعية قطاع التعليم على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء في إطار تقييم واقع المنظومة التعليمية ومناقشة سبل الارتقاء بها وتعزيز جودة خدماتها. أبو بكر ماء العينين.
2: شكلت الدورة العادية لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء مناسبة للوقوف عند عدد من القضايا والبرامج التنموية التي تندرج ضمن أولويات العمل الجهوي خلال المرحلة المقبلة، حيث انكب أعضاء المجلس على مناقشة ملفات مرتبطة بالحكامة المالية وتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز المشاريع ذات البعد التاريخي والثقافي. كما تضمن جدول الأعمال دراسة مشروع تعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2026 في إطار مواكبة الالتزامات التنموية وتعبئة الموارد الكفيلة بتنزيل المشاريع المبرمجة، إلى جانب التداول بشأن اتفاقية شراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة بوجود.

0: ناقشت أيضا مشروع اتفاقية شراكة تتعلق ببناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بمدينة العيون، في خطوة تروم دعم العرض الجامعي والتكويني وتعزيز مكانة الجهة كقطب أكاديمي وعلمي بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن دراسة وضعية قطاع التعليم بالجهة من خلال تشخيص الإكراهات المطروحة واستعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة التعلمات والارتقاء بالبنية والخدمات التربوية. رئيس مجلس جهات العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ول الرشيد:
1: هذه الدورة ديال شهر يوليوز هي دورة عادية فيها مجموعة من النقط، الخصوص ما الشق يعني الميزانية وتعديل الميزانية بدورية جات من وزارة الداخلية، وجوج اتفاقيات، واحدة ديال المقاومة وجيش التحرير في بوجدور، وهذه الذاكرة التاريخية كالتزامات ديالنا لأنه فيها شريك جديد هو المجلس الإقليمي لمدينة بوجدور، والاتفاقية

0: إعزاز العرض التعليمي العالي ببنية تحتية في مستوى عالي جدا، في مستوى كذلك عالي من الجودة، دبلومات اللي هو مهندس دولة في مجموعة من التخصصات. بدينا بقسمين هذه السنة 2026، 60 مقعد هذه السنة مؤهلة، والشعب ثلاثة، اخترنا الرقمنة والنقل واللوجستيك والذكاء الاصطناعي، حتى في إطار التحسيس للأسر وأولياء أمور التلاميذ والجمعيات الفاعلة ومركز الابتكار اللي كاين كيتأهلوا فيه وكيتكونوا فيه الطلبة المتميزين. فسرنا الأبعاد المؤقتة هي الأولى ديال هذو الشعب الثلاث في إطار تفعيل لجنة ديال التتبع اللي هي لجنة القيادة، وهذا اختصاص ذاتي ديال الجهة مع الجامعة. يجي السيد الرئيس ويجي السادة الأكاديميين ونشوفوا إذا كان عندنا طلب كبير لبعض الشعب اللي فيها يلحح، نقدروا نفتحوا شعب جديدة إن شاء الله داخل المدرسة.
1: هذا وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويواكب الدينامية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
2: والمجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب بدوره عقد دورته العادية لشهر يوليوز، حيث تضمن جدول أعمال الدورة 9 نقاط تم عرضها للمناقشة والتصويت بين أعضاء المجلس تهم مجالات التعليم والثقافة والرياضة والترويج الترابي. كما انكب أعضاء المجلس خلال أشغال دورته العادية على مقترح طلب قرض من أجل تمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب إلى جانب نقاط أخرى. السيد ينجى الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب:
3: الدورة العادية مرت بظروف جيدة، تمت مناقشة عدة نقاط منها اتفاقيات كلها تخدم التنمية في الجهة. ونبدأ أولا باتفاقية الصيد البحري الهامة اللي معروف بأنها ستروم تأهيل قرى الصيادين لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، خصص لها ميزانية كبيرة جدا اللي ترفع من مستوى العيش داخل هذه القرى. والآن يعني كذلك تم مناقشة عدة يعني اتفاقيات أخرى كلها شيء في الرياضة، اتفاقيات يعني تدعم السياحة، اتفاقيات كذلك دعم مختلف الأنشطة في الجهة. هذا هو. وعموما يعني الأجواء كانت جيدة والدورة مرت بظروف جيدة.
2: وبقليميم صدق أعضاء مجلس جهة قليميم وادنون خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة اليوم الاثنين بقليميم على مجموعة من اتفاقيات شراكة همت عدة مجالات اجتماعية واقتصادية وبيئية وكذا مجال البحث العلمي والتكوين الإداري. وتم خلال الدورة الموزعة على جلستين المصادقة خلال الجلسة الأولى على مجموعة من اتفاقيات شراكة تروم تعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وتوجيه الجهود نحو القطاعات ذات الأولوية بما يضمن تحقيق تنمية منذمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة وتواكب الرهانات التنموية المستقبلية. أما الجلسة الثانية من أشغال الدورة فقد خصصت للأجوبة على الأسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة المجلس في وقت سابق. فاطمة بتبع:
4: الدورة التي توزعت على جلستين عرفت أولى جلستها المصادقة على حزمة من اتفاقية شراكة من بينها ملحق رقم 2 لاتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل بناء وتجهيز 4 مجازر بمدن قليميم وطنطان وسيدي إفني وأسا عبر تعديل المادة 4 و5 المتعلقة بحساب تسيير المشروع من اتفاقية شراكة الأصلية الذي تفوق كلفته الإجمالية 265 مليون درهم منها 155.4 مليون درهم وساهم من مجلس الجهة. بركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة قليميم ودنون:
5: تطرقنا لواحد العدد من النقاط على رأسها كانت اتفاقية الشراكة أو ملحق اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مجازر بالأقاليم الأربعة اللي كان فيها ارتفاع للكلفة المالية نظرا للمعايير اللي اتخذت بعين الاعتبار وهي معايير الجيل الجديد للمجازر واللي وصلنا فيها 265 مليون درهم بتمويل مشترك من طرف الجهة ووزارة الفلاحة. الإنجاز عند وكالة الجهوية لإنجاز المشاريع.
4: كما صدق أعضاء المجلس على اتفاق

0: هي تشارك مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم الهندسية، وذلك لتسهيل ولوج طلبة الجهة إلى مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة لتمكين شباب الجهة من ولوج تعليم عالي متخصص وتكوين مهندسين وأطر عليا في مجالات الطاقة المتجددة وتدبير الموارد المائية وتحلية المياه وكذا الهندسة الفلاحية وتثمين المنتجات المجالية. بركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة إقليمي مدنون.
1: اتفاقيتين أخريتين عندهم علاقة مع التعليم العالي، اتفاقية إطار مع المدرسة الوطنية العالية العليا للأطر، وهي اتفاقية إطار جد مهمة، واتفاقية أخرى مع مؤسسة البحث والابتكار في العلوم والهندسة من أجل تشجيع الطلبة المنحدرين من الأقاليم الأربعة من أجل الولوج لهذه الدراسات أو لهذه الجامعة التي نعتبرها أيضا جامعة واعدة وعندها توجه علمي واعد يتماشى أيضا مع الرؤية الاستراتيجية للجهة التي تصب في الطاقة المتجددة إلى غير ذلك من الصناعات الجديدة إن شاء الله.
0: الجلسة الثانية من أشغال الدورة خصصت للإجابة عن الأسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة المجلس وسط المصادقة على جميع نقاط الدورة الرامية إلى مواصلة الأوراش التنموية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لتطلعات المواطنات والمواطنين بأقاليم الجهة.
2: شكل موضوع القيم الوطنية في السيرة النبوية بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي محور محاضرة علمية جهوية نظمها بالعيون المجلس العلمي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية. اللقاء يندرج ضمن البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الوطنية المستمدة من السيرة النبوية الشريفة، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة. ورقة في الموضوع لأبو بكر الشيخ ماء العيني.
3: تأتي هذه المحاضرة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تأطير الحقل الديني وتقوية حضور الخطاب الديني الوسطي المعتدل، إلى جانب تعزيز ارتباط الناشئة والشباب بالقيم النبيلة التي تجسدها السيرة النبوية الشريفة، بما يسهم في نشر ثقافة الانتماء والمسؤولية وترسيخ مبادئ التعايش وخدمة الصالح العام. رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء محمد الوناس.
4: السيرة النبوية مليئة بالدروس والعبر والفوائد والعظات، ومن الأشياء التي تستفاد من السيرة النبوية التربية على المواطنة وحب الوطن، ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين وقدوة المسلمين كان محباً لوطنه مكة، ولما آذاه مشركو مكة وأخرجوه من مكة مطرودا التفت إليها غضبان أسفا وقال: والله إنك لأحب الأرض إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا يدل على حبه صلى الله عليه وسلم لوطنه، وهذا ما تذكر به هذه المحاضرة للتذكير بحب الوطن، وأن حب الوطن ينبغي أن يتجلى في عمل الإنسان لا في أقواله، بأن يقوم الإنسان بعمله وأن يبذل كل ما في وسعه من أجل تقدم بلده وازدهاره واستقراره.
3: الندوة العلمية تم خلالها التركيز على إبراز مكانة القيم الوطنية في السيرة النبوية الشريفة من خلال نماذج علمية جسدت معاني الوفاء والانتماء والتسامح واحترام المسؤولية، كما تناولت أهمية استحضار هذه القيم في الواقع المعاصر خاصة في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة، بما يعزز الوعي الجماعي ويحافظ على تماسك المجتمع وتشبع أفراده بروح المواطنة الصادقة. عبد الله الرئيس عضو الرابطة المحمدية للعلماء والمشرف على مدرسة إكضي للتعليم العتيق.
5: الحمد لله بهذه المناسبة التي حضرنا فيها لأجل القيم الوطنية ولأجل المشاركة في هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال في هذا الشهر يوليوز بالبيعة الشرعية لاعتلاء مولانا المنصور بالله محمد السادس على عرش أسلفه الميامين. من أجل ذلك تتجدد البيعة الشرعية في كل سنة، فجاءت هذه المناسبة وهذه المحاضرة موازاة معها.

0: هذه المناسبة الوطنية والذكرى المجيدة، وقد تشرفنا بالحضور فيها فاعتبطنا والحمد لله لأجل أن نحضر في هذا البلد الطيب المبارك لأجل الإعلان وبالوحدة الترابية لهذه الأقاليم الصحراوية المغربية الذي الحمد لله كانت الحمد لله تقدمت في طريقها إلى تقدم أكثر وغير ذلك، ما يدل على أن الدولة المغربية والحمد لله أعطت العناية الكبيرة لهذه الأقاليم الجهوية، مما يعبر عن التمسك بالوحدة. ولذلك اخترنا موضوع المحاضرة أن يكون القيم الوطنية في هذا الإطار، والحمد لله على هذه النعمة.
1: هذا وتندرج هذه المبادرة العلمية ضمن الدينامية المتواصلة الهادفة إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الروحي عبر فتح فضاءات للنقاش والتأطير الهادف، بما يكرس الثوابت الجامعة للمملكة ويخدم قضايا التنمية والاستقرار المجتمعي.
2: بسمارة احتضن مركز الاستقبال والندوات لقاء موسعا لتقييم جهود تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية في سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات. اللقاء شكل مناسبة لتقديم عروض مؤسساتية استعرضت مختلف آليات مواكبة وتأطير التعاونيات، حيث جرى تسليط الضوء على برامج الدعم والتكوين والمواكبة تقنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتوجات، علاوة عن تعزيز قدرات التعاونيات في الولوج إلى الأسواق. الصحفي المتدرب حمزة حيد.
3: حصيلة تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم النسيج التعاوني بالإقليم منذ انطلاقها سنة 2005، وأبرز مستجدات آليات التمويل والمواكبة المعتمدة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة، لا سيما من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، شكل موضوع إحدى مداخلات اللقاء الموسع، باعتبار صندوق المبادرة يشكل إحدى آليات الأساسية لدعم المبادرات التعاونية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. اللقاء عرف تقديم الرؤية الاستراتيجية الجديدة المعتمدة برسم سنتي 2025 و2026 في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ترتكز على تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي يسخر بها الإقليم، وتوجيه الدعم نحو المشاريع إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل ويواكب التحولات التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم تقديم مشروع إحداث وحدة صناعية لتثمين أحجار الجيود بجماعة أمقالة لفائدة تعاونية أم الشقاق بغلاف مالي يناهز 941,000 درهم، مشروع سيمكن من تثمين المادة الطبيعية عبر معالجتها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسيتها ويفتح آفاق تسويقها على المستويين الوطني والدولي. إلى جانب ذلك، تم استعراض مشروع المدار السقوي بعين النخلة بجماعة سيد أحمد العروسي الممتد على مساحة تناهز 100 هكتار، والذي يندرج ضمن توجهات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 بهدف تطوير الزراعات الكلائية وتعزيز الأمن العلفي باستثمار إجمالي يناهز 37.5 مليون درهم. المشاركون في اللقاء أجمعوا على أن تطوير التعاونيات يظل خيارا استراتيجيا لترسيخ اقتصاد اجتماعي أكثر تنافسية واستدامة من خلال تثمين الموارد المحلية وتعزيز سلاسل الإنتاج، وكذا تشجيع المبادرات المدرة للدخل بما يتلائم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
2: إلى الرياضة، وهذه النافذة الخاصة عن الحضور المغربي في المجمع العالمي أمريكا كندا والمكسيك.

حلت بعثة المنتخب الوطني أحد أطراف مباريات ربع نهائي كأس العالم بمدينة بوسطن الأمريكية تأهبا لملاقاة فرنسا في واحدة من أبرز مباريات البطولة. العناصر الوطنية ووسط أجواء إيجابية تخيم على المناخ العام أجرت حصة تدريبية الأولى ببوسطن استعدادا لكتابة مجد كروي جديد عبر التأهل إلى عتبة النصف بحضور جولي اللاعبين بعد أن طمأن الجهاز الطبي الجمهور المغربي بوضعية إسماعيل الصباري الذي غادر موقعة هيوستن أمام كندا مبكرا. هذا وسيكون سود الأطلس أمام امتحان صعب عندما يقارعون الديك الفرنسي العابرين عبر عتبة الباراغواي بهدف يتيم لحساب دور الثمن في مباراة ينتظر منها الكثير على أرضية ملعب بوسطن مساء الخميس المقبل على الساعة 9 ليلا. وعن وضعية مهاجم المنتخب إسماعيل الصباري والمدافع شادي رياض، قال قائد العارضة الفنية محمد وهبي أن إسماعيل الصباري يعاني من ألم طفيف في الفخذ، أما شادي رياض فلم يرغب في المخاطرة به لأنه لم يكن بجاهزيته 100%، مؤكدا أن المزيد من التفاصيل حول وضعية اللاعبين سيتم الوقوف عندها خلال بضعة أيام.

0: Donc voilà, une petite douleur à la cuisse pour Saïbari, mais on n'en sait rien.
1: ألم طفيفة في فخذ سيباري لكننا لا نعرف شيئا عن ذلك بعد. أما شادي فلم نكن نرغب في المخاطرة به لأنه لم يكن بجاهزية 100%، لذلك سنرى كيف ستتطور الأمور. لقد قلت ذلك من قبل وأعتقد أنني أكرره منذ فترة، من المهم جدا أن نلعب باللاعبين الذين يكونون في كامل لياقتهم وجاهزيتهم بنسبة 100%، خاصة في مباريات قوية كهذه. لذا أعتقد أننا كنا على حق، لأن هذه المباريات تشهد تنافسية صعبة للغاية، لكننا سنعرف المزيد من التفاصيل خلال بضعة أيام، وفي الحقيقة لا أستطيع التحدث معكم عن ذلك أكثر اليوم.
0: Surtout dans des matchs comme ça, donc je pense qu'on a eu raison parce que c'est des matchs très engagés. Mais on en saura plus dans quelques jours. Sincèrement, aujourd'hui, je peux pas vous parler ça.
2: أسود الأطلس الديك الفرنسية، مشهد آخر يتكرر تحت سماء مونديال العالم بعد أن دون خلال نسخة قطر 2022 والتي عادت عبر الأفضلية لمنتخب بلاد العطر بهدفين نظيفين. اصطدام بين مدرستين تسعيان إلى إثبات فلسفتهما الكروية على الأرض الأمريكية، مع ميل صفحات التاريخ لأصدقاء مبابي في 4 مناسبات والتعادل في 2 وفق إحصائيات الاتحاد الدولي للعبة. مسار المنتخبين خلال المونديال وتاريخ المواجهات بينهما في تقرير صحفي المتدرب حمزة حيد.
3: قمة كروية إفريقية أوروبية، تلك التي يحملها دور ربع نهائي كأس العالم في نسخة 2026، طرفها منتخبان قويان ستحدد أي الأصوات أكثر قوة بين زئير الأسود وصياح الديكة. أسود الأطلس باستمرار سيمفونية الإبهار الكروي تمكنوا من التأهل بعد إطاحتهم بمنتخب كندا بثلاثية بيضاء في ليلة تألق أناحي في دور الثمن، وقبله مباراة ماراثونية أمام الطواحين الهولندية حسمت عبر ضربات الترجيح خلال الدور 32، قادمين من المجموعة الثالثة كثاني ترتيبها برصيد قوامه 7 نقاط من تعادل مع البرازيل بهدف لمثله وفوز صغير على اسكتلندا بهدف دون رد وعلى هايتي برباعية. أما الديكة الفرنسية فقد تجاوزوا عتبة الباراغواي خلال مرحلة الثمن بهدف يتيم بعد أن تخطوا قبل ذلك عتبة منتخب السويد بثلاثية بيضاء بعد تصدر المجموعة 9 بالعلامة الكاملة عقب فوزهم على السنغال 3-1، وبعدها العراق بثلاثية بيضاء قبيل التأكيد أمام النرويج 4-1. بالعودة إلى سجلة التاريخ، المواجهة بين المنتخبين فقد التقيا في 6 مواجهات رسمية وودية معتمدة من الفيفا، حيث تميل الكفة الإجمالية لصالح الديوك الفرنسية في وقت لم ينجح فيه أسود الأطلس من تحقيق أي فوز رسمي حتى الآن. مباريات منتخبات كتبت التعادل في 2، والفوز لفرنسا في 4، آخرها لحساب دور النصف نهائي كأس العالم عبر نسخة 2022 على التراب القطري. المنتخبان يعودان من جديد إلى مسرح التباري بمسعى فرنسي في تثبيت التاريخ والمرور إلى محطة النصف، وطموح مغربي لتذويب أرقام التاريخ وفك العقدة الفرنسية لمواصلة السيمفونية الأطلسية خلال مجمع العالم الأكبر للمنتخبات الوطنية في كرة القدم.

0: وفرحة والتأهل إلى قادم أدوار نهائيات المونديالية متواصلة في وقت لم تقتصر فيه فقط على التراب الوطني، بل امتدت لتشمل عددا من الأوطان العربية. الفلسطينيون وتحديدا بالقدس، وبعيدا عن الأوضاع الداخلية، تفاعلوا مع إنجاز أسود الأطلس بفرحة عمت مختلف حواري المدينة المقدسية، تعبيرا عن دعمهم لممثل الكرة العربية في مجمع المنتخبات العالمية.
1: طبعا هكذا عودتنا القدس أن تكون دائما باحتفالات بفوز المغرب. هذه القدس تتزين بفرحة عارمة كما شاهدتم في أجواء المباراة من خلال هذا الفوز العريض. طبعا المنتخب المغربي هو منتخب عريق، عودنا دائما على الانتصارات، نتمنى أن نراه إن شاء رب العالمين في الأدوار القادمة.
2: نهدي هذا الفوز إلى إخواننا الشعب المغربي وإلى الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي.
3: نهدي هذا الفوز لجلالة الملك وللشعب المغربي وللحكومة المغربية. طبعا احنا هون في القدس والجالية المغربية في القدس دائما نعمل على انه نجمع المغاربة ونجمع المقدسيين في بيت المقدس، واحنا هون في هذا الموقع يعني امطار قليلة عن المسجد الاقصى المبارك، واحنا بنقول انه احنا دائما كمغاربة متواجدين وكمتولي وقف المغاربة في مدينة القدس نعمل على جمع المغاربة ونسعى دائما لرفع اسم المغرب عاليا.
4: سعيدين بالمنتخب المغربي الشقيق اللي اليوم قدر حقق الابتسامة على وجوه معظم الشعب العربي، خاصة عندنا بالقدس. احنا عندنا علاقة تاريخية مع اخواننا في المغرب، دائما بنقول ديما مغرب، دائما بنقول الفوز ان شاء الله للمغرب حليفهم، واحنا كنا سعيدين بوجود ايضا الجالية المغربية الموجودة في مدينة القدس.

والفضل بالفضل كما يقال. كل التوفيق للعناصر الوطنية في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات أمريكا كندا والمكسيك.

بجولتنا الرياضية أو الأحرى، نافذتنا الرياضية الخاصة بمتابعة سود الأطلس في مجمع العالم الأبرز للمنتخبات في كرة القدم. نطوي نشرة الأخبار لهذه الليلة، وقبل الختم نذكر بأبرز ما جاء فيها. في بلاغ له المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يحبط مخططات إرهابية بالغة الخطورة تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. المجالس الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث تعقد دوراتها العادية لشهر يوليوز بجداول أعمال تتضمن قضايا التنمية والتعليم وتعزيز البنيات التحتية الأساسية وسط المصادقة عليها. وفي سياق تخليد اليوم العالمي للتعاونيات، لقاء موسع بسمارة لتقييم جهود تعزيز دور التعاون.

الإمكانيات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية. وفي الرياضة، فتحنا نافذة على الحضور المغربي في مجمع العالم الكروي أمريكا كندا والمكسيك. ختام النشرة، أنقل لكم تحيات الزميل محمد التازي من وراء هندستها الصوتية مع أطيب المنى.

شبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون، تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.

0: ألف ليلة وليلة، تسجيل كامل لأروع تحفة فنية أدبية نفسية. تشخيص الفرقة الوطنية لإذاعة المملكة المغربية.
1: حمادي عمور حبيب المذكوري، العربي الدغمي أمينة رشيد، عبد الرزاق حكم، ليلى أبو زيد، أنور الجندي، حياة زروال، شكيب العاصمي، تحفة المذكوري، بمشاركة محمد علي المهدي زريوح. نسقها وأعدها المخرج محمد حسن الجندي.

0: زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار.
1: ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار.
2: وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ فوقع حسن بدر الدين مغشيا عليه، وسال الدم على وجهه، وسار عجيب هو والخادم إلى الخيام. أما حسن بدر الدين فإنه لما أفاق مسح دمه، وقطع قطعة من عمامته، وعصب بها رأسه، ولام نفسه وقال:
0: أنا ظلمت الصبي حيث غلقت دكاني وتبعته حتى ظن أني خائن.
2: ثم رجع إلى الدكان واشتغل ببيع طعامه، وصار مشتاقا إلى والدته التي في البصرة يبكي عليها، وأنشد هذين البيتين:
0: لا تسأل الدهر إنصافا لتظلمه، فلست فيه ترى يا صاحي إنصافا، خذ ما تيسر وازوي الهم ناحية، لا بد من كدر فيه وإنصافا.
2: ثم إن حسن بدر الدين استمر مشتغلا ببيع طعامه، وأما الوزير عمه فإنه أقام في دمشق 3 أيام، ثم رحل متوجها إلى حمص فدخلها، ثم رحل عنها وصار يفتش في طريقه أينما حل، وجد في سيره إلى أن وصل إلى ماردين والموصل وديار بكر، ولم يزل سائرا إلى مدينة البصرة فدخلها. فلما استقر به المنزل دخل إلى سلطانها واجتمع به، فاحترمه وأكرمه وسأله عن سبب مجيئه، فأخبره بقصته وأن أخاه الوزير علي نور الدين قد مات، فترحم عليه السلطان:
3: أيها الصاحب، إنه كان وزيري، غير أن أمه عندنا لأنها بنت وزير الكبير.
4: يا ملك، إني أريد أن أجتمع بها.
2: فأذن له في الحال، ثم إنه صار يمشي إلى أن وصل إلى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصري، وكانت في مدة غيبة ولدها قد لزمت البكاء والنحيب بالليل والنهار، فلما طالت عليها المدة عملت لولدها قبرا من الرخام في وسط القاعة، وصارت تبكي عليه ليلا ونهارا:
5: بالله يا قبر، هل زالت محاسنه؟ وهل تغير ذاك المنظر النضر؟ يا قبر، لا أنت بستان ولا فلك، فكيف يجمع فيك الغصن والقمر؟
2: فبينما هي كذلك إذا بالوزير شمس الدين قد دخل عليها وسلم عليها وأعلمها أنه أخو زوجها، ثم أخبرها بما جرى وكشف لها عن القصة، وأن ابنها حسن بدر الدين بات عند ابنته ليلة كاملة ثم فقد عند الصباح.
4: إن ابنتي حملت من ولدك،

0: حتى أساعد توديعي.
1: ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب ليحضره، فلما حضر قامت له جدته واعتنقته وبكت.
2: اسمعي، ما هذا وقت بكاء؟ بل هذا وقت تجهيزك للسفر معنا إلى ديار مصر. عسى الله أن يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخي.
0: سمعا وطاعة.
1: ثم قامت من وقتها وجمعت جميع أمتعتها وذخائرها وجواريها وتجهزت في الحال. ثم طلع الوزير شمس الدين إلى سلطان البصرة وودعه، فبعث معه هدايا وتحفا إلى سلطان مصر، وسافر من وقته هو وزوجة أخيه، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى مدينة دمشق، فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه:
2: اسمعوا اسمعوا، إننا نقيم هنا بدمشق جمعة إلى أن نشتري للسلطان هدايا وتحفة.
3: يا غلام، إنني اشتقت إلى الفرجة، فقم بنا ننزل إلى سوق دمشق ونعتبر أحوالها وننظر ما جرى لذلك الطباخ الذي كنا أكلنا طعامه وبطحت رأسه، مع أنه مسكين قد كان أحسن إلينا ونحن أسأنا إليه.
4: سمعا وطاعة.
1: ثم إن عجيبا خرج من الخيام هو والطواشي، وحركته القرابة إلى التوجه لوالده، ودخل مدينة دمشق، وما زالا سائرين إلى أن وصلا إلى دكان الطباخ، فوجداه واقفا في الدكان، وكان ذلك قبل العصر، وقد وافق الأمر أنه طبخ حب رمان. فلما قربا منه ونظره عجيب حن إليه قلبه، ونظر إلى أثر الضربة بالحجر في جبينه.
3: السلام عليك يا سيدي، اعلم أن خاطري عندك.
1: فلما نظر إليه حسن بدر الدين تعلقت أحشاؤه به، وخفق فؤاده إليه، وأطرق برأسه إلى الأرض، وأراد أن يدير لسانه في فمه فما قدر على ذلك، ثم رفع رأسه إلى ولده خاضعا متذللا وأنشد هذه الأبيات:
3: تمنيت من أهوى، فلما رأيته ذهلت، فلم أملك لسانا ولا طرفا، وأطرقت إجلالا له ومهابة، وحاولت إخفاء الذي بي فلم يخفى، وكنت معدا للعتاب صحائفا، فلما اجتمعنا ما وجدت ولا حرفا، أجبر قلبي وكلا من طعامي، فوالله ما نظرت إليك أيها الغلام إلا حن قلبي إليك، وما كنت تبعتك إلا وأنا بغير عقل. والله إنك محب لنا، ونحن أكلنا عندك لقمة فلازمتنا عقبها وأردت أن تهلكنا، ونحن لا نأكل لك أكلا إلا بشرط أن تحلف إنك لا تخرج وراءنا ولا تتبعنا، وإلا لا نعود إليك من وقتنا هذا، فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة حتى يأخذ جدي هدايا للملك.
5: لكم علي ذلك.
1: فدخل عجيب هو والخادم في الدكان، فتقدم لهما بزبدية ممتلئة حب رمان.
3: كن معنا لعل الله يفرج عنا.
1: ففرح حسن بدر الدين وأكل معهم حتى امتلأت بطونهما وشبعا شبعا على خلاف عادتهما، ثم انصرفا وأسرعا في مشيهما حتى وصلا إلى خيامهما، ودخل عجيب على جدته أم والده حسن بدر الدين فقبلته، وتذكرت حسن بدر الدين فتنهدت وبكت، ثم إنها أنشدت هذين البيتين:
0: لولا يقيني بأن الشمل يجتمع، ما كان لي في حياتي بعدكم طمع، أقسمت ما في فؤادي غير حبكم، والله ربي على الأسرار مطلع. يا ولدي، أين كنت؟
3: في مدينة دمشق.
0: أقعد مع سيدك.
4: والله ما لنا شيء.

0: يدخل في الأكل.
1: أي شيء هذا الطعام الوحش؟
2: يا ولدي، أتعيب طبيخي؟ وأنا طبخته ولا أحد يحسن الطبخ مثلي إلا والدك حسن بدر الدين.
1: والله يا جدتي، إن طبيخك هذا غير متقن. نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخا طبخ حب رماد، يا سلام، ولكن رائحته تفتح النفس وينفتح لها القلب، وأما طعامه فإنه يشهي النفس حتى نفس المطحون. والله، وأما طعامك هذا بالنسبة إليه فإنه لا يساوي كثيرا ولا قليلا.
3: فلما سمعت جدته كلامه اغتاظت غيظا شديدا ونظرت إلى الخادم.
2: ويلك، هل أنت أفسدت ولدي لأنك دخلت به إلى دكاكين الطباخين؟
4: ما دخلنا الدكان يا مولاتي، ولكن جزنا جوازا.
1: والله لقد دخلنا وأكلنا وهو أحسن من طعامك.
3: فقامت جدته وأخبرت أخ زوجها وأغرته على الخادم، فحضر الخادم قدام الوزير، فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ، فأمر الجواري أن يطرحنه فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع حتى استغرب.
5: اعلم أننا دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان، فغرف لنا منه. والله ما أكلت عمري مثله، ولا رأيت أقبح من هذا الذي خدمنا.
2: كيف؟ لابد أن تذهب إلى هذا الطباخ وتجئ لنا بزبدية حب رمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول أيهما أحسن وأطيب.
3: ففي الحال أعطته زبدية ونصف دينار، فمضى الخادم حتى وصل إلى الدكان وقال للطباخ:
4: يا طباخ، نحن تراهنا على طعامك في بيت سيدنا، لأن هناك حب رمان ما طبخه أهل البيت، فهات لنا بهذا النصف دينار، ودير بالك في الطهيه وادخله. ها،
6: والله إن هذا الطعام لا يحسنه أحد إلا أنا ووالدتي، وهي الآن في بلاد بعيدة.
3: ثم إنه غرف الزبدية وأخذها وختمها بالبسك وماء الورد، فأخذها الخادم وأسرع بها حتى وصل إليهم، فأخذتها والدة حسن بدر الدين البصري وذاقتها ونظرت حسن طعمها، فعرفت طباخها وصرخت، ثم وقعت مغشيا عليها، ثم رشوا عليها ماء الورد، وبعد ساعة أفاقت وقالت:
2: إن كان ولدي في الدنيا فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو، وهو ولدي حسن بدر الدين، لا شك فيه ولا محالة، لأن هذا طعامه وما أحد يطبخه غيره إلا أنا، لأني علمته طبيخه.
7: وشوقه إلى رؤية ابن أخي، أترى تجمع الأيام شملنا؟ إننا نطلب الاجتماع به من الله تعالى. ولكن اسمعوا، يمضي منكم 20 رجلا إلى دكان الطباخ ويهدمونه ويكتفونه بعمامته ويجرونه غصبا إلى مكاني، لكن انتبهوا، من غير إيذاء يحصل له.
4: أمر مولاي، أمر. نعم.
3: ثم إن الوزير ركب من وقته وساعته إلى دار السعادة، واجتمع بنائب دمشق، وأطلعه على الكتب التي معه من السلطان، فوضعها على رأسه بعد تقبيلها.
8: من هو غريمك؟
7: رجل طباخ.
3: ففي الحال أمر حجابه أن يذهبوا إلى دكانه، فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شيء فيها مكسور، لأنه لما توجه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم به، وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة، وحسن بدر الدين يقول في نفسه:
0: يا ترى أي شيء رأوا في حب الرمان حتى صار لي هذا الأمر؟
7: أنت الذي طبخت حب الرمان؟
0: نعم، فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة؟
7: هذا أقل جزاء لك
0: يا سيدي.

0: أما توقفوني على ذنبي؟
1: في هذه الساعة، في هذه الساعة يا أولاد، هاتوا الجمال، قيدوا، قيدوا.
2: حاضر.
0: على أي شيء تفعل بي ذلك؟
1: على عدم إتقانك لطبيخ حب الرمان. كيف طبخته وهو ناقص فلفلا؟
0: وهل لكونه ناقصا فلفلا تصنع معي هذا كله؟
1: من أجل كونه ناقصا فلفلا ما جزاؤك إلا القتل.
3: فتعجب حسن بدر الدين وحزن على روحه وصار يتفكر في نفسه.
1: في أي شيء تتفكر؟
0: في العقول السخيفة التي مثل عقلك، فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال لأجل نقص الفلفل.
1: يجب علينا أن نؤدبك حتى لا تعودني مثله.
0: إن الذي فعلته معي من قلة الأدب.
1: إذن لا بد من صلبك.
3: ثم صبر عليه حتى عرف أنه نام، فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة، وصار إلى أن دخل بيته، ثم قال لابنته ست الحسن:
1: الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك، قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلوة.
3: فأمرت الجواري بذلك، فقمنا وأوقدنا الشمع، وقد أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها أمتعة البيت، ثم قرأها وأمر أن يضعوا كل شيء في مكانه، حتى إن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلوة بعينها. ثم إن الوزير أمر أن تحط عمامة حسن بدر الدين في مكانها الذي حطها فيه بيده، وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة. ثم إن الوزير أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة الجلوة وتدخل المخدع، وقال لها:
1: إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له أبطأت علي في دخولك بيت الجلوة، ودعيه يبيت عندك، وتحدثي معه إلى النهار، واكتبي هذا التاريخ.
3: ثم إن الوزير أخرج حسن بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليه وخلع ما عليه من الثياب، وصار بقميص النوم وهو رفيع من غير سروال، كل هذا وهو نائم لا يعرف بذلك. ثم انتبه حسن بدر الدين من النوم ووجد نفسه في دهليز نير، فقال في نفسه:
0: هل أنا في أضغاط أحلام أو في اليقظة؟ والله إن هذا مكان العروسة التي انجلت فيه علي، فإني كنت في صندوق.
3: ثم دخل وتنهد وتفكر فيما جرى لها، وتحير في أمره وأشكلت عليه قضيته. ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه الألف دينار قال:
0: الله أعلم أني في إضغاط أحلام.
4: ما لي أراك متعجبا متحيرا؟ ما كنت هكذا في أول الليل؟
0: كم عام لي غائب عنك؟
4: سلامتك، اسم الله حواليك. أنت إنما خرجت لتقضي بعض حاجتك وترجع، فأي شيء جرى في عقلك؟
0: صدقت، ولكنني لما خرجت من عندك غلبني النوم، فحلمت أني كنت طباخا في دمشق وأقمت بها 10 سنين، وكأنه جاءني صغير من أولاد الأكابر ومعه خادم، وحصل من أمره كذا وكذا. والله يا سيدتي كأنه حق، لأنه ضربني على جبيني فشج. لعل هذا المنام حصل حين تعارقت أنا وأنت ونمنا، فرأيت في المنام كأني سافرت إلى دمشق بلا طربوش ولا عمامة ولا سروال، وعملت طباخة. والله كأني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل. والله ما كأني إلا نمت فرأيت هذا كله في المنام.
4: بالله عليك، أي شيء رأيته زيادة على ذلك؟
0: والله لولا أني انتبهت لكانوا صلبوني على لعبة خشب.
4: على أي شيء؟
0: على قلة الفلفل في حب الرمان. ورأيت كأنهم خربوا دكاني وكسروا ما